راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: معي.
1: يا الله تقريبا انا جاي علقت في الحته دي.
0: ما عليك اشوف. عادي.
1: يا رب الحكمه شنو يعني؟ الحكمه شنو من الموضوع ده كله؟
2: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
1: لا ولا التراك مستهلك.
2: طيب برا
1: برا الويف؟
2: خطيرين
1: الزابطة.
2: دي حتكون زابطة هي.
1: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف. أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف. أمور كسرتنا وقوالب علبتنا. نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف. الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف. لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي. اتحرك ما تجيف. فكر وتعرف على أطر جديدة. تلقى بها تصريف. غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف. ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف. كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف. وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطى العاملها لنا دي هو عادي ما فلسه ما قدرت توصل رجاء وصراحة ما الحركة دي
4: شو عادي وعادي ده
3: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما عارف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
4: عادي يا انجي عادي كيف المحيط عادي؟ بتغير يا انجي الناس بتتغير النفوس بتتغير وشو لك النفوس بتتغير لا ما بيعمل لك النفوس النفوس بتتغير المحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتغير كله عادي يا إنجي
3: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دارين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي كنت أتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
3: لا لا لا لا لا كنت أدرت أكون دكتورة
4: يا أخي لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
3: نفس الفهم بتاعي
4: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوه من العيادة كانوا بيبكوا
3: وانت ما كنت بتبكي
4: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي سنون ولا كان بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى ظهرت الثانوي لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير شديد صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي الجوينتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشنوبتا يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهم بس بالحركة دي يعني وبعد شوية قمت عادي قمت غيرت الموضوع
4: كسرت حالك
3: ومشيت بجد دايرة أبقى عفريك مرة دايرة أفتح بطون الناس يعني أبقى باطنية
4: أي طبعا دي المرحلة اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز أناتومي
3: أي
4: أنا طبعا كنت خلاص قايلة إنه

0: لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك، فالمنظر عجبني. انا عارف بحب الرياضيات يعني، فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا ادري بس الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسبه. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
1: اوكي
0: بزنس اللي هو مجال بتاع المانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا راي، قال لي في الوقت ده خلاص كنت غيرتها راي عادي برضو
1: من هندسه ديكور
0: لمحاسبه، فاهمه؟
1: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده هو طبيعي جدا
0: عادي يحصل يعني.
1: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه يعني. انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسة وهو الثانوي وابتدأ أقرأ المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيك فيزيكس والحاجات دي، لقيت إنه دشنو الملل ده
0: طبعاً
1: دشنو الملل ده، أنا ما أحب حد نهائي. ففي الوقت ده أنا عرفت إنه أنا ما ينفعكم في المكان ده أساساً لأنه أنا ما مستمتعة، فهسه أنا ما مستمتع في الـ ABC بتاع الطب ما حد
0: أكيد أنا طب بعدين ده
1: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد، وما بس يا إنجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعض مرات حتى بننجبر إنه نخلي حاجة، مش إنه أنا اكتشفت إنه أنا ما بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي أوبشن بتاع لا لا لا لا أنا ما حقدر أغير بيتي ولا حقدر أطلع، ما كان أوبشن زي كده. أيوة. أنت مجبورة أساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب أنا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
0: اي طبعا
1: افرط فيه، وانا
0: ما بقدر انا
1: بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت هتمشي هتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا هنغير بيت هنغير
0: طبعا
1: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره، لكن في ناس تانين الاب في حته الام في حته العيال في حته وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
0: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
1: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا يعني كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حرب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حرب حصلت. اكبر دليل انه ما قعدت في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، هتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما هستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخذ فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، الواحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي عادي، حاجات زي كده بتحصل عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن أنا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه حاسد إن هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول أنا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
0: وكمان يعني يا ترين ما عارفة بحس انه يعني

0: عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية. على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
1: أي.
0: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخذ بالمسببات بناخذ بإنه هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إنه هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف فيها ترمين ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب أنا كنت مثلا في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقد ما موجودة أو إنه أنا مثلا بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
1: وأنا بقيت في حتة تانية
0: يعني مثلا اهتماماتها في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما
1: يعني إحنا ما اختلفنا.
0: أيوة.
1: إحنا حلوين
0: إحنا حلوين
1: لكن اكتشفنا انه يعني ليه قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات ان احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا نفضل كده ما بتفضل كده بتفضل حاجه ثانيه هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لان احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما احنا نقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول إنه الموضوع ده عادي لأنه أنا اكتشفت إنه أنا حادي ما بحب ده ما معناته إنه أنا خسرتها وأنا ما أعرف ليك ما بعرف أكون علاقات وأنا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي على فكرة
0: ده بيحصل
1: كتير شديد
0: بس
1: وكمان ممكن من ضمن الحاجات ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي إنه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
0: طبعا
1: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي ناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلات نسيتهم مثلا
0: أو زي خنتهم
1: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده ما حلو على فكرة بالذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته وللناس اللي بيحبهم وكده بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
0: هم زاد ما حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا يا خزولة خلاص سافر ونسانة الحالي دائما بنقوله لبعض يا تريم يعني مشكلة بتخلي الموضوع الحالي بتخلي انه حادي ما عادية شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده ده في العلاقات
1: ومش انت عملت اصحاب جداد
0: عملت اصحاب
1: كده اصحابك ده الناس منو ذاته
0: يعني انت حسيت صحيح
1: خواجات برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
0: يا حبي نضغط بعض شديد يا
1: تريم نضغط بعض احنا بندوس على بعض
0: كده حكا نضغط بعض شديد يعني زيادة عن اللزوم بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي ببساطة يعني هو بقدر اقول عليه هو حاجة عادية عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير، مثلا انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
1: حقيقي
0: غير الـ غير الـ
1: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني الفنفترض هي اول واحده في الشوت تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعة في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين.
0: أيوة.
1: هما اللي هو يعني أنا ذكرت نمرق هو. فأنتوا سينجل دين معلش أقعد ليه في الجنب كده.
0: ولا وكمان شنو يعني الحياة اللي بتكون غيازة إنه يعني أنت ماشية خلاص أنا ماشية لأن سابتي. فاهمة اللي هو كلام أنا ماشية لأن سابتي أنا
1: ليه. يلا في الوقت ذاك صحبات الما عندهم.
0: بدأ يكونوا دارين يتلموا.
1: يتلموا. فهماني أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين أو نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديدة دخلت في حياته، وفي أولويات ترتبت. يعني الحكاية دي بالنسبة لهم نظام لا صحباتي بجد. مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين، فما
0: ما عادي أبشر كتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام. بس حبيت أقول كذا
1: لا تتهرشين ولا تهرشوا. حاضر يا انجي.
0: ما بجد حاضر يا انجي. ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه ونا
1: حصل لها تغيير وغيرت يعني
0: قررت انه لا انا داري اخلي
1: أيوة الموضوع يعني بتاع الموضوع بسيط يا جماعه
0: نمشي حاجه تانية
1: اي في شنو ليه نضغط على بعض
0: لا عشان ما حصل تغيير ليه تتغيرت أيوة. وانا ما تغيرت وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما انت براك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دي ما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
1: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
0: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
1: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد هاي كويس انا كنت بحب الحاجه دي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
0: كده ترين نطلع برا الموت شويه
1: حتى يطلع برا الموت
0: كده يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
1: فاري
0: لا حول ولا قوه
1: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكون بيهرشونا
0: طيب قال لي ده سؤالي انا بدات تدري انت
1: لا لا خشي
0: خشي
1: خشي خشي
0: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
1: ابشري يعني ابشري
0: انا حزينه انا قلت انا بحب اسوي رياضه
1: قبل شويه
0: قبل حاجه بسيطه جدا
1: انا قلت انا بحب الرياضه والمحاسب يلا ها ورينا الحب ورينا
0: عيني 6 في 6 36
1: انا طبعا يعني ما عارفه مبدئياً. كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
0: معاني 1 زائد
1: واثقه في الجمهور
0: ما هو بعدين حيكتبوا لنا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
1: والطرح أيوة
0: تمام دي قاعدة حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شنو
1: أيوة
0: زي اسمي تمام فهنبتدي أول حاجة بستة في ستة ستة في ستة بستة وثلاثين مبدئيا ما دام في 36 هنا انا حقوم اعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو يعني نفس الحاجه، ممكن نبدلهم عادي.
1: أيوة عادي.
0: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 اوريدي، فحنعمل 36 ناقص ال 36 بهناك. تمام، حيكون فاضل لنا شنو؟ 16. ال 16 دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
1: عايز اصفق،
0: لان دي نعمل الحركه دي. اصبر اصبر،
1: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجري السؤال بتاعي
0: في الرياضيات،
1: مفزول
0: بفوتني.
1: واثقه. قالوا لي احسب 20 مدينه غير مدينه الخرطوم في السودان. هو احنا 20، احنا اكثر طبعا، مش
0: المفروض اكثر
1: يعني. ممكن بالكبر ده كله في الخريطه يكون اول حاجه
0: اقل من 20.
1: اول حاجه القضارف،
0: طبعا شايفه القضارف صح،
1: مدني.
0: اها جنب القضارف
1: التكيلات،
0: جنب المدني. اها اوكي،
1: جنب المدني. كسلة.
0: اها
1: الابيض كده خمسة. انا قلت كسلة صح. الفاو
0: امينة. جنب مدني كانت برضو.
1: شو اقول له جنب مدني؟
0: لا ما في حته كده كانت جنب مدني يا ترى، ممكن اقولها برضو.
1: الحصحيصه.
0: اي
1: اها. بور السودان.
0: اها.
1: اللي حسيت فجاه لانه كبيره كده
0: في الشماليه يا ترى.
1: دونغولا. الحته ديك يا اخي، الحته ديك اسمها شو؟
0: في نهر كده احنا زرناه، نهر كده.
1: اصبري يا انجي، اصبري.
0: نهر حاجة
1: ثانية، انا في حاجة ثانية. الحتة ديك يا انجي، الحتة
0: في الحدود.
1: ايوه بسافروا بها.
0: هاي ثانية دي سهلة.
1: ما يجي هي سهلة، يلا انا هنا احاول اتذكرها. اسمها شنو؟
0: انا ممكن اساعدك.
1: ما تقولي انت شو انت قاعدة
0: ليك. حلفة
1: بس، حلفة بس، دي حلفة. كنت من قبل في راسي.
0: في ثانية يلا. ها في الشمالية برضه، في لسه
1: في لسه. كوستي انا قلتها؟ كوستي ربك.
0: لا كوستي ما قلتيها. كوستي
1: هستي كم؟ هستي ده كم؟
0: كوستي ربك محاية واحدة. ايه ربك جوا
1: كوستي. مشيها يا انجمة،
0: انت عاملها منطقتين بالقوة صح؟
1: انا عاملها منطقتين.
0: يا ترنيم عطبر، يا ترنيم
1: عطبر.
0: كيف تنسيها؟
1: ايوه انا.
0: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو. وفي الشمالية برضو لسه.
1: خلاص انجي قولي الباقي يعني.
0: كريمة.
1: والمشاهدين يكتبوا لنا
0: حسي يعني. كده يا جماعه فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ده، يا ريت يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات.
1: تعرف انا هسه باقي حاجه، دي حكون شغال افكر في الولايه. ما حد نرجع للمود نهائي.
0: لا نرجع عين في حركه سحريه كده حتخلينا نرجع.
1: ايوه الحركه دي. رجعنا لكم من جديد.
0: طيب احنا كنا بنتكلم في شنو؟ شايفه كنت فايره شديده ترى.
1: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها.
0: لا ما عيني، ما احنا طالعين بالريموت ليه؟ عشان نروق الدنيا.
1: عشان نروق الدنيا.
0: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين، بنحل المشاكل ونطلع بالريف
1: عادي
0: بالراحه
1: عادي ذاته. هو في شنو ما عادي؟ ايوه ايوه احنا
0: كنا بنقول انه عادي، احنا ميولنا تتغير،
1: اهدافنا تتغير، شغفنا يتغير الناس
0: اهتماماتنا تتغير، الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم، احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياة دي عادي ان هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم، كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عبارة عن محطات، يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي. هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر،
1: ما عندي عشرة،
0: ولا ما عندي عشرة؟ لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد، ولا وفاء ووعد كل الناس. فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة، ومحطة مهمة. يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت، لا دي معناتها محطات مهمه جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي، وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
1: ده زي لما نجي أنت يعني صاحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم، أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي، يعني إحنا مجموعتنا دي كانت كبيرة شديد.
0: أيوة أيوة
1: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة، لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم، أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي. يعني لا، هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بفرق معي في شيء، ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بحب بعض كلنا أي حاجة، لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين، خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة، مشينا مدرسة تانية، حامل أصحاب جداد كويس. ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب، يعني حكاية حتجوط، حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا، ده مع ده مع ده مع ده، فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون بتواصل مع بعض، لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب. بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد، حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده، ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة. أيوة. حتى في يعني حاجة إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي. أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة دي، فهماني؟ لا هو عادي، حاجة ممكن تحصل معك عادي. في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دور. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل. فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي، يعني حيجي وقت وحنتصدم، حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد. أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي،
0: وهي حصلت الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له، وانا حياتي منها غايه، والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل حاجة. أيوة. زي كده وما بعرف لك شنو،
1: ما حقدر أمشي، ما حقدر أمشي لي قدام،
0: ما حقدر أمشي
1: لي قدام، كل استطبت في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها، ما قادر أتعامل معها أساسا، فخلاص حكون فيها، حكون فيها. والحاجة. أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسي بعد الحرب، إنه حصل الحصل، والحصل ما هين، الحصل ما طبيعي أو ما بسيط، ما بنستهين به، لأنه يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم أيام تحصل له. فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت، هتقدر تشوف الخطوة الجاية، هتقدر تشوف الأمل، أو هتقدر تشوف إنه في نور، في نور في النهاية. أنا ممكن أتعلم. أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي دي، وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو. ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي، لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد، فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا هأقدر أكون قدر الشيء دي كلها. ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين، ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين، وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول، لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة. فهو لازم يفكر برا الويف، ويكون يعني برا الويف دي شفتيها جات
0: حلوة
1: صح، لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة. يعني
0: ده معناته يا دريم إنه عادي
1: عادي
0: عادي جدا. حلقة جميلة جدا ورائعة جدا، أحلى حاجة نحب نقول حلقة جميلة بدون ما الناس
1: أساسا حلقتنا وحلقة
0: جميلة ولا ما جميلة،
1: اكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة،
0: حلقة جميلة ولا ما جميلة، ونقول النزل
1: باي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء أنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب أننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البذكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الأحباء وكل الناس الحلوين اللي بيسمعونا في الصباح ده. حقيقي الواحد مفتقدكم شديد يا شباب، ومبسوط إنه ربنا دانا يوم جديد وفرصة جديدة نكون بنتونس مع بعض وبنصبح على بعض وبنتبادل الأخبار بيناتنا. يعني بتمنى إنه كل زول بيسمعنا يكون مبسوط ويكون في أتم صحة، ويكون كمان متحمس يسمع عن موضوع الليلة اللي حيكون يعني موضوع شيق، وأنا متأكدة كل زول ما بس الشباب لكن كل الناس بمختلف الأعمار هتقدر تتكلم في الموضوع، والموضوع صراحة بيخصنا كلنا يا شباب. ففي الأول كده طبعا أكيد برحب بكل زول بيسمعنا، وكمان حكون برحب بالزميلة الأخت إنجي. صباح الخير.
2: صباح الخير يا تريم. صباح الخير
1: طيبة يا
2: طيب شديد أطيب من كده في مع الضفائر دي يعني الدنيا طيبة شيء. صباح الخير يا شباب، يا أخي شارتوا كويسين، ومبسوطة جدا جدا جدا أن نكون معاكم الليلة ونتكلم مع بعض في موضوع بهمنا كلنا، موضوع يعني بهمنا كلنا
1: موضوع
2: يعني أعتقد يعني لو طفل، لو زول كبير، لو زول وسط، يعني القروش ده أعتقد يعني الناس ما بتختلف فيها مرتين يعني، أو ممكن تختلف فيها برضو يعني،
1: هي فيها كثير اللي بيقدر يتكلم في الموضوع ده كل كده. الناس يعني كل كده. الناس يا شباب هتقدر تتكلم في الموضوع ده كالعادة كالعادة يا شباب هنقول لكم تعملوا حاجة، حياة كثيرة، فعدوا معي. أول حاجة هنعمل شير للحلقة عشان إحنا عايزين الناس تتفاعل، صح ولا ما صح؟
2: صح.
1: إحنا ناس في النهاية أسرة، فالمايك ده هو هما مايكين بس للأسف، ما أكتر من كده، لكن الكومنتات ده يزول بيقدر يكتب فيها، أي زول بيقدر يعبر عن نفسه ويشاركنا. فأول حاجة هنعمل شير عشان اللايف يوصل للأحبة والأصدقاء الحاليا صاحين ومتابعين يعني السوشيال ميديا. والحاجة الثانية هنعمل تعليقات، هنعمل تعليقات في شنو يا ترنيم؟ احنا ما فاهمين حاجه، الدنيا صباح لسه ما صحيين، لسه ما شربنا شاي. هنعمل تعليقات في انه
2: صباح الخير،
1: صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين، احنا طيبين، صباحكم ماشي كيف كده مثلا. حاجه ثانيه، ماشي تعملوا شو في اليوم الليله، ماشي تعملوا شو يعني، صاحيين عندكم برنامج ولا ما عندكم برنامج؟ وطمنونا عموما عن يعني الحته انتوا قاعدين فيها، فيها كهرباء ما فيها كهرباء، الجو كيف، سخن بارد، يعني شاركونا كده بأخباركم. عشان شنو؟ عشان احنا بنحب الونسة، يعني عندنا شغل ونسة،
2: ما عندنا حياة غير ونسة حرفيا،
1: ما عندنا حياة في راديو سمر غير احنا نتونس، وطبعا اكيد بنتونس في مواضيع بتهمنا كلنا يعني. فأول حاجة زي ما قلنا لكم الشير، بعد كده التعليقات، عشان يعني احنا دارين أكبر عدد من الشباب.
2: قلتي عشان ولا قلتي
1: عشان؟ أي تسمعتها شو؟
2: سمعتها حاجة ثانية لكن مهم يلا.
1: عشان الناس تكون متفاعلة معنا كده من الصباح، وعشان الناس تكون برضو بتستفيد أكبر استفادة ممكنة في الصباح ده. فأول حاجة كالعادة طبعا أن إحنا بنشارككم بصباحنا ماشي كيف، أو أسبوعنا عدى كيف. فيعني دي حاجة بسيطة شديد بنحب نعملها كل يوم أو كل ما نطلع لايف، عشان الناس تكون بتقدر تتعرف علينا وتعرف الحاصل شنو معنا. فالسؤال لك يا إنجي، أسبوعي كان كيف؟ والصباح الليلة كان كيف؟ وعموما كيف
2: الأسبوع؟ كيف كان؟ صدقني كويس، يعني أهدى من الأسبوع اللي قبله يعني أعتقد، صح؟ أي كان أهدى من الأسبوع اللي قبله، فتمام يعني. ليلة الصباح ما قادر أقوم من السرير طبعا، يعني فراق حر، الفراق حر شيء صراحة، لكن يعني لابد لابد من هذا الشيء.

0: نظف شوية كده, يعني تحس إنه حصل تلوث خلال اليوم فبيقعد نسمة بالليل هي حلوة لكن مع تلوث, فهمة؟ لكن الصباح يعني تحس
1: طبعا يا جماعة دي ما معلومة علمية, ده رأي الشخصي. لو في زلمة جماعة يعرف عن البيئة حياتي هيقول كيف يعني نسمة بالليل ما نظيفة.
0: أنا يا جماعة معلش يعني عشان بس تكونوا عارفين جانب فينا إحنا بن بن بن أيوة فتاين ليفل الوحش يعني فاهمين, بنحب عادي نقول إحساسنا وكده يعني
1: كمعلومة إحساسنا كمعلومة وليس
0: على فكرة يعني. بمناسبة كنت فترة من فترات كنت بزعل من الناس ومش شديد
1: ليه
0: يا أخي قاعد أقول لك إنه يعني مثلا دي معلومة ما أعرف إذا كان الناس بتكون بيقولوها لا, لكن عندهم المعلومة بتاعت إنه لما الشارع مثلا يترشى أيوة. من بعد زمن طويل كويس يلا بيقول لك انه لما يترشى ما حتطلع برودة حتطلع سخانة تمام, لانه انت كده الارض بتطلع السخانة
1: التحت
0: تمام صح. فبس وانه اول مطرة بتجيب سخانة. عشان بتطلع حتى السخانة في الحيط كويس, فانا ما عرفت الكلام ده قالوا لكم برضو
1: ايوه هو حقيقي. حقيقي لا لا حقيقي
0: يعني ما عارفة
1: حقيقي صدقيني غايته المعلومة دي لو ما حقيقية يعني بلوم
0: ما يلا عنا اسمعي ما هو يلا شنو
1: لا لكن ما بالمنطق يا انجي حقنا منطق حقي ما هي فعلا السخانة التحت دي محتاجة تطلع فأول مطرة بتكون لو خفيفة مع في أنواع من المطرة صح مطرة غزيرة ديك لا انت ما تحسي بالسخانة بعديها ليه
0: لا بتحس بالسخانة
1: لا لا لا لا لا أوريك ليه لأنه مطر غزيرة طبعا في خرطوم ما كان قاعد تكون غزيرة شديد وين يعني
0: قضارف مثلا
1: مثلا يعني مثلا دي غزيرة شديد يلا عيني تخيلي الموية نزلت صح السخانة طلعت نزلت تاني موية فموية كثيرة فخاصة الموضوع حق السخانة ده ما حيتحسي به لكن لو موية خفيفة هتحسي بالموضوع.
0: طبعا احنا الكلام ده ناس البيئة يا جماعة لو في زول من ناس البيئة مثلا أيوة. ولا قرأ الحاجة دي بأي شكل من الأشكال المهم غايته معلش يعني عفوا
1: أول ناس عاشت في الـ الـ الـ الـ الأماكن اللي بتكون دائما فيها خريف برضو ممكن تدينا رأيك يعني هل المعلومات قلناها دي صح ولو صح صح بنسبتكم أنا هي مستحيل تكون غلط.
0: لا لا دقيقة لكن يعني أنا حاسة الموضوع هنا ده ما عارفة ده إحساس عندي يعني دائما النسيم بتاع بالليل لا ما مطر دي كده خلينا منها ده ما كلام الأمهات ما أنا حس بقول لك إنه إحنا أمهات المستقبل
1: يا ريت تصلح المعلومة دي
0: إحنا لا ما عين ما هو لازم لكن ما هو لازم فهم زي السماء الأحمر دي حتتقال بعدين برضو
1: صح
0: يعني زي حياة كثيرة يعني حنتوارثها وحنقولها بعدين فهم السماء الأحمر لابد منها المهم يعني من ضمن حاجات برضو أنا حقول دي نسمة الصباح بتحسيها لسه نظيفة نسمة بالليل وإن كانت حلوة
1: طيب يعني
0: لكن ممزوجة بتلوثها
1: في حاجة حصلت بالليل نظفت النسمة حتحصل بالصباح
0: ما ده يوم جديد
1: ده يوم جديد حسستني في ناس بتيجي ترش كده في الجو أو في
0: لا لا ده يوم جديد يا ترنيم زي مثلا شتي الصفحة بتاعت الكراس كده فتعتي صفحة جديدة
1: صدقيني يا أخي
0: يوم جديد
1: معلومة جميلة جدا
0: كرت كرتونة
1: أتمنى إنه أي زوج سمعي يعمل سكيب معلومة عشان احنا يعني في مشكله
0: احنا في لا يا جماعه يلا عينوا يا جماعه ده الصباح بيعمل كده يعني بالنسبه لي انا الناس بتكون مصحصح يعني الناس بتكون مصحصحه صحيح ما في ناس بيكون ناسي المعلومه دي بالمناسبه انه انا نايت بيرسون يا جماعه وترنيم مورنينج بيرسون فترنيم حسي هي زولا يعني عاقله شديد
1: لا لا لا لا ابدا ابدا ما العفو
0: ما نطلب لك
1: يا عاقلة انا صاحيه بس
0: أيوه هي ما عاقلة كويس أنا كنت أقول زيد
1: تقولين عاقلة
0: أقدر أقول عني كلام كويس المهم يا جماعة زول ما عاقلة هي برا قالت المهم يعني فهي يعني صاحية ووعية ومدركة الحوالين وكذا أنا ما كذا عرفته بالصباح أنا ما بكون كذا يعني بكون كذا فترات المسائية أكثر فبس فيعني مهم يعني فأقول بس نذكركم يعني أنت كذا أخبارك شنو
1: هو السؤال أنا سألتك لو كان
0: هو يوم أسبوعي كيف
1: الأسبوع كان كويس برضو ملان بالشغل والراحة برضو في نفس الوقت عشان ما أكون كمان ببالغ يعني كان في يومين كده ولا شو
0: ما بتكلم بالراحة كده تري
1: خلاص
0: صح دين صباح
1: أي
0: كويس
1: يعني كده فكان في أيام فيها شغل وفي يومين كده كان الدنيا فيها شغل بس كنت عاملة يعني وزنة كويسة شديد قدرت أنوم وقدرت أشتغل فدي كانت حاجة كويسة وبس تاني ما في حاجة يعني كده أقولها يعني.

0: بالنسبة للأسبوع الفات، لكن منتظر طبعا أشوف الناس
1: حيقولوا شو.
0: عندنا سلمون الليك دايرين قروش بس صباح خير يا سلمون، إن شاء الله كويس
1: منور يا أخي منور صدقني
0: صدقني يا أخي دايرين
1: يعني غير أغلى سلمون أول مرة يخش لنا لايف صح؟
0: لا لا لا لا حضرنا
1: حضرنا قبل كده؟
0: ما قاعد يحضرنا كثير أي.
1: لا لا أنت ما قاعد يحضرنا قاعد يكتب لنا؟
0: حضرنا
1: قاعد تكتب لنا كومنتات ما قاعد تكتب لنا كومنتات. المهم نرحب بك
0: نرحب بك يا سلمون. أول صفقة في حلقة اليوم جات للأخ سلمون العزيز.
1: لكن دقيقة هو بيقول عن نفسه سولومون سولومون تزول مسائي برضو يعني المهم ما هوش سولومون قال المرة فاتت كده. المهم كويس يا سلمون يا أخي المهم يا أخي مبسوطين بيك جدا يا سلمون.
0: حسي في سؤال ثاني يا جماعة يعني أكيد حيكون بيتفق مع سلمون، فالداير يقول إن إحنا دايرين قروش ده يكتبين عادي إحنا ذاتنا معك يا سلمون.
1: إحنا ذاتنا دايرين قروش كلنا الدنيا يعني آخر شهر فكلنا أيوة محتاجين لقروش صراحة للأمانة يعني
0: تصح بمناسبة
1: هذه الدنيا آخر شهر
0: يعني
1: فالدنيا صار شيء
0: لما جاء في الوقت اللي إحنا فعلا كلنا محتاجين للقروش. لكن خلونا كده يعني نقرأ باقي التعليقات، وأكيد طبعا موضوع حلقة الليلة عشان هو عن القروش، فأتوقع إنه معظمنا حيتكلم عن الحاجة دي بضمير يعني زي ما بيقولوا. أحمد عباس بيقول لنا صباح الخير. صباح النور يا أحمد، إن شاء الله طيب وإن شاء الله كل الأمور طيبة، ونتمنى أنك أنت كمان مبسوط ورايق كده في الصباح ده. ولو أول مرة تحضر الحلقة قول لنا يعني أنه دي أول مرة أحضركم.
1: لا أحمد عباس تقريبا بحضرنا صح؟
0: لو أول مرة، لو ما أول مرة يعني برضو مرحب بك، ومنتظرين نعرف رايك في موضوع الحلقة يا أحمد وما تمشي بعيد. رؤوف حسن بيقول لنا سلام يا إنجي وترنيم، مشتاق لكم شديد، طولت ما شاركت معاكم في البرنامج لكن حبيت أطمنكم أنه أنا كويس والحمد لله، وإن شاء الله أرجع أشارك معاكم قريب. وبالنسبة لسؤال الحلقة كيف نعيش مع القروش، أنا بشوف أنه القروش مهمة في حياتنا لكن ما مفروض تكون هي اللي بتحدد لنا سعادتنا أو قيمتنا. نعيش بها بحكمة، نعرف أولوياتنا، نصرف في الضروريات، نوفر لليوم الجاي، ونتعلم نكون قنوعين وما نخلي المقارنات والطلبات الكثيرة تخلينا نعيش فوق قدرتنا. في النهاية القروش وسيلة تساعدنا نعيش، لكن الحياة ذاتها أكبر من القروش. واو. وبالنسبة للأجواء والأوضاع كويسة ما إنه تغيير جو، مع إنه تغيير جو بسيط. حقيقي يا رؤوف شكرا كتير شديد لكل كلمة انت كتبتها، انت عبرت لنا بكله، واعتقد كل حاجة قلتها هنا كنا ماشيين نقولها في الحلقة
1: دخل اون بوينت طوال
0: ايوه حقيقي. ف يعني حلو انك انت جاوبتنا على السؤال بتاع كيف نعيش مع القروش، دي حاجة بجد كويسة شديد انك انت اول واحد دخلت في الموضوع وكتبت لنا عن رأيك فيه. ممكن كمان نشوف بس باقي الشباب، وأكيد حنرجع لرسالتك يا رؤوف لأنه ملانة بالمعلومات اللذيذة ورأيك صراحة مهم. إبراهيم محمد بيقول لنا يا سلام أحلى صباح مع الغاليات دوما إنجي وترنيم، صباح يحمل المحبة والمودة لكم، كيف أصبحتوا لعلكم طيبين، تحية صباحية عبركم لكل المستمعين لراديو السمر. شكرا كثير لك يا إبراهيم، وأكيد كل الناس اللي بيسمعونا كمان بحيوك ومبسوطين بك كلنا، وإحنا أصبحنا كويسين وطيبين ومبسوطين جدا جدا جدا إن إحنا عندنا فرصة نقعد هنا ونتونس معكم. في حسن تيا بيقول لنا يا سلام أحلى وأجمل اثنين بحبهم جد. حسين تيا صباح الجمال وصباح الشوق لكم، صباح المطر رشة من الجزيرة، أرض الخضرة، أرض الخير، أرض المحنة، بسلم عليكم جميعا إن شاء الله كويسين، تحياتي لفريق العمل جميعا. كده وروني عنوان حلقة شنو بالضبط كده عشان ممكن نشارك. طبعا ممكن تشارك حسين. الليلة احنا حنتكلم عن كيف نعيش مع القروش، يعني مفهومنا عن القروش محتاجين نتكلم عنه، محتاجين يعني نشوف نصحح فيه ولا نكمل بنفس المفهوم، وكيف بنتعامل مع القروش، وبالنسبة لنا هي شنو أصلا القروش. وبالنسبة لأنك أنت في أرض الجزيرة والمطر، رأيك شنو في المعلومة اللي كنا بنقولها قبلك عن المطر؟ يعني قبل كده بداية الحلقة شوية كده أدينا افتاءات قد تكون غلط وقد تكون صح. فإذا أنك أنت قاعد في منطقة فيها مطر شاركنا كده ورينا إحنا كلام أقول نوعا نقول رجده كلام صح ولا غلط ولا كيف.
1: صراحة أنا خايف إن هو يشاركني في موضوع المطر ده للأول
0: عشان هيطلعنا غلط.
1: هيطلعنا غلط حس
0: خلي يقول لنا
1: رأي. آه لا مشكلة صراحة يا حسين يا أخي مبسوطين بك ومبسوطين ب يعني رسالتك المهم وأكيد منتظرينك تشاركنا برأيك. دانيال بيقول دانيال أويت بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا
0: مستمعين
1: راديو سمر الحلوين نتمنى لكم كل الخير والعافية والتوفيق لكل شعب السودان وجنوب السودان. يا سلام يا أخي يا دانيال يا أخي منورنا شديد صباح الخير عليك ونتمنى لك يوم جميل واللايف ده يكون يوم يعني لذيذ كده في يومك. طبعا يا دانيال لازم منك كده تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. احنا بنتكلم عن القروش. أول ما سمعت القروش دي جاء في بالك شنو؟ طوال بس أكتب لي حاجة جات في بالك دي بس مهم يعني شاركنا برأيك ويعني أكيد يعني تكمل معنا اللايف للنهاية عشان ما حد شاركنا مرة واحدة حتشاركنا أكثر من مرة. جيمي بيقول صباح الخير عليكم. صباح النور عليك يا جيمي يا أخي منورنا ومبسوطين بك جدا جدا ومنتظرينك طبعا يا جيمي أكيد أنك تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة وتكمل معنا للنهاية. سلمون قال قاعد أكتب كويس منتظرينك على العموم. أمير محمد
0: قاعد يكتب من بدري يعني قاعد يكتب بقول إنه ما بيكتب.
1: قاعد تكتب صدقني يا سلمون أول مرة أقرأ كومنتك ده على العموم يعني منور يا سلمون كده كده يكون عاوزين نرحب بك يعني فأعتقد الترحيبة ما خسارة يعني هو جساي. أمير محمد بيقول صباح الخير صباح الجمال والسعادة منورين بنورك يا أمير يا صدقني يا أخي مبسوطين بك ويعني طبعا يعني الوصية الدائمة طبعا أكيد إنك أنت تكمل معنا اللايف وطبعا ما تكمل معنا براك يعني لو ينفع كمان تمنشن معاك اثنين كده من أصحابك تعمل لهم شير لللايف ده عشان يحضرونا طبعا بيكون حاجة جميلة جدا. هيثم يا خزولنا يا أخي قال الحمد لله على السلامة. أوكي بيرود على أوكي بيرود على منو؟ على إبراهيم. أوكي
0: محمد. أي
1: إبراهيم ود العلامة يا أخي زول جميل يا أخي. طيب ود عبد الله بيقول السلام عليكم. مرحبا بك يا ود عبد الله يا أخي مبسوط بك جدا ومنورنا جدا وأكيد يعني منتظرينك إنك تشاركنا برأيك في الموضوع. فلافيلو is watching يا فلامينا منورة لكن طبعا is watching دي ما تنفع معانا لازم تكتب لنا حاجة. مهم. طيب في روف بيقول
0: قولي لنا درت عامل شوف القروش حتجيك ان شاء الله يعني اول معك عايز تعي باشوف احنا عارفين لكن عايزين نعرف اكثر
1: لو يعني هو الفلس عام يا فلمينة لكن يعني برضه يعني حياة البسيطة دي شاركينا بها.
0: لازم.
1: اوكي روف بمنشن سلمون اوكي بيقول كلام قلبي صديق كلام قلبنا كلنا كلنا دايرين قروش للأمانة. أوكي
0: الناس تقول كلام قلبها يا جماعة بجد يعني
1: طيب جيمي بيقول يا بنات كنت
0: أتواصل معاكم
1: اليوم أوكي أعتقد دي
0: منورين
1: شديد. أوكي يعني ما شاء الله عليكم تسلم كثير يا جيمي صدقني يا أخي أنت ذاتك منور ومبسوطين أنك أنت معانا. النزير محمد بيقول صباح الخير عليكم تحية لكم ولكل مستمعي راديو سمر برنامج جميل جدا ربنا يحفظكم. يا أخي تسلم كثير يا نزير يا أخي صدقني يا أخي البرنامج بيكون جميل بكم وبمشاركاتكم فطبعا يعني أكيد ما حنوصيك يعني فشارك معانا كده وقول لنا رأيك في الموضوع كمل معانا لايف للنهاية وما حتشاركنا مرة واحدة أكثر من مرة كده. أوكي آدم بشير بيقول صباح الخير والأمان الطيبة لكم تحياتي وأشواقي ولأسرة راديو سمر راديو المحبة يجمع كل الأحبة. يا سلام يا آدم يا أخي يعني طبعا يعني يا آدم أنت معزولنا طبعا يعني فتسلم كثير للكلام الجميل ده وأكيد يعني ما بتتوصى لكن كده شير اللايف ده مع ناس تانين وخليهم هم ذاتهم يشاركونا. النزير محمد بيقول من بنغازي سلام. يا سلام يا أخي يا النزير يا أخي سلاماتنا وتحياتنا لك وتحياتنا لكل الأهل كمان معك يعني أتمنى تكون أنت بخير يعني. طيب نرجع لي الكومنت بتاع روف روف يا أوكي أو رؤوف أوكي هو رؤوف صح تمام يا رؤوف صراحة يعني كومنتك ده جميل يا أخ كده يا ترنيمتي رأيك شنو في القروش
0: عموما حاجة ممتازة لازم نقول الحقيقة طبعا يعني لازم نكون حقيقيين شديد صراحة القروش يعني من أهم الحاجات لابد منها يعني مبدئيا كده يا شباب إحنا هنتكلم عن رأينا الشخصي كويس يعني في حاجات حنكون يعني مقتنعين انه هي دي صح, وفي حاجات حنقولها ممكن تكون ما صح عادي جدا جدا, وممكن تكون دي حاجات آراء شخصية, زي ما كل واحد فينا حيتشجع وحيكتب رأيه الشخصي وفكرته عن القروش عامة. لكن بالنسبة لي أنا القروش صراحة من أهم الحاجات, ومن غيرها ممكن تكون حاجات كتير شديد ما بقدر أجيبها أعملها وتكون معاي, فهي حاجة مهمة شديد. بس أنا للأمانة لسه بواجه مشكلة في إنه القروش تتصرف شنو وما تتصرف شنو, وتتوفر الـ200 وتتصرف 200. يعني الفكرة العامة بتاعت السيفينج وبتاعت أصرف في شنو وأصرف كم وبنسبة كم أوفر, دي لسه ستيل أنا كترنيم عايمة فيها لسه. يعني ما عندي فيها صراحة. في ناس شاطرين, يعني نكون واضحين, في ناس شاطرين شديد ووصلت لقناعة إنه في حياتي مستحيل تصرف فيها. فأنا كل مرة بجي أفكر في الموضوع بحس إنه لا, ما ممكن حاجة تكون كويسة برضو, فهماني؟ ما خلاص بقى حاجة ما ممكن تكون مفيدة لي, فليه ما أصرف فيها قروش؟ وبعد شوية بقوم بقول لا, ما خلاص في حاجة ممكن تكون بأقل ومفيدة, وفي حاجة ممكن أستغنى عنها, في حاجة لا ما بستغنى عنها. فالحديث ده ذاته بيني وبين نفسي بعض مرات ما قاعد أوصل فيه لإجابة للأمانة, يعني ما قاعد أوصل لإجابة معينة إنه أنا لا يمكن مثلا أصرف في الحاجة دي, أو لا يمكن أنا أصرف مبلغ معين عموما بغض النظر جبت بيه وشنو. فدي حتة شوية كده أعتقد إنه يعني لو في زول عنده كده حاجة كده تساعدنا, لأنا متأكدة إنه في كمية من الشباب اللي عندهم قروش أو عندهم مصروف أو عندهم يعني بيسموه شنو سالري
1: مرتب
0: آه ما عارفة كلمة طارت ليه كده أكتر كلمة في الحياة مفروض مطير
1: هاي مصوت كده.
0: يعني أكيد في ناس عندها حاجات زي كده هي بتسمعنا, فورونا الحادي أنتوا قاعدين تقوموا بها كيف, لأنه سل الاحتياجات يعني أفرق بين احتياج وحاجة أنا عايزاها. ممكن نكون الحتة دي شوية يعني ممكن أكون على مدار فترة قصيرة شديد أو قبل فترة قصيرة شديد عرفت أوصل لحل فيها, يعني إنه في حاجة اسمها احتياج وفي حاجة اسمها أنا عايزاها بس لمجرد إنه أنا عايزاها. فما عارفة الحتة دي طبعا يعني أي زول عنده فيها بذات حتة الاحتياج وحتة أنا عايز دي, أي زول عنده فيها رأيه الشخصي بحت, يعني ما في زول حيقدر يتدخل فيه يعني. ف ما عارفة, لكن موضوع جاري يعني.
1: هو للأمانة الموضوع ده يعني موضوع إنه أكون بصرف في شنو ما بصرف في شنو وكذا, يعني أنا الليلة ما عرف ده الليلة ولا امبارح, مهم يعني لاحظت كذا, واللحظة إدراك ده تجيني من فترة إلى تانية. يعني إنه أنا كنت زمان أنا وفي المدرسة كنت شاطرة جدا في التوفير, شاطرة اللي في الوحش, يعني أنا كنت شاطرة شديد في الحاجة دي وما كنت بصرف في أي حاجة, وكنت النوع اللي يعني لدرجة إنه أنا من شدة ما حوشت لما جبت أول تلفون لي جبته أنا بلاي, لا أو ما أول تلفون للأمانة, لكن يعني أول تلفون تاتش جبته أنا لنفسي بقروشي. فيعني بتذكر إنه للدرجة دي, وأنا كنت محوش السنة كاملة, يعني تخيل زوجة كان مصروفة 2 جنيه وما أعرف كان تلفون بكم في الوقت ذاك, ما أعرف كان تقريبا almost 1000 حاجة زي كده. فقعدت أنا سنة كاملة تقريبا أنا بس بحوش للتلفون, فبس ويعني لا حوشت يعني حوشت كويس شديد لغاية ما جبت التلفون فعلا, فاهمة؟ فكنت للدرجة دي, يعني كنت عاوزة حاجة بكون فعلا يعني
0: جادة شديد
1: اتجاهها وبقدر أحوش لها وكل الكلام ده. لكن حاليا بقيت أكتر إنسانة ما بعرف أمسك القروش, وممكن مثلا أمسك القروش في نفسي, لكن مثلا في حاجات حواليني أو around me ألقى نفسي أنا لا بصرف, فاهمة؟ وبرضو ما بصرف بفهم شديد, بصرف ب ما حاسة إحنا محتاجين لذا كويس, ما طيب تأنجي عندك احتياجات تانية, لا إحنا محتاجين لذا, أنا شايفة ده حسي, فاهمة؟ فبقوم الحاجة القدامي اللي شايفاها وهي احتياج فبصرف عليها طوالي, فاهمة؟ يعني ما عارفة الأدب ده جبته من وين, بعد ما أنا كنت ماشي كويس, يعني زمان كنت كويس شديد, فاهمة؟ فجأة كده زول بقى يعني
0: أعتقد إحنا زمان ما كان عندنا كمية الاحتياجات,
1: صح؟
0: يعني أنت طفل عايز شنو غير إنك تأكل وتشرب
1: ولبان
0: أهم حاجة, ولبان يعني قروشة بدوك لها المدرسة دي أنت بجباها كم حاجة للأمانة. كان الوقت ذاك كان الدنيا
1: بخير شديد
0: والحياة ما غالية شديد يعني المصروف بدك له ده بتقدري تشتري منه حلاوة شيبس أو كده وحتوفري عليه هتضيفيه للحصالة بتاعتك ديك. وبعدين بعتقد زمان كان الأهل يعني عندهم دور في التشجيع، وفري وحتجيبي وحتكوني شاطرة لو جبتي الحاجة دي براكي وإحنا حكون فخورين بك كده. هسي ما خلاص يعني أنت مع نفسك كده يعني دير تعالي شنو دي حاجات أنت بتشجع نفسك براكي بتحمس نفسك براكي، ما في زور حيكون مركز شديد كده يعني إنه وفرتي وعملتي سويتي. وغير كده إحنا ذاتنا حاجاتنا كتير شديد في الوقت ده، فأنا
1: بالذات كبنات
0: أيوة فأنا بالزات. محتاجة قروش دي عشان أنا عندي كمية من الاحتياجات. وكمان العالم والماركتينج بيخليك تحس ان انت في قمة الاحتياج.
1: حاجات كتير ناقصاك عموما، حاجات
0: اتكلمنا فيها قبل كده في حلقة يا شباب. الناس اللي معانا وبيسمعونا دايما حيعرفوا احنا كنا قلنا شنو، لكن كان بنتكلم عن انه كيف نكون منتجين اكتر من ان احنا مستهلكين. وقدو شنو عالم بقى بدينا بنقول لنا الصورة بتاعت استهلك استهلك استهلك وانت في احتياج. فاعتقد ده دور كبير شديد في انه احنا حتى قروشنا بقينا ما قادرين نمسكها.
1: يعني انت حاسس انه في حاجه ناقصاك، يعني انت دائما حاسس أيوة. انه يعني انت يا اخي كده يعني. وبالذات احنا كمان مثلا في يعني كبنات في السكين كير والكلام ده يعني زمان يا تريم بجد بجد بجد معلش يعني بجد انت كنت السكين كير بتاعك كان شنو؟
0: صابونه واحده
1: الكركم معروفه صابونه الكركم دي
0: قسميها كده على اربعه ولا سته تقعد معك سنه
1: بجد حرفيا. يا جماعه صابونه الكركم دي كنا بنمشي انا وترنيم بنشتريها من الزيتونه تمام بجد حرفيا هي الصابونة دي 6 شهور تقعد معك 6 شهور بجد صح. وما في خلاص ما في حاجة تاني تعمل الزيادة صح. والدنيا كانت تمام يعني كنا حاسين نفسنا كويسين جدا يعني أيوة. ما في مشاكل. بعد شوي حاسك جاي قال لك لا حاجز البشرة حاجز البشرة المفروض ترمميها وما بعرف شنو ولازم
0: تدمري حد تدمري رمميها
1: بجد حرفيا ولازم يعني ده صح. بيعمل كده عشان ده المادة الفعالة دي كده كلام كتير عالم ودنيا فاهمة. فبجد فهو الموضوع
0: انتوا البنات اللي بيسمعونا حيكونوا حاسين
1: حيكون فاهمين شديد الموضوع ده.
0: اكيد عندك حياتها بتصرف فيها قروش يعني
1: يعني بعد كده نجيب لكم ولد يتكلم في الموضوع لكن لا بجد يعني حقيقة يعني العالم عموما حتى كده خليك من سكين كير حتى في اي حاجه في اي شيء في اي شيء
0: في قمه الاحتياج
1: للحاجه دي
0: يعني انت ما عارفه نفسك
1: انت ما فاهمه انت بدون الحاجه دي انت حياتك صعبه انت اصلا انت بس ما مدركه انت ما مدركه اي
0: انت لسه بتستخدمي الحاجه دي. انت عارفه الناس بقت تستخدم شنو يا زول؟ الناس بقت تستخدم حاجات كتير وعارفه شنو. ف ابسط حاجه موضوع الرصيد موضوع الرصيد والنت يا اخي كان الواحد بيفتح النت جزء معين في حياة في يومه يعني صح. ما اليوم كله. أسي أنا يا جماعة ما بقدر أمسك التلفون لو ما في ونت، بحس إنه أنا حتحصل مصيبة يعني وأنا
1: ما حينقذوني إلا بالطريقة يعني أنا لو ما عندي إنترنت أنا ما حينقذوني، أنا لو سرقوني لو خطفوني لو أي حاجة إلا بالطريقة دي
0: يعني فهم؟ وزماني كان ما بيحصل جرائم يعني ما كان الناس عادي بتمر
1: منها لا أدري بخير
0: يعني أنا
1: نفسي أنا مشكلة بجد على فكرة ده كلام إحنا بنقول نفسنا إنه لا أدري بخير يا ترنيم يعني مستحيل كان زمان ما زي كذا
0: أيوة.
1: يعني كان زمان الدنيا آمنة أنت في النهاية في حلتك أيوة. في حتتك ما بعرف لك شنو ناسك وبتاع لا يعني يعني
0: يلا كمية الالتصاق ذاته بالتلفون شفتي التصاق دي كيف كلمة كبيرة شديدة ما عارفة لكن حسيت نفسي عايزة أقولها كمية التعلق طيب بالتلفون بقى إنه يعني ما حأقدر أقعد لو التلفون ده ما فيه رصيد أقدر أعمل به نت. والنت ذاته ما بتاع رسائل خفيفة وكده، لا أنا لازم أحضر تيك توك لازم أحضر فيسبوك وإنستغرام وأكون قاعد متواجد. فأعتقد مشكلتنا دائما يا إنجي لو جينا مسكناه من كل النواحي كل النواحي دايره قروش وانا كل حاجه دايره قروش.
1: لانك انت حاسه انه كمان في حاجه حتفوتك تعرف يعني أي. النقطه دي على ترنيم للامانه لانه يعني مثلا انت دير تحضر انت يعني نت كتير تمام عشان ما في حاجه تفوتك يعني انت تكون عارف مواكب حاصل يعني عارف الحاصل شنو كلام زي كده.
0: اقدر اقول انه احنا مشكلتنا لو جينا دخلنا كده جوا واحده من المشاكل انه انا ما عارف انا داير شنو. فانا داير اكون متاح بس داير يكون عندي كل حاجه داير أكون إكسبوست كده لأي شيء. التلفون داير أكون بشوف كل الحاجات والأخبار والترندات والمواضيع الحالية شاغل الناس شنو وكده which is في سايد كويس فيها بس كمان too much الموضوع لما بيزيد عن حده بتضيع.
1: ولو شغل الشاغل بيكون مشكلة برضو يا ترنيم. يعني تعرف لو الموضوع بقى هو شغل الشاغل إنه أنا عاوز أعرف كل حاجة ما هو ده برضو مشكلة ليه؟ فاهمة؟ يعني أي ما ما ما يعني دي بالعكس حاجة كويسة إنك تكون مطلع ومواكب، دي حاجة كويسة. لكن لو ده شغل الشاغل، دي الحاجة اللي شغل بالي، أنا لازم أكون عارف يعني اللي هو يوصل لمرحلة إنه هو أنا ما بقدر أكون قاعد عادي ومثلا أعرف إنه مثلا في اثنين بيتكلموا في حاجة أنا ما عارف بيها. كيف يعني أنا ما عارف بالحاجة اللي بتتكلموا فيها دي؟ فاهمة؟ اللي هو فكرة إنه أنا ما حضرت الحاجة دي.
0: الحاجة
1: في ناس بالنسبة لهم إنه أنا كيف أنا ما حضرت الحاجة؟ كيف أنا ما عدى علي الخبر ده صح. قبل كده؟ فاهمة؟
0: ما هم الناس أتم بيدوك الإحساس ده إنه أنت قاعدة وين والناس دي قاعدة وقاعدة في حاجة. الحاجة دي أقول شنو من قبل، إنه أن إحنا لو ما عندنا هدف ما حنعرف يعني نجازي في الدنيا دي. الموضوع ده متعلق بكل شيء ما بس بالقروش، لكن عشان موضوعنا على قروش فنكون كده مركزين على الحتة دي أكتر. إنه أنا لو في حاجة دايرة أوصل لها هبتدي أوظف كل طاقتي الذهنية وكل حاجة في إن أنا أوصل للحاجة دي. لو أنا ما عندي هدف فبالتالي ما حيكون عندي أصلاً لاين معين أمشي به. فلما نجي أتكلم في موضوع القروش، أنا لو ما عارفة أنا عايز أعمل شنو بالقروش دي، مبدئياً لازم أكون عارفة القروش دي بتعني لي شنو. فلو هي الاحتياج، لو هي مثلاً هي احتياج أي زون يكون صريحين، لكن لو هي الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها خلاص موضوع ما حيزبط للأمانة، لأنه حضطر أفكر فيها بصورة ما سليمة. فحبتدي أفكر في إنه طب أنا عايز أجيب قروش وبس، حجيبها كيف ده ما موضوعنا، أجيبها كيف دي حاجة ما بتخصني وما مهمة ذاته، يا خيبة زي ما داري مش في نهاية جبتها. للأسف دي عقلية عند كثيرين مننا
1: بالذات إحنا الشباب على فكرة.
0: إحنا أنا محتاج أجيب القروش. وجيت سألت الزول ده ليه ده تكون عندك قروش، عشان هو شايف قيمته في الحتة دي، أنا شايف قيمتي في الحاجة دي. يا أخي تخيل لو أنا ما عندي قروش ما في بيت حد عيني لي، ما في بيت حد عرسني. تخيل لو أنا ما عندي قروش ما في صح أجيب سيرتي أصلا. لو ما أنا سايق أحسن عربية وشايل أحسن تلفون ولابس أحسن لبس وبيتي أحسن بيت ومجيه بكل حاجة فيني، إذا ما في صح يشتغل بي. فأنا قيمتي وين؟ في القروش، وكل حاجة بتجي مع القروش. فالفكرة بقت إنه أو ممكن تكون المصيبة زي ما بنحاول نجيب نكتشف المصيبة وين، إنه أنا خدت القيمة بتاعتي في الحاجة دي بس. أنا شايف إنه القروش دي هي كل حاجة. وأنا حابة توجعني إنه إحنا في السوشيال ميديا بيجينا بنقول كده وبنصرح بكده ومبسوطين بكده، يعني ما عارفين إنه الحاجة دي ممكن توصلنا لشنو. يعني أنا ما مدركة إنه لما أنا أكون بردت في الكلام ده أو بسمع زول بيقول الكلام ده ومتكيفة له، ما بكون مدركة إنه النتيجة بتاعت الكلام ده ممكن توقعني في شنو. فأنا ممكن ألقى نفسي بعد فترة طويلة شديد بجد في ذهني مربوط إنه ما في سعادة من غير قروش، زي ما الجملة المنتشرة دائما عبر الأجيال إنه ما في حاجة اسمها سعادة لو ما في قروش، وما في حاجة اسمها قروش ما بتجيب السعادة. قروش بتجيب السعادة وبتجيب أخوات السعادة وأهل السعادة وكل حاجة،
1: العشيرة كلها،
0: العشيرة كلها. ف ما بنقدر نفرس بين إنه ممكن تكون القروش دي بتريحني وبالتالي أنا لما نرتاح أكون سعيد أكيد يعني، لكن برضو ما حأكون في نفس الوقت ده التعريف الوحيد اللي أنا يعني مقتنع به وما شبهه وبطبقه في حياتي وبنصح به كمان الناس التانين يكونوا بيعيشوا بنفس المنطلق ده. وأي زول عكسي كده طبعا ده زول
1: ما فاهم الدنيا،
0: ما فاهم الدنيا وزول رايح عليه بالمختصر. يعني أنت لو منتظر بيقول لك لو أنت شايف إن حياتي بتتجازف والسعادة وما عارف لك شنو ما بتحتاج للقروش وكده، انت زول نظام، انت من زمان، انت من زمان لسه الناس بتقول كده. انت هسه لو ما عندك التلفون ده حتكون سعيد، هسه انت لو ما عندك العربية ده حتكون سعيد، هسه انت لو ما لابس اللبس المعين ده حتكون سعيد. فبطل فلسفة وبطل كلام كتير واقعد واهدى، وحتشوفنا بعد كم سنة احنا سعيدين عشان احنا مشينا في الاتجاه ده مثلا وجبنا القروش. وبعدينك حتكون بتندم. فالزول ذاته بيخاف بيقول يا اخي مدام انتوا كلكم
1: كده شو معنا صعوبه
0: نمشي معاكم بس. يعني ده
1: كل الامانه كمان الحاجه اللي يعني اللي بتديك الاحساس بانه القروش مهمه، انه فعلا الحياه فعلا كانت قبل كده كانت بسيطه فاهمه، لكن حاليا بقت الحياه ما بنفس البساطه بتاعت زمان. وزي ما قلنا اللي هي حته بتاعت انه انت الماركتينج والمنتجات الكثيره والاختراعات الكثيرة اللي حصلت فبتديك الإحساس بتاع إنه أنت محتاج لكل الحاجات دي في يومك وفي حياتك الطبيعية. إنك كده لازم يكون عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك ده، يعني كمية المنتجات وكمية الحاجات، يعني حاجات المطبخ براها كثيرة شديد. الحياة بتشيلها في شنطتك اللي هي بتطلع بها برا كثيرة شديد، الحياة للصباح كثيرة، بالمسا كثيرة، وكمان بالذات يعني أي جانب، في أي جانب لو مسكنا أي جانب حرفيا حتلقى إنه الحاجات بقت كثيرة شديد. زمان كان مثلا حاجة أو حاجتين بس،
0: أو ما في أصلا،
1: فهم؟ أو حاجات ما في، وفي حاجات كان فعلا ما في ما موجودة
0: عنا تماما.
1: فهي كثرة المنتجات وكذا بتديك إحساس إنه هو ده نوع من طبيعة الحياة واللايف اللي هو انت عاوز توصل له، اللي هو مستوى كده معين من الحياة عاوز توصل له. فكان زمان حتى المستوى ده نفسه ما كان بالشكل ده، يعني كان حتى المستوى ده يعني مستوى زول اللي هو المستوى بتاع زول الجلابي ده برضو ما كان بنفس الطريقة بتاعت حسدي.
0: عارف الجلابي زمان كان بيكون عنده شنو؟ بيكون عنده مثلا تلفزيون.
1: يا زول ده خلاص،
0: ده أول تلفزيون ده خش الحلة
1: بجد.
0: ده كمان يا جماعة، ده عنده تلفزيون، ده أبو مختلف، ده دور رهيب شديد. تلفزيون ده بيكون في الليفل ده لمدة 3-4 سنين. إحنا هنا في السنة الواحدة بيظهر كمية من الحاجات، فإنت حتى لو شايف نفسك عندك التلفزيون ده، لا طلع بعديه كذا نوع بتاع تلفزيون في أقل من سنة،
1: فإنت خلاص إنت حقك ده يعني، فاهمة؟ حتى الآيفون يا ترنيم، الآيفون الجديد ده، فاهمة؟ يعني كان الكلام ده قبل شويتين، قبل شوية حرفيا كان يعني 17 ده كان عامل مشكلة كبيرة شديد، فاهمة؟ كان عامل مشكلة حقيقية. حاليا بقى ولا حاجة قصاد
0: 18،
1: فاهمة؟ ولا حاجة يعني حرفيا يعني تم، معلش الكلمة، لكن تم تبخيصه بنجاح، فاهمة؟ حرفيا تم الانتهاء منه، لأنه للأسف يعني كل منتج بيجي بفنيه تماما، يعني بينتهي منه عديل، انه الحاجه دي خلاص يعني هي يعني ده شنو ده، ده شنو ده، انت لسه هنا يعني. فللاسف الشديد الصوت الزي ده حتى وان ممكن يكون اتقال لك بصوره واضحه وممكن يكون ما اتقال لك بصوره واضحه، لكن من صياغ الحياه ومن صياغ الدنيا تلقى انه الكلام ده بيتقال لك كثير. فبيبقى الفكره انه انت الصوت اللي بيملك اكتر شنو، لانه لو انت ما في صوت جواك بيقاوم الصوت البرة، هيبقى ده الصوت اللي انت بتسمعه. فالصوت اللي جوا ده بيتبني على اسس كثيره شديد، بيتبني على اساس ايمانك شنو بالحاجه، بيتبني على اساس انك انت شايف القيمه بتاعتك في شنو، شايف احتياجك الحقيقي في شنو، شايف في نفس الوقت انه انت نفسك يعني نظرتك لنفسك نفسها حتتبني يعني على الحاجة دي ولا لا. يعني لأنه تعرف برضو من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون مؤثرة فينا إنه أنا هل عرفتها أو كان عندي القدرة إنه أحقق الحاجة دي ولا لا، وده جزء من إنه نوع من التحدي اللي إحنا نتحدى به نفسنا. يعني مثلا هل أنا بقدر إنه أصرف أو بقدر أجر بيت، فاهمة؟ هل أنا بقدر أجر بيت؟ فده جزء من إنه أنا عندي القدرة لإنه أنا أجر بيت. فهنا في الحتة دي أنا بكبر في نظر نفسي، فاهمة؟ إنه أنا قدرت أجر بيت مثلا، قدرت مثلا أوفر أكل لمدة شهر كامل، قدرت إنه أنا مثلا أجيب احتياجاتي والتزاماتي كلها لمدة شهر كامل، يعني مرتبي، عرفت أعمل منه الحاجة دي. فأنت بتكبر في نظر نفسك شديد في الوقت ده، فاهمة؟ لإنه إحنا عندنا في كثير من الأوقات بنتحدى نفسنا في الأمور الزي دي. فمثلا لما أنت يتعرض عليك حاجة معينة وكل الناس مثلا أو شايف عدد كبير من الناس قدرت تعملها، فبتحس إنه هل أنا عندي القدرة لإنه أنا أعمل الحاجة دي ولا لا، فبتفرق معاي يعني شديد.
0: إحنا ستيل رابطين القدرة بتاعتي بقيمتي، يعني القدرة المادية، يعني أنا بقدر أعمل وما أعمل بقيمتي. وده موضوع للأسف يعني اتشبعنا به شديد بصورة مبالغ فيها، ممكن حتى هسي في ناس بتسمعنا ونحن ذاتنا احنا وبنقول حاجة دي بعمرات بنحس انه طيب حنعملها كيف. فخلينا نشوف الشباب ده قالوا شنو، عشان احنا طولنا منكم جدا. عايزين نقرأ التعليق. ياسر ألبا بيقول لنا صباح النور والسرور راديو سمر، راديو سمر حقنا يا أخ. صباح الخير للتيم العامل في راديو سمر وكل الأحباب، وتحية خاصة لأفضل مذيعات بلادي، يا سلام ترنيم وإنجي المكانات. موضوع قروش قناعة، إنه ربنا ده ما جعل الناس دي كلها ما واحد، في ناس عندها قروش وما عندها صحة، عشان كده نقول الحمد لله ونصبر، وكل شيء امتحان من رب العالمين. وتحية للأخوان والأخوات من شرق النيل، ومن عبركم أبارك وأوصل التهاني لأختي الغالية نيرمين النجاح في مرحلة الابتدائي، وبتمنى لها مزيد من التقدم والنجاح الدائم. وشكرا.
1: يا سلام يا أخي. صدق لنا أرمين يا أخي.
0: هنصفق لها يا ياسر حقيقي. مبروك, ألف مبروك لها, وربنا دائما يباركها وتكون دائما من نجاح لنجاح وتفرح بها وتفرح بكل أخواتك وأخوانك يا ياسر. حقيقي يعني في ناس بتفق معاك يا ياسر في حتة أنه كل واحد فينا عنده وضعه, وكل واحد فينا عنده قصته, وكل واحد فينا يعني الأحسن والأفضل أنه يكون راضي عن الحاجة بتاعته دي. يعني في ناس فعلا عندها أموال الدنيا وعندهم كل الحاجات, ممكن ناس كثيرة شيء جارية وراها, لكن في جزء من حياتهم ما بالضرور بس يكون صح, بس يكون في جزء في حياتهم بايز, وإنت بتكون ما عارف وفاكر أنه ده أسعد إنسان في الدنيا. للأسف إحنا بعض المرات بنفتكر كده. والعكس صحيح, في زول ما عنده كل الحاجات الناس اللي عايزاها وجارية وراها ماديا, لكن عنده أسرة حلوة, عنده صحة, عنده ناس بتحبه بجد, وعنده سلام. أهم هاي إن هو عايش بسلام حقيقي جواه وراضي عن الحاجة دي. فشكرا كثير لتعليقك, وكمان ممكن تشاركنا أكثر كيف ممكن أن إحنا نعيش الرضا ده. يعني كيف إحنا ممكن نكون عندنا هدف وعندنا حلم عايزين نوصل له, لكن في نفس الوقت إحنا مقتنعين إنه إحنا في أفضل حال حاليا وبنشكر ربنا على الحاجة دي. أنا أعتقد ده تحدي, وفي ناس بتفتكر إنه ده تناقض, لكن عايزين نعرف كيف نقدر نعمل الحاجة دي. يعني لو في زول عنده رأي في الحتة دي طوالي يشاركنا. عبود إدريس بيقول لنا صباح الخير. صباح النور يا عبود, مبسوطين إنك أنت معانا في الصباح ده, وكمان متوقع إنك أكيد هتكتب لنا رأيك في موضوع الحلقة. وعندنا كمان هناء فاروق is watching. يا هنو يا أخي صباح الخير عليك, وأتمنى أنك أنت طيبة, وأتمنى أن كل العيال كويسين, وسلم لنا عليهم شديد. كمان عندنا بخاري محمد بيقول صباح الورد يا أحلى بنوت, طولت منكم شديد. صدقني يا بخاري يا أخي منورنا, مرحب بك مرة تانية. يعني أتمنى الغيبة بتاعتك كانت
1: حقيقي
0: يعني
1: يا أخي, مبسوط بك جدا
0: لسبب يعني كويس, يعني ما يكون سبب أو حاجة صعبة. يعني حسين بيقول لنا القروش مهمة جدا في حياتنا كهدف لوسيلة معيشتنا في الحياة. لولا القروش ما كنا امتلكنا راديو سمر طبعا.
1: يا سلام.
0: لولا القروش ما كنا بنصل القاهرة. فالقروش مهمة جدا لما استخدمتها بطريقة صحيحة. طبعا القروش ما كعبة جدا, بس ما يكون الهدف الأساسي في حياتك. ولكن أنا عندي سؤالين مهمين جدا جدا بالنسبة للقروش في البلد دي. ليه ما بتتلمى, أو ليه ما بتتلمى, ولا شنو ما بتتلمى صح؟
1: أيوة بتتلمى تقريبا.
0: لما يجي الشهر تصرف قروشك أول ما تمشي البيت, توظفها في كم حاجة, خلاص قروشك انتهت. بعد شوية تخش في ظروف سلفة كده, وروني حاصل شنو في القروش. ما قادرين نلم القروش. عرج ذاته. معقولة يا أخ كده حاولوا. في السودان أقل من سنة بتكون عملت لك قروش, بس هنا كل شهر بتخش في ظروف سلفة يوم 10 في
1: صدقني يا أخي.
0: يعني موضوع يعني حرفيا موضوع يعني صعب,
1: وهو عام يعني دي حالة تقريبا عامة لكل كل الناس
0: في كل العالم
1: ذاته.
0: يعني أعتقد يا, يا, يا حسين برضو يعني الوضع حاليا في السودان ممكن يكون ما نفس الوضع اللي
1: كان قبل
0: فيه. يعني حاليا حتى ممكن يكونوا الناس ما قادرة تلم قروش برضو. يعني فأعتقد الحكاية
1: أو أكشن هي ما في قروش أصلا يعني. أيوة. يعني حاليا كمان يعني هي يعتبر ما في قروش عديل يعني.
0: هي الحكاية يا حسين عامة. محتاجين إحنا بس نعرف القروش اللي بنصرفها دي بنصرفها في شنو, وهل الحاجة إحنا بنصرفها فيها دي مهمة ولا لا. يعني هل هي في قمة الأهمية ولا لا. وبمناسبة ما كل ظروف حياتنا حنقدر نوفر, ما كل يوم أو ما كل شهر حنقدر نطلع حاجة نوفرها. يعني ممكن يكون ده وقت مؤقت, بس ما ده ما اللايف ستايل بتاعك يا حسين أو لكل زوج بيسمعنا. يعني ما إلا كل شهر أعرف أطلع لي نسبة. ممكن فعلا أنا أكون فعلا ما قادر. ليه؟ لأنه في ناس محتاجة لقروش, ناس عزيزة علي مثلا, وفي زول تاني مثلا لسه عليه إيجار بيت وعليه صرف مدارس العيال وكده. فللأمانة ما كل زول فينا حيعرف يوفر, لكن أعتقد الشاطر بيعرف يوفر إن شاء الله كان 10% من الدخل بتاعه يكون قاعد في صندوق التوفير بس. فده موضوع صراحة داير ناس خبيرة في الموضوع بتاع التوفير، لكن هي العقلية ذاتها بتاعت إنه أنا بصرف قروشي في شنو وهل هي مهمة ولا ما مهمة، دي مفروض تكون عندنا لا كلنا. يعني السؤال ده نسأله نفسنا كلنا، وكل واحد فينا حيجاوب طبعا بصورة
1: في كمان نقطة يا ترنيم. يعني مثلا يعني ممكن يكون دي حاجة مثلا بتواجه شبابنا حاليا، مثلا ممكن يكون في شباب كتار حاليا موجودين عاوزين يتزوجوا، ففي يعني في حاجة أنا برضو ما ضد فكرة إنه مثلاً، لأنه في زول مثلاً حالياً يقول لك يا أخي أنا حياتي خلاص بقت يعني زي فانية، يعني بسبب إنه أنا بس حياتي كلها بس عبارة عن شغل، يعني بقت كل دنيتي شغل وأنا بحاول أجيب قروش والكلام ده. تعرف هي بتبقى الفكرة وين؟ بتبقى في الفكرة إنه أول اختلاف بيبقى في إنه أنا مثلاً يعني أنا بعاين للقروش كأنه هي حاجة هتحقق لي شيء معين أو عاوز أعمل حاجة معينة، والحياة المعينة عشان تتعامل إلا بالقروش، ولا إنه القروش هي ذاتها أساس كل حاجة، فاهمة؟ يعني الحتة دي على فكرة فيها اختلاف بسيط، بس هو تحدي أصلاً عشان تعرف يعني عشان تعرف الاختلاف وعشان تقدر تتبنى واحدة من الاختلافات دي. يعني اللي هي فكرة إنه أنا هل أنا بستخدم القروش كأنه هي الحاجة الأساسية في الدنيا كلها وهي
0: من غيرها
1: حاجات، يعني ما في حاجة بتبقى، ولا إنه أنا عاوز فعلا أستخدم القروش دي عشان أوصل لحاجة تانية معينة، التانية دي هي الأقيم لي مش القروش، فاهمة؟ فللأسف ممكن مرات أنا يعني أتفه من الحاجة اللي أنا عاوز أوصل لها وأشوف ما فيها هي القيمة، لكن أشوف في القروش هي القيمة. يعني مثلا ممكن يكون في زول عاوز حس حاليا يتزوج فيشتغل شغل مخصوص والمرتب ده كله بس كتوفير فنفترض للعرس مثلا، كويس؟ فممكن يكون يعني يبقى كل حاجة للقروش، يعني يعمل أي حاجة عشان القروش دي، هو عاوز أصلا أساس القروش عشان هو يتزوج، لكن بقى ما شايف أهمية الزواج، يعني ما شايف قيمة الزواج، شايف قيمة القروش، فاهمة؟ فبتبقى إنه يعني حتى لدرجة إنه ممكن تبقى القروش هي أعلى من الزواج ذات نفسه، فاهمة؟ إنه أنا طيب أنا لما بذلت المجهود، ممكن يقول لك أنا بذلت المجهود أكتر للقروش أكتر من الزواج. يعني مثلا يعني حتى الزولة دي قبلت ما يعني ما كانت صعبة شديد، يعني ذاتها هي بتعمي مثلا خلاص إحنا طوالي كده حنتزوج، يعني فما في أي صعوبة في إنه مثلا ألقى الزولة مثلا، لكن كانت الصعوبة إن أنا ألقى القروش. فممكن يبقى إنه أنا عشان بذلت مجهود أكبر في القروش فأنا شايف القيمة هنا أكتر من ألقى القيمة في الحاجة أنا عاوز أوصل لها أصلا، فهنا دي بتبقى المشكلة، فاهمة؟ يعني أنا شخصيا كأنجي ما ضد إنه أنت مثلا ممكن تشتغل شغلين وتلقى إنه زمنك فعلا كله قضيته للشغل، لكن ما عشان بس تجيب القروش وخلاص، لكن عشان أنا من خلال القروش ده عاوز أوصل لحاجة معينة وأشوف القيمة وأشوف الحاجة الكبيرة في الحاجة الثانية ما في القروش، وإن دي كان أنا بذلت فيها المجهود الأكبر. فالحتة دي للأمانة هو تحدي، أنا ما بقول إنه ده كلام بسهولة تقدر أنت تعمله، لكن إنك أنت تعرف تفهم الفرق ده وتدركه وتعرف يعني تحترم حتى الفرق ده، تحترم الأهمية وين والقيمة وين أصلا، تدرك إنه يعني القيمة ما بس في المجهود، المجهود يعني ما هو اللي تخليه ويكون هو الحاجة اللي بتعميك أو بتخليك إنك أنت تحس إنه أنا بذلت مجهود، أنا عملت شغل كبير، فخلاص أنا أقيم ده، لكن قيم للحاجة أنت عاوز توصل لها. يعني استمتع بالتعب أو المجهود اللي أنت بذلته أكتر من أنه تحس أنه أنا عملت حاجة كبيرة، لكن استمتع بهذا، استمتع به أكتر، يعني ذوق طعمه وحس بمتعة فيه، وقيم الحاجة اللي أنت عاوز توصل لها أكتر من القروش ذات نفسها. يعني
0: المشكلة أنه نحن ما قاعدين يعني نقتنع أنه أنا ما حتعامل معك حسب قروشك. يعني لو جينا تكلمنا في مثل بتاع الزواج ده ذاته، أنا كبيت ممكن في بنات كتار شديد بالنسبة لهم ما حأقدر أقبلك أصلاً مبدئياً لأنه أنت ما عندك قروش أول حاجة كده مبدئياً، أو عندك قروش بس ما بنفس المستوى أنا بطمح له. يعني فإحنا بقينا فعلاً بنتعامل ما بس في الزواج، في الصداقات، في احترامنا لبعض، في تقديرنا لبعض، ما بنتعامل على حسب إنه يدي
1: والمكانات اللي بتديها للزول.
0: يعني أنا ما شايفك مقيم، ما شايفك أصلاً عندك قيمة لأنه أنت ما عندك قروش مبدئياً كده. ونكون صريحين للأسف يعني إحنا قاعدين نعيش بالطريقة دي، فأنا ما حأديك القيمة بتاعتك لأنه أنت أصلاً ما عندك قروش، ما عندك أصلاً مستواك ما زي المستوى اللي أنا دايراه أو اللي أنا فيه أصلاً. فعلى أساس شنو إحنا حنبني علاقة صداقة؟ معارف ساي زواج مثلا
1: صح.
0: فانا ما حامش معك اي خطوات ما لم انا اتاكد انك انت زول او انت زوله مستواكي يعني في اللذيذ منه يعني ما حقدر. فاحنا ذاتنا بقينا نعمل كده. فانا لما يجي زول يقول لي يا اخي انا كاتل نفسي عادي عشان اتزوج ولد يجي يقول الكلام ده بحس بيه. ليه؟ لانه هو عارف انه ما في بيت حتقبل بيه اصلا لانه بنات شبعون بفكره معينه. فهي للاسف حاجه كده انتشرت انه احتياجاتك اكيد كثيره وعيالك لازم يقروا في احسن مدرسه وعفك. انا ما بقول الكلام ده غلط عشان الناس ما تفهمني غلط يعني. انا ما بقول انه يكون عندك طموح مستوى معين عايز تعيشي فيه وده ما غلط. لكن احنا ليتمدى بنحترم بعض وبنقدر بعض على اساس القروش
1: وبنشوف قيمه يعني بعض في الشغل
0: بس في القروش. انت عندك شنو يعني عندك شنو دي معناتها على اساس انا هحترمك على اساس انا هتكلم معك اصلا على اساس انا هشوف كده انت منو وجاي من وين وناس منو مبدئيا كده. لو ما عندك قروش انسى الكلام ده كله. فاسلوبنا مع بعض حتى بقى ما لائق ولا حتى
1: صح.
0: اسلوب انساني عشان موضوع القروش.
1: لانه تعرف المشكله وين النظره يا هم. نرجع تاني نفس النقطه الاولى انه نظرتنا احنا لنفسنا هي عامله كيف. لانه للاسف الزول اللي هو ذاته بيقيم الزول عشان قروشه
0: هو اصلا
1: مقيم نفسه بالحاجه دي
0: يعني
1: للاسف.
0: يعني الحاجه دي رسلها من جبالك في النقطه بتاعتي دي انه احنا ليه للاسف ليه عايشين في حته انه قيمتنا لازم تكون مربوطه بشيء. يعني ليه احنا دايرين في الحته دي ودايرين وبالمناسبه من غير فايده. لانه في كثير من الاوقات زي مثلا حرب كان خلاص بالنسبه لي انا زول رهيبه شديد. انا زول رهيبه شديد ليه؟ لانه انا وصلت لدرجه معينه من القروش من الشهادات من علاقات. انا عملت علاقات مع ناس رهيبين شديد. في لحظه فقدت الناس دول كلهم. فانا معناته انا اخش في احباط وانكسار وزول شايفه نفسي قمه الفشل لانه اي حاجه قاعده يعني حاليا حواليني ما زي الحاجه اللي انا كنت عايشه فيها. فبالنسبه لي النجاح مربوط بالحاجه دي. الإنسان الرهيب مربوط بالحاجات المادية دي. فلما نجي أختار صداقات ويجي أعيش في علاقة مثلا مع واحد وعشان نتزوج وكده بالنسبة لي ما هديك أي قيمة لو أنت ما عندك الحاجات اللي أنا عايزاها أو حتى كان عندي ليها. فلسه بنلف حوالين الحاجات المادية اللي إحنا رابطين بها قيمتنا وبننسى إنه إحنا أصلا مخلوقين في أحسن صورة وقيمتنا فينا إحنا ما في حاجة حوالينا وإحنا اللي بندي القيمة للحاجات. يعني حاجة دي ممكن تكون سمعناها كتير شديد لكن بنعتبرها فلسفة وبس. يعني بنعتبرها دي مجرد كلام مايكروفون.
1: ما هو بجد قرر فعلا إنه القروش دي هي الحاجة هي شنو؟ ما إحنا قررنا حاجة دي يعني أصلا أخذت حتة إنه أصلا الورق ده حرفيا الورقة دي هي يعني بالقيمة دي منه. ما حس ما في ورق حس ما دي منادي الورق مثلا. المنديل ده هو ممكن يكون منديل عادي جدا يعني سوري يا جماعه للديستورشن حصل ده. المهم ممكن ده يكون منديل عادي لكن في نفس الوقت ده ممكن في ذات نفس اللحظه شفت في ذات نفس اللحظه دي المهم في نفس ذات الوقت انه تكون الحاجه دي ممكن تبقى هي القروش. ممكن تبقى ان انا مثلا اديك منديل هتديني مثلا قصاده ذهب فنفترض لو انت مثلا زوله بتاع الذهب اديك منديل تديني مثلا غسول فاهمه يعني يبقى عادي انه ده هو القيمه اللي احنا هنستخدمها فاهمه في انه احنا نتبادل. لانه احنا الورقه دي قررنا انه هي دي الحاجه اللي هتكون فيها القيمه او فيها الـ الـ الـ الشغل كله فاهمه. لكن لما نجي للحقيقه انه يعني ودي الحته اللي دايما يعني بنلقى فيها تحذير كبير جدا يعني وربنا دائما بيحذرنا في النقطة دي بالذات. لأنه أي حاجة ممكن تبقى فعلا تبقى لك إله أي حاجة و يعني بسهولة جدا ممكن تبقى فعلا القروش إله بسهولة شديد. يعني أسهل حاجة ممكن تبقى لك إله هي القروش لأنه من خلالها أنت عاوز توصل لأي حاجة هتوصل لها من خلال الحاجة دي. مثلا هتبذل كل المجهود في الحاجات الزي دي. يعني انت مثلا بتبذل مجهود في شنو؟ في الشغل. الشغل ده عشان شنو؟ عشان في النهايه هيدوك مرتب. المرتب ده شنو؟ عباره عن قروش. ليه؟ عشان تعرف تعيش، عشان مثلا تعرف تجيب الحاجه اللي عاوزها. فهتلقى انه كل المجهود وكل الطاقه وكل الزمن وممكن تقوم تشتغل حرفيا ما اقل من 15 ساعه في اليوم. في ناس بتشتغل 15 ساعه في اليوم، في ناس 16 ساعه في اليوم مثلا. ده كله عشان شنو؟ تشتغل دوامين. ممكن في ناس تشتغل 3 اشغال مثلا دوامات مختلفه. ده كله عشان شنو؟ عشان القروش. فبسهولة جدا ممكن تبقى لك إنه هي إله. ودي الحتة اللي دائما كان الكتاب المقدس بيحذرنا منه، وكان دائما ربنا في الكتاب المقدس بيحذرنا منه، حتة إنه القروش دي ممكن تكون فعلا فعلا هي يعني السيد بتاعك، وإنه كده ممكن تعبد القروش. فللأسف الشديد الحتة دي رغم إنه تم تحذيرنا فيها كتير، لكن إحنا لسه ستيل بنفس المفاهيم اللي إحنا قاعدين نسمعها كتير وقاعدين نردخ لها كتير. فكرة إنه بدونها أنت بتقدر تعيش سعيد، بدون أنت بتقدر تلبي احتياجاتك، بدون أنت بتقدر تكون مقبول. فللأسف إحنا عشان يعني قاعدين نردخ للأصوات اللي حوالينا كتير، فده وصلنا للحتة اللي هي إنه لا قادرين نشوف قيمتنا ولا قادرين نشوف قيمة الناس اللي حوالينا. يعني
0: أخونا أحمد بيقول لنا، أو علي أحمد بيقول لنا صباح الخير راديو سمر ترنيم وإنجي وكل المتابعين الحلوين. شكرا كثير لك يا علي، مبسوطين أنك أنت معانا في الصباح ده، ونتمنى أنك أنت كمان أوكي أنت كاتب لنا تحت تعليقك فأنا هقرأه هسي.
1: في الزنجي زنجي شفت تعليقه؟
0: طيب نقرأ علي وبعد كده نشوف الزنجي. بيقول المال يشتري الزمن ويضمن حياة قصيرة بمقدار الزمن، غنية بمقدار السعادة، لأنه طول الزمن يسبب التعاسة. أنا ما فهمت كثير الرسالة لكن يعني وضح لي. أنا أعتقد أنت عندك بوينت حلوة شديد عايز تقولها بالنسبة للمال والزمن، لكن كده اشرح لنا أكتر يا علي حتة دي. أنا بجد حابة أنه توضحها لنا، أتمنى أنك أنت لسه في اللايف عشان تسمعنا وترد لنا الحتة دي. الزنجي بيقول صباح الخير والمحبة لأسرة البيت الكبير راديو سمر وكل المستمعين. موضوع كيف نعيش مع قروش موضوع واقعي جدا، لأن القروش جزء من تفاصيل حياتنا، لكن المشكلة ما في وجود المال فقط، المشكلة في كيف نديره ونرتب أولوياتنا ونعرف بين الضروري والكمالي. الحياة محتاجة الدخل لكن محتاجة كمان وعي، تخطيط وقناعة. وبيقول تحية خاصة لترنيم وإنجي على الطرح الجميل، وربنا يجعل صباحكم دائما مليان فكرة مفيدة وونسة جميلة. صباح بلدنا، صباح راديو السمر، وصباح كل زول بيحاول يعيش حياته بوعي رغم الظروف. حقيقي صباح الخير لكل زول بيحاول يعيش بوعي رغم الظروف دي، يعني حقيقية شديد، لأنه ظروف صعبة ونحزاتنا عشان يعني نكون متمسكين بالمبادئ بتاعتنا بتكون شوية حكاية صعبة. فشكرا كثير لك يا زونجي، تعليقك صراحة فيه كمية من الوعي، وبنتفق معك جدا أنه محتاجين ندير أولوياتنا ونعرف شنو المهم وشنو ما مهم حاليا عشان نقدر ندير قروشنا وندير أولوياتنا وندير كل الحاجات دي. صانع الأحلام بيقول لنا صباح الخير عليكم. صباح النور عليك يا صانع الأحلام، منورنا جدا في الصباح ده، وغايته أتمنى أن أنت كاتب لنا تعليق تحت، يعني لو ما كاتب الحق اكتب سريع لأنه متوقعين أنك أنت حتكتب رأيك في موضوع الحلقة. سامي بيقول لنا صباح بهجة وسرور مليان حب مع بعض. شكرا كتير لك يا سامي، مبسوطين بك. أمين ربنا يملأ قلوبنا فرح وسرور وحب اتجاه بعضنا وكذا. شكرا كثير لك يا سامي، ومنتظرين كمان نعرف رايك في موضوع حلقة. امير الفردوس بتقول سلام عليكم، معاكي رابعه ايضا، تابعتك وحبيت برنامجكم اليوم. ايضا الفلوس مهمه بالنسبه لنا لكن لا تكون الاساسيه، كي نعرف بعض الاشياء افضل ان تكون قروش بالنسبه لك مهمه جدا لكن لا تكون أساسية بعضا من الأشياء. شكرا وأحبكم جدا. شكرا كثير لك يا أميرة، مبسوطين جدا جدا بتعليقك ومبسوطين أنك أنت معانا في الصباح ده. وحلو يعني أنه أنت مقتنعة أنه القروش هي مهمة جدا لكن ليست الأساسية. يعني أنا ما حابني على أساس علاقتي أو تقبلي بالآخر، أعتقد دي أكتر نقطة محتاجين نعرف إحنا نفرق ونعرف نفهمها بصورة واضحة، أنه أهم حاجة علاقتي بأخوي أهم من الحياة المادية، لأنه للأسف قاعدين نشوف كمية من التشتت والتفكك الأسري والاحتقار والذل بسبب القروش. فدي نقطة حلوة شديد ممكن نتكلم فيها. بس نقرأ تعليقات الشباب. عندنا أبونا
1: أوكي بيقول صباح الورد والياسمين على راديو سمر يا أخواتي، إن شاء الله كويسين. إحنا كويسين يا أبونا، مبسوطين بك جداً، ومبسوطين انك انت تكون معنا في اللايف الليله. نتمنى انه تكون يعني الحلقه عجبتك والكلام عجبك، فكده شاركنا برايك في الموضوع. علي أحمد بيقول القروش تشتري الزمن، والزمن نعمل فيه هالحياة بنحبها ولا عايزيننا ونشبع رغباتنا الروحية والمادية. الفيلسوف آرثر شوبنهاور أوكي بيقول ما يؤلم أكثر ليس الفقر ولكن الرغبة تسبب التعاسة، إذا زادت الرغبات زادت الحوجة للمال والعكس صحيح، ولكن الأهم كيف تشتري بالمال الزمن والحاجات اللي بنحبها. أوكي
0: الكلام دي بشرح التعليق الفوق
1: لا صراحة كلام جميل وعجبتني فكرة إنه الفكرة ما في الفقر لكن فكرة في الرغبة، إنه رغباتنا كل ما بتزيد كل ما إحساسنا بإنه إحنا يعني تعيسين أكتر لأنه مثلا ما قادرين نحقق الحاجات دي. طيب كده يا علي يا أخي كده برضو وضح لنا أكتر بالنسبة لك إنه في رأيك كيف إنه المال ممكن تشتري به والزمن، يعني كده الحتة دي أنا برضو محتاجة لسه توضحها لنا أكتر، يعني كيف الزمن بتقدر تشتريه بالمال عشان يعني نقطة شائكة شوية. أوكي رمضان بيقول morning thank you very much sweet dreams I'm proud of today how can we manage the use of internet because we addicted by social media. صدقني يا رمضان يا أخي بنتفق معاك جدا و good night دي طبعا برضو sweet dreams دي يعني حيرتنا شوية طبعا، لكن كده ورينا انت وين مبدئيا بلدك وين وبنتفق معاك جدا فعلا كلنا يعني بقت عندنا مشاكل في ان احنا ما قادرين نسيطر على نفسنا في استخدام السوشيال ميديا وكيف انه نكون بنتعامل يعني نعرف نتحكم في الموضوع ده يعني فشكرا كثير، لكن شكلك كده يعني حضرت البدايه بس وبعد كده مشيت خليتنا بس على العموم يعني نتمنى
0: هو يضرب داخل فيعني ما عمل الكليك بتاعت لايف دي فهو بيسمع من الاول خالص
1: احتمال اي برضه وارد جدا. طيب عمر السنواسي بيقول زولنا شديد طبعا صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. طبعا زول ده لغايه حسي هو مصير في راديو سمرنا دي
0: حلوه
1: هي حلوه للأمانة جميله صراحه. بيقول لك الحياه روايه جميله علينا تدبيرها وقراءتها لنعيش بحياه متزنه، فالمال اصبح اليوم ديناميكة الحياه. اوكي صعب شويه بس المهم اما قصه
0: ديناميكيا
1: أبد. اوكي بيقول اما قصه صابون حقتكم دي
0: قمة التدبير قال لك
1: بجد كان يمسكوهم اقتصاد البلد دي الزمن ده كان عبرنا. تحياتي محباتي لكم أجمع
0: صراحة يعني
1: صدقني ده زمان لكن يلا ده زمان برضو حسي يلا ما صعب لو مسكونا اقتصاد البلد بيبوظ زيادة فاهم فصعبة شديد يعني، لكن يا أخ شكرا يا عمر يا أخ صدقني شاتك دي جميلة احنا زمان بنشيد بنفس الوقت ونفسنا نرجع للحتة دي يعني نكون ناس زي زمان كنا ناس كويسين شديد. أوكي علي أحمد بيقول برنامجكم مميز لأنكم بتناقشوا قضايا اجتماعية مهمة، الشيء بيصنع الفرق بين الأمم المعرفة بالعلم وبالأخص علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم النفس، والأهم من ده
0: يا سلام يا أخي علم النفس دي عجبتني
1: الزاوية دي طبعا سايكولوجية ده رحم العلوم ومركز تكوين الفلسفة.
0: يا سلام يا أخي
1: يا أخي هذين نصف
0: الصفقة دي دليل على إنه نحن تكيفنا شديد يعني تكيفنا جدا جدا جدا وبنحييك يا علي وشكرا كثير لك بجد يعني ما قصرت نهائيا معانا
1: سبيشلس خلاص أيوة ما قدرنا نتكلم يعني
0: ما حنقدر نعبر خلاص بعد ده نرجع للنقطة بتاعت
1: دقيقة وجد علي كومي is watching يعني قسيس يا أخي عاوزينك ترسل لنا تكتب لنا حاجة كده صباح الخير أي حاجة كده مهم شاركنا برأيك في الموضوع اوكي ابراهيم جانا حسي اوكي بيقول مع وافر الاحترام والتقدير يا سلام يا اخي لكن انتوا في سمر ما بتتكلموا عن اهميه القروش نهائيا. ذات مره في شخص كان في سفر وغادر بسبب الحرب هو وزوجته وطفله صغيره وكان على تواصل معاكم فما كان منه الا ان حكى ظرفه لكم في راديو سمر، ماذا فعلتم؟ ما هو ردكم؟ هل تعرفون ما هو حال الاسره الان؟ ما حجم الدمار الذي طال الاسره؟ بجد القصه مؤسفه جدا وتخليتم عن اسره في احلك الظروف. صدقني يا ابراهيم بنحترمك جدا حقيقي بنحترمك جدا وبنحترم الكومنت بتاعك وتعليقك. للامانه يا ابراهيم الاحتياج كبير يعني لو جينا للحقيقه الاحتياج كبير جدا ولو جينا مسكنا اي احتياج يعني احنا بنعتبر نفسنا صغار جدا قصاد الاحتياج الكبير جدا للسودان. وأسر كثيرة جدا يعني ممكن تكون في قمة الاحتياج وبنعرف الحاجة دي جدا. بالنسبة لأنه هل إحنا حنقدر نكون بنتعامل مع كل أنواع الاحتياجات؟ صعب أنه يعني زول يقدر يتعامل مع كل أنواع الاحتياجات، فإحنا بنعرف نتعامل ممكن مع بعض الجوانب أو مع بعض الاحتياجات. في الجوانب الثانية ثقتنا وإيماننا إنه ربنا بيعرف برضو يكون بيسخر ناس تانية في السبيل ده. فالشيء اللي إحنا مقتنعين به جدا وحسب الرؤية للمكان وللمؤسسة ممكن نكون بنسد بعض الاحتياجات لكن ما كل

0: تعاملك مع القروش كيف تعاملت معها، فكده ورينا وممكن الناس كمان تستفيد منك. أوكي، الزاكي بيقول صباح الخير والسعادة موضوع مهم لحياتنا. شكرا كثير جدا يا زاكي يا أخي، ويعني المهم برضو بالنسبة لي أنا حس حاليا كده يا الزاكي إنك تقول لنا رأيك أنت في الموضوع، يعني دي حاجة بتهمنا جدا. كان نرجع تاني للنقطة اللي قلت عليها ترنيم،
1: نقطة كانت واحدة من الأخوات اللي بيسمعونا أو اللي علقوا لنا كانت بتقول إنه مهم جدا نحافظ برضه على علاقاتنا، أو العلاقة ذاتها ما بتكون مبنية حسب أنت بتقدم شنو ماديا. ودي للأمانة فتحت جواي الحتة اللي هي أكيد كلنا بنعرفها وبنسمع بها، وأكيد حنكون بنعرف برضه ناس واقعين في مشكلة ما أسرية ضخمة جدا جدا بسبب قروش وبسبب ميراث. الموضوع ده حساس جدا
0: طبعا،
1: و أنا مقتنعة به إنه المشكلة اللي بتوصلنا لأنه نفقد أو نكون أخوان ضد أخو أو مرأة ضد راجلة أو ولد ضد أبوه وهكذا، يعني عشان قروش أو عشان حاجة مادية، وغالبا حتكون القروش يعني الحاجة دي ما بتحصل فجأة. يعني بتشوفي الناس اللي بيحبوا بعض وداخلين ومارقين سوا وبنحترم بعض وإحنا أخوان وعفلك شنو، لكن فجأة بتسمعي إنه فلان ده حاليا في المحاكم بسبب إنه عايز يشيل حق أخوه ما عارف ليك، عشان أصلا عنده قروش في نظام هو أنت ما محتاج لها، ما تديني حقك، ما تديني جزئتك، ده حقي أصلا، وهكذا. مشاكل شينة شديد وقبيحة جدا جدا، بنوصل نفسنا الحتة دي. لكن أنا مقتنعة جدا إنه الحياة دي ما بتحصل فجأة. يعني أنا ما فجأة كده حبقى ضد أخوي، ما فجأة كده حكون ضد زوجي، ما فجأة كده حكون واقفة ضد زول مهم في حياتي عشان قروش. لكن الحياة دي بتكون تزرع جواي في وقت من الأوقات. طبعا. الحياة دي كانت قدر، ده كانت بذرة صغيرة شديد، يوم ورا يوم كبرت، ويوم ورا يوم الفكرة أو حبي للقروش بيقى مسيطر علي، بس ما بيحصل فجأة، يوم ورا يوم. فالحقيقة يعني أقولها إنه للأسف لما نسمع من ناس ما حكيمين كفاية في موضوع القروش، ولما نكون أن إحنا بندي دائما أضاننا ومقتنعين إنه اللي عنده قروش هو سعيد، اللي ما عنده قروش هو التعيس، البير ورا قروش مهما نكلفه الأمر شنو هو اللي حيكسب كاسر جناح وقاعد وبس شابكنا ليك السعادة في علاقتي بربنا، في علاقتي بأخواني، والسعادة في أنه أكون عايش في سلام. ده زول ما فهم أي شيء، وده زول الدنيا كلها ما حتشتغل به وحترميه. لما أنا أكون attracted للجانب الثاني اللي هو القروشية رقم واحد، للأسف الحياة دي حتوصلني لأبشع الظروف وأبشع المواقف،
0: الأبشع النسخة مني ذاته.
1: وأنا حألقى نفسي يوم من الأيام من كنت إنسانة ما بفرط في علاقتي بأهلي أو بشخص معين لإنسانة ما عندي لكم حاجة. الموضوع ده obsession، الموضوع ده ما موضوع بسيط، الموضوع ده كبير. أنا لو بقيت obsessed أو يعني مقتنعة تماما بأنه أهم حاجة في حياتي هي قروش، هشوف أبشع ترنين في الحياة،
0: صح،
1: وما حيحصل فجأة. يعني الناس على فكرة، بس الناس ما منتبهة، أنا إحنا ما قاعد نكون منتبهين إنه الموضوع ده بيبتدي معك بحاجة بسيطة شديد زي موضوع الأمانة. يعني في كتاب مقدس معروف يعني إنه لو أنت كنت أمين على حاجة بسيطة شديد وكلك لها ربنا، حيقدر يوكلك لحاجات أكبر ومسؤوليات أحلى وأجمل وأكبر في نفس الوقت، لأنك أنت في البسيط قدرت تكون الحاجة الكويسة دي، وتكون الزول المحافظ الأمين ما بتخون المقدر المسؤولية للدوك لها. فنفس الشيء لو أنا من ما أنا وصغيرة أو في خلاص وعيت على الدنيا دي، ودائما بقيم أي إنسان based on حاجة مادية، لما أجي بعدينك أكون صداقات وأكون أسرة وزواج وموضوع هلمانة طويلة شديد، حكون على نفس المستوى ده، انه ماديا لازم الموضوع يكون ماشي بالطريقه دي، ماديا الكلام كله حيكون ماديا، ما حيكون في اي جانب من الجوانب الثانيه.
0: الكاش بيقلل النقاش يا صاحبتي.
1: فعلا، وفعلا بنقولها دائما انه الكاش بيقلل النقاش. انا ما يعني انا ما ضد الكلام ده 100%، بس انا دائما بقول انه المستوى اللي انا قاعد اوصل له نفسي هو شنو. يعني انا دائما في كل موضوع بيكون في ليفل معين.

0: يعني يا ده المعقول يا فايت الحد. دائما لما نمشي حتة فايت الحد دي لما نستسهل الموضوع. يعني انا استسهلت كلمة اكاش بغير النقاش، بكرة مثلا ما عايز اتكلم كتير بس ادوني حقي، ما اعرفك شنو، بس اخرب وش واخسر ناس واشوه سمعتي ومنظري قدام الناس بس عشان اقروش، وعشان انا في النهايه اكون زوله مرتاحه المريشه.
1: للأمانة يا ترنيم، الحيطة بتاعت القروش دي بالذات عشان برضو نكون ناس واقعيين فعلا وحقيقيين، في هي جزء من الحاجات اللي هي ممكن تكون خلاف، زي الخلاف بتاع مثلا من الخلافات اللي هي يعني الحتة اللي هي مثلا زي شنو أقول لك، مثلا زي أنت يا ترنيم أنا قلت لك مثلا فنفترض سر معين ومشيت قلتيه للناس مثلا، أو قلت لك حاجة استخدمتيها ضدي بتتوزيني بيها مثلا، فنفترض في العلاقات الحياتية زي كده مثلا بتحصل، مثلا ممكن انا يكون بالنسبه لي يا اخي انك انت كذبتي عليه مثلا موضوع ما خطير شديد، لكن اهم حاجه انه السر يكون بيناتنا، ده الحاجه حساسه شديد مثلا بالنسبه لي. في زول بالنسبه له القروش برضو خط احمر، يعني ممكن يكون جزء من الحاجات اللي هي ممكن تكون في العلاقات بالنسبه له اساسيه جدا فكره القروش ذات نفسها. طبعا يعني دي حته برضو لها جانب، الجانب مثلا بتاع التربية، تمام؟ يعني مثلا انت ممكن تكون برضو في بيئة عمل او بيئة تربية او كده، اللي هو انه يا اخي مثلا انت بتختبر الزول مثلا في القروش، فبيجي معاك امين في القروش ده حتقدر تكمل معاه، عموما ما بيجي معاك امين في القروش ده زول تقطع معاه، يعني ده زول مثلا جزء من تربيته كانت كده، فهماني؟ فطبعا انا ما بقول انه انا ضد التربيه زي دي، طبعا اكيد يعني في النهايه هي نوع من التربيه، زي مثلا زول رب يعني مثلا زي انا اتربيت مثلا انه الزول اللي بيكذب عليك ده يا عيني ده تقطعيه معاه مثلا، ده زول خلاص ده مثلا ما بتلقي منه رجع مثلا، فاهمه؟ فهي ممكن تكون جزء من التربيه ذات نفسها، انه يا اخي انت القروش الزول بتختبره في القروش، القروش ده كان نجح معاك في القروش خلاص ده كده زول سالك مثلا، ما نجح معاك في القروش يا صاحبي الزول ده تقطعه معاه. فهي بنرجع تاني للنقطة الأساسية بغض النظر عن أي فكرة تانية، تمام؟ النقطة الأساسية اللي هي فعلا هي الكور وهي المهمة، تمام؟ إنه الأوبسيشن اللي بنوصل له، هل بسبب إنه أنا شايف القروش هي القيمة؟ هل بسبب إنه أنا شايف إنه الإنسان بيبقى أصلا بني آدم بسبب القروش؟ يعني أنت بتبقى ذاتك أنت إنسان كده، ذاتك كده مع البشر بسبب القروش؟ لو أنا شايف أنا وصلت للمرحلة دي، هنا في الوقت ده راجع نفسك، هنا في النقطة دي الحلقة دي لك يا صاحبي، النقطة دي الحلقة دي بالذات لك شديد، إنك أنت بتشوف الناس بشر 200 لما يكون عندهم قروش، ولا بتشوفهم يعني بدون القروش مثلا بتشوفهم حاجات تانية، ما بتشوفهم بشر مع البشر. فدي نقطة، دي النقطة هي الحقيقة اللي هي بتكون الحساسة، واحترامي للناس واحترامي لنفسي احترامي لقدرتي احترامي لقدرة أخوي التاني برضو، انه يعني انت زول كده قدرتك عالية لما تجيب قروش، قدرتك بسيطة عشان انت ما جبت القروش. انا نظرتي لكل الحاجات دي، نظرتي للبني ادم، نظرتي للشخصية، نظرتي لانه يبقى صاحبي ولا لا، نظرتي لانه هو يبقى مثلا معاي في الشغل ولا لا، نظرتي لانه ده يكون شريك لي اصلا ولا لا. انا حشاركك عشان انت عندك قروش، لكن انت ما شريكي عشان مثلا فنفترض دماغك حلوة مثلا، لا الشركة عشان قروشك مثلا. فيعني نظرتي لكل الحاجات دي يعني لو أساسها هي القروش، هنا في الحتة دي بنحتاج إنه نجيب وقفات كثيرة شديد ونراجع إنه إحنا نظرتنا نفسنا مبنية على أي أساس، والأوبسيشن بتاعي اللي هو إحنا ممكن نكون دل المصطلح الكيوت بالمناسبة أوبسيشن، بس المصطلح الصعب الجدجد إنه القروش ممكن تبقى لي إله، تبقى لي حاجة أنا فعلا بقدم عشان كل شيء، بقدم عشان جسدي، أقدم عشان نفسي وروحي وفكري وعقلي، وأبيع أي حاجة ممكن.
0: الإنسانية بتاعتي كلها، الصورة اللي ربنا خلقني بيها دي يعني صورة جميلة جدا، ما أظن في أحلى من كده كان ممكن يكون بيحصل. خلقنا بصورة على شبهه، وللأسف إحنا بنشوي هالصورة دي عشان عندنا رغبات زرعها فينا المجتمع أو زرعها فينا whatever، عشان نصل لحاجة أن إحنا عارفين إنه حاجة دي ما حتكون نهاية سعيدة، ما هي ما النهاية السعيدة هنا، النهاية السعيدة في حياة الأبدية. أنا بعد ما أموت هيحصل لي شنو؟ وكلنا بنقول يا أخي زلدة بعد ما يموت ما حيدفنوا بقروشه، الكلام ده بنقوله، لكن مدام أصلا أنا مقتنعة إنه أنا لما أموت ما حيدفنوني بكل الممتلكات بتاعتي، إذن أنا محتاجة أفكر في إنه الحياة قبال ما أموت دي، قبال ما أموت عشتها كيف؟ يعني اتعاملت مع كل شيء مادي كيف؟ أنا أي زول قدامي اتعاملت معاه على أساس شنو؟ على أساس قيمته هو شنو؟ ما إحنا في النهاية كلنا حنمشي ندفن في نفس الأرض دي. يعني بيقول لك الزول الإنسان من تراب ولا التراب يعود. ما في زول يعني ما في قبيلة معينة كده أو أسرة معينة كده قال لك ده
1: بتراب من رملة مثلا
0: أحسن نوع تراب مثلا أجود نوع تراب ده نو no. فإحنا للأسف بننسى الحتة دي وبنعيش في دائرة ودوامة كده إنه بس حياتنا كلها متمحورة حوالين القروش وأنا أنا والقروش أنا والحاجة المادية دي أنا وأنا وأنا وحياة مادية طوالي. إنما الشيء ال خلقنا عليه ربنا أو الصورة خلقنا عليها ربنا ما شغالين بها تماما ولا حتى بنفكر في إنه ما بعد ذلك هيحصل لي شنو بعد ما أنا قصتي تنتهي في الدنيا دي وأموت هل هيحصل لي شنو. ده ما مهم ما قاعد نفكر فيه بالنسبة لنا ده ما مهم بس وده أهم شيء للأسف يعني إحنا مغيبين عنه وشايفينه ما مهم للأسف قاعدين ننساه دائما وقاعد يكون ده أهم شيء في النهاية إنه أنا في النهاية عندي مصير ومصيري حيكون مصير صح. واحد واحد ما في أي حاجة حتدعمني ولا في زول حيجي يدفع لي قروش بعدينك يقول لي ربنا لا معليش دي ما كانت زمانك مشغولة والظروف كانت جاية عليها ولا حيقول إنه ما معليش مش إحنا هسي حاليا بنقول معليش الزول ده ربوه بطريقة قاسية فعشان كده عنده إكسكيوز إنه هو يكون بيتعامل بالطريقة دي أو الزول ده تحرم فالإنسان اللي تحرم واتعنف فيه وكده بنديه الإكسكيوز أو الرخصة بتاعت صراحة معه حق يعني عن لو يعني كان عايش حياة تعيسة وأهله ما كانوا بيدوا قروش وكان بيشحد وكان فخلاص ما مشكلة يعني شو لو سرق يعني شو لو بقى حرامي معروف يعني شو لو استفاد من القوة بتاعته البدنية دي في إنه يكون
1: بيقلع ناس
0: تانين ويشيل قروشهم ويعيش فإحنا بندي بعض إكسكيوزز بس للأسف إكسكيوزز بنديها لبعض دي ذاتها ما هتشتغل معك بعدين لأنه في النهاية بزح يديك أي إكسكيوز انت عملت شو كنت ما كنت عايش اتعاملت كيف مع القروش اتعاملت كيف مع البشر اللي كانوا حوالينك ديل ده يا هو ذاته اللي بيحدد حتى علاقتنا بربنا واتبنت على مصالح لانه ما الموضوع ما بس قروش في النهايه في مصلحه يعني في مصلحه من الموضوع
1: صح.
0: يعني لو انا كنت بعمل كل حاجه بس عشان انا امشي معاك يا ربنا بعدينك الجنه او السماء بس ده الهدف برضو للأسف أنت ما حتصل لي حاجة ممتعة في الحياة ولا حتعيشها بمتعة. يعني كل وصية ربنا كتبها في كتابه المقدس وقال إنه إحنا نعيش بها ما عشان تحكما ولا عشان يقيدنا بالعكس عشان
1: ولا عشان بعدين مكافأة بس
0: وعشان يورينا إنه الأيام اللي ديتكم لها عشان تعيشوها في الأرض دي ممكن تكون قصة جميلة جدا جدا وزي ما إحنا عارفين إنه الحياة الأبدية بتبتدي من هنا. يعني أنا كيف أنا بعيشها مع الناس كيف أنا بعيش مع الظروف اللي أنا بتعرض لها في الحياة دي وكل حاجة عندك لها مرجعية كل حاجة مكتوبة كل حاجة ربنا قالها ما في مفاجأة على فكرة كل الحروب والأوبئة والفيضانات والكوارث الطبيعية دي كلها مكتوبة ما في حاجة لسه يعني حنقول يوم من أيام لا ما قالوا علينا مثلا أو دي ما عارفيننا أو ما عارفين نتصرف فيها كيف إحنا حنفتي فيها لأنه ما قالوا لنا نعيشها كيف فكل الحياة دي مكتوبة كل الحياة دي مذكورة كل الحاجات دي الحياة محتاجة إنه ينبهونا فيها ربنا نبهنا منها القروش ربنا نبهنا منها كتير يعني ما ممكن تخدم سيدين يا إما أنت سيدك اللي هو الخلقك يا إما الحاجات اللي أنت بتقليها براك دي يا إما أنت هتمشي النار يا إما أنت هتمشي السماء يعني كل الحاجات واضحة من بدري واضحة بس إحنا بنتعامي وإبليس شاطر شديد في أنه يكون بيعمينا وشاطر شديد في أنه يكون بيجمل لنا الصورة القبيحة يجملها علينا والحلوة يبشع علينا فإحنا بنتوه وبنضيع وبنخبط هنا وبنخبط هنا وبنحاول نسأل الناس وبنحاول ودي حاجة كويسة إنه أكون بسأل إنسان مثلا معروف إنه ده فاهم كويس في كلمة ربنا ما حيكعب بالعكس حاجة كويسة ومهمة لكن أنا يعني مكبرة الموضوع في حين إنه الموضوع في كلمة ربنا واضح ومكتوب وصريح وأنا ممكن بكل بساطة أسأله عيشة كيف أعمل شنو لو أنا مخطوط قدام يعني موقف صعب مثلا هأخسر علاقتي بأخوي لو مثلا أنا مسكت القروش عليه شديد وبيت الدياليو هأخسر علاقتي بأبوي لو مثلا يعني كنت أمينة في حاجة معينة أو العكس.
1: أو حتى لو مثلا ممكن أفقد عديل، أفقد مثلا حياة ولدي مثلا في خطر، فأنا ما عندي القروش الكفاية أقوم مثلا أسرق القروش عشان مثلا، ففي حاجات كثيرة
0: تسألي ربنا فيها عادي، ممكن تسألي وحتلقي أنه بيرشدك، وحاجة حتكون صعبة صعبة صعبة شديد، نكون صريحين الموضوع حيكون صعب وحيكون بيدخلك في حتات ضيقة، ممكن تفقدي ناس، ممكن تفقدي حتى قروش، ممكن تفقدي كل شيء مادي، لكن في النهاية أنت عارفة نفسك كسبتي شنو. يعني أنت عارفة نفسك في النهاية عملتي الصح اللي هو مفروض يتعامل، مبدأك كنت مع الشبيه ده ما اتهاونتي فيه، وصاد خايفة من الناس يقولوا عليك شنو، خايفة من من نظرة الناس لك، خايفة من أنك أنت تحتاجي، وربنا لا يمكن يعني لا يمكن يدخلك في حتة تطلع منها أنت خسران كده ده. يعني لو أنت مسكت في كلمة وأنت الكسبان ما حتى لو الفوز أو الحاجة الكويسة اللي حيديك ليها دي، حتى لو في نظر الناس دي ولا شيء، بس على الأقل حيكون عندك لا على الأقل سلام. في ناس حتقول لك يا أخي السلام ده عم بيوش، السلام ده أنت محتاج له، أنت عشان أنت ما عندك سلام، عشان كده أنت عايش في بغض وعايش في غضب وعندك مشاكل نفسية ومشاكل جسدية، وحتى المشاكل الجسدية دي يعني بسبب أنه أنت 24 ساعة مقلق، 24 ساعة بتفكر في بكرة، 24 ساعة مهووس بحاجة معينة، أنت ممكن تكون عايش في حرية تامة بس أنت مقيد نفسك. فالدوامة دي كلها بسبب أنه إحنا ما عارفين القيمة حقتنا وين، ولا عارفين علاقتنا بربنا حتغنينا عن حياة كثيرة شديد.
1: صراحة انت بتتكلمي كده ده يعني في جملة كده عجبتني شديد، حاسة انه بالرهاب عديد لما جات في راسي بجد، اجود انواع الحياة ممكن تتعيش اللي هي بتعيشها بكلمة ربنا. يعني الحاجة بتخلي انه عندها جودة، الحياة عندها جودة صح. كويسة شديد، هاي كواليتي كده، ما القروش، الهاي كواليتي ما بتجيب القروش، الهاي كواليتي الحقيقية بتجيبها هي علاقتي بربنا، وغير انه بس علاقتي بربنا، بس انه انا اللي اعتمد مقتنع انه جودة الحياة في الكلام بتاع ربنا
0: حقيقة.
1: لما يقول لي أنا بكره يعني حب عدوك، تمام، هنا دي أجود أنواع الحياة أنا ممكن أعيشها. لما يقول لي إنه يا أخي لو أخوك عاوز يعني لما يجي يقول لك يا أخي خلي ممكن تخلي مالك، حتى تخلي ممتلكات، تخلي حاجة عشان بس تكون أنت عايش في سلام مع أخوك، ممكن تحس إنه ده في لحظة من اللحظات ده ضعف، لكن ده أقول لك إنه ده أجود أنواع الحياة اللي أنت ممكن تكون بتعيشها. فبس فحابة إنه يعني نكون بنشجع الناس إنه يا جماعة كده تاني نراجع المصطلحات اللي قاعدين نقولها، الحاجات اللي قاعدين نفكر فيها، الحياة بتتصدر لنا دائما، مفهومنا بجد عن القروش، لأنه هو ده موضوع حساس شديد. فكده بشجعك تاني فكر فيها مرة تانية، و
0: ما ننسى كمان ناس الستلايت أحبائنا وأخواننا،
1: نسلم عليكم أحسن سلام يا
0: أهلنا اللي بيسمعونا في الستلايت، بجد بنحييكم، وممكن تكونوا حتنفصلوا مننا بعد 3 دقائق، بس إحنا بنقول لكم شكرا شديد لكل زول بيسمعنا، وأكيد أكيد أكيد أنت أو أنتي اللي بتسمعونا حيكون جواكم في أسئلة كثيرة شديد مثلا خطرت على بالكم، يا إما من الكلام إحنا قلناه، يا إما من الرسائل اللي جاتنا في التعليقات اللي أنتوا كنتوا بتسمعوها، فما تترددوا أبدا تشاركونا برأيكم، بسؤالكم، بمواقف أنتوا مريتوا بيها، يعني كل حاجة خطرت جوا أسهانكم تقدروا تتواصلوا معنا في الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ده رقم الواتساب الخاص براديو سمر، ممكن تدخل طوال تسجل الرقم ده وتدخل طوال ترسل لنا أنا أخوكم أو أنا أخوتكم من الستلايت، وتخش في موضوع طوال كده بجد حتكون أسعدتنا أو أسعدتينا جدا جدا جدا، عشان إحنا بجد عايزين نتعرف عليكم، وعندنا تيم كامل حيكون أو هو مسؤول من إنه يكون بيرد على كل الرسائل، فما تترددوا يا حلوين، وخلوكم يعني كده مرتاحين لفكرة إنه أنتوا ترسلوا لنا، دي حاجة حتسعدنا جدا جدا جدا.
1: وكمان ناس الراديو، الناس قاعدين يسمعونا حاليا في الابليكيشن، برضو حابين أقول لكم يا جماعة مبسوطين جدا جدا جدا لأنه أنتوا بتتابعونا وبتسمعونا دايما، وأكيد حنكون حابين برضو لكل زوم منزل الابليكيشن بتاع راديو سمر. الابليكيشن بتاع راديو سمر ده يا جماعة ما اللي هو في الفيسبوك ولا بتلقاه مثلا في انستغرام، دي صفحات، لكن ابلكيشن عندنا الابلكيشن عادي زيه زي الفيسبوك كده بالضبط، تخش في ابل ستور او جوجل بلاي، تنزل الابلكيشن بتاع راديو سمر، تكتب راديو سمر هتلقى ابلكيشن، وتقدر تسمعنا 24 ساعة على مدار الاسبوع. حابين جدا برضو انه كل الناس حاليا بتكتب لنا وكل الناس اللي بتحضرنا، اللايف ده يا جماعة متاح في الفيسبوك لمدة شهر، بعد شهر طوال بترجع اللايف تتمسح، لكن بتلقاه تاني في يوتيوب. لكن طبعا وما في داعي انك تركن عليك الكلام ده، لكن ممكن انك تكون بتحضرنا الليله خلال اليوم او خلال الاسبوع. وكمان اكيد بنشجعكم برضو عشان احنا خلال الاسبوع عندنا لايفات تانية كثيره مع زملائنا التانيين على مدار الاسبوع، من يوم الاحد لغايه يوم الخميس من الساعه 9:30 صباحا لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان. وكمان عندنا ساعه سمر مع زميلتنا العزيزه الغاليه ايناس من الساعه 4 لغايه الساعه 5 مساء. ساعه سمر ممكن ما تلقاه في الفيسبوك، لكن بتلقاه في الابليكيشن وبتلقاه في الساتلايت.
0: عشان كده محتاجين تنزلوا الابليكيشن يا شباب بجد. يعني احنا عارفين الشباب طبعا ناس فيسبوك وسوشيال ميديا عموما وانستغرام وتيك توك وكذا، بس في حاجات جميله جدا جدا قاعد تفوتكم في الابليكيشن. اذا كانت ترانيم بتتسمع، اذا كانت البرنامج بتاع ايناس ساعة سمر، دي حاجة بجد قمة في الروعة وفيها مواضيع لذيذة شديد وحاجة بسيطة. عشان كده بس ما تصعبوا على نفسكم الدنيا، يعني نزلوا ابليكيشن واسمعوا الحاجات دي في الابليكيشن، وبرضو خليكم متابعيننا على فيسبوك وانستغرام وتيك توك، وعندنا كمان رقم الخاص بالواتساب اللي هو ظاهر لكم أو حيكون موجود في الصفحة بتاعتنا. حابين جدا جدا جدا نقرأ بس أسامي أي زول دخل وكتب، وإحنا خلاص على الختام. عندنا أخونا بنجامين بيدرو بيرسل لنا رسالة حلوة شديد أو تعليق حنقراه بعد الحلقة. بنشكرك جدا يا بنجامين، وكمان الزاكي، وعندنا كمان فضل يعني مبسوطين أنك أنت جيت متأخر، بس ما مشكلة يعني عذرك معك، حنقرأ رسالتك بعدين. وكمان طلال فون، وكل زول كان بيحضرنا وما كتب لنا تعليق برضو بنحييك وبنحييك ومبسوطين بيكم جدا جدا جدا. نتمنى انه الحلقات الجاية تتشجعوا كده وتكتبوا لنا، ما بالضرورة تكتبوا رسالة طويلة، ممكن تكتبوا لنا حاجة بسيطة شديد تصبح علينا نسلم عليكم عشان نتعرف عليكم ونعرف كمان اساميكم ونعرفكم ان انتوا متابعيننا. وكمان حابة كمان اكون بحمسكم يا شباب انه في حاجة جديدة جاية بتخصنا أنا وإنجي، وخليكم مترقبين الأسبوع ده حتنزل لكم الحاجة الجميلة دي. أنا ما حاقول لكم الحاجة هي شنو عشان،
1: لكن حماس ألف.
0: أيوة، وعشان يا شباب أتأكد إنه أنتوا عارفيننا ومتابعيننا من بدري، أكتبوا لنا في التعليقات هسي أكتبوا في التعليقات ممكن تكون حاجة دي شنو، يعني هل هو برنامج، هل هو ريل، هل هو
1: شنو بالضبط.
0: اكتبوا لنا بس قولوا لنا يا اخي انا اتوقع انه انتم حتكونوا عايزين تعملوا حاجه كده كده كده كده، وبس يعني دي حاجه بس تورينا بس انه انتم معانا ولا لا، ولا نايمين ولا صاحيين، متابعين ولا مو متابعين. يعني حاولوا كده عملوا قس كده، خمنوا حاجه ممكن تكون شنو.
1: وايضا يا ترنيم اعلان مهم جدا جدا يا شباب، انه شهر 10 ده كله مفاجآت. صح. شهر 10 كله
0: شهر المفاجآت،
1: شهر المفاجآت. عندنا مفاجأة خاصة أنا وترنيم، وفي مفاجآت تانية برضو حتكون بتشوفوها على مدار شهر 10، فخليكم قريبين. وغايته حابين نشجعكم يا جماعة كمان نتابعوا الستوريز الفترة دي، يعني اليومين ديل كده بس
0: الستوري اللي هي الحالة
1: المهمة اللي بتشوفوها
0: بس ما شو ما عارفة
1: الحالة
0: اللي بتظهر لكم في

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقيف قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل اللي مخدتها عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها، أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، يعني لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا مثلا للسلطة، احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعمها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بأنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة مالجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان

مشتاق انا لكلمتك زي ما النيل بيشتاق لجداول المويه. جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه. جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأعزاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، وأهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم في أسبوع جديد، وصلاتي في بداية الأسبوع ده أنه يكون يوم مبارك، أسبوع مبارك، ودائما فيه الخير لكل زول. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في راديو سمر، ومبسوطين جدا جدا لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا واللي بتتفاعل معانا واللي بتكتب لنا واللي بتشاركنا دائما في كل حلقة، في كل برنامج، في كل شيء. تحية طيبة لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى كل التوفيق من ربنا لكم، ودعواتنا وصلواتنا في هذا الصباح الشفاء العاجل لكل مريض، لكل متألم، ربنا يفتقدكم في هذا الصباح. وأيضا نصلي وكمان نقول تعازي لكل الناس اللي فقدت الأعزاء خلال هذا الأسبوع، ربنا يصبركم وربنا يقويكم. أحد مبارك، وأتمنى لكل زول يوم سعيد ويوم مختلف ومميز، وهو بعيد نفسه وبعيد أيضا قلبه للعبادة في هذا اليوم المبارك. وسعيد في هذه الحلقة، كل سعادة دايما أنه للأسبوع الثاني على التوالي أن يكون معايا الشيخ الدكتور كميل في حلقة جميلة، في حلقة هتكون مفيدة، وأكيد مجرد ما وصل لك العنوان عزيزي المستمع خلى في أسئلة كثيرة بخصوص هذا العنوان قد تدور وبدأت تدور في ذهنك. أتمنى أنك تتريس، أتمنى أنك تهدأ قبل ما تجاوب وتفكر معانا، وأخذ معانا خطوة كده لقدام عشان الفكرة تقع عليك من الصباح، وتقدر تفهم وتشاركنا برأيك وتشاركنا بمساحة كويسة جدا جدا. خلوني أرحب بحضرة الشيخ الدكتور كميل في هذا الصباح. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح النور يا أخ هيثم، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام والمستمعين اللي بيستمعونا من كل حتة. السلام ونعم عليكم وبركة جديدة في هذا الصباح، تحياتي لكم.
1: شكرا لك يا دكتور، وتحية لك كمان صباحية، ومبسوط للأسبوع الثاني نكون مع بعض بعد آخر حلقة يوم الأحد الماضي، والحوار الدسم والنقاش اللي كان جميل، والمحاور اللي كانت مفيدة ومثمرة وتركت أسئلة، لكن ربنا ساعدنا إنه نقدر نجاوب على بعض الأسئلة. وننتظر لو كمان في ناس متذكرة إنه في مساحة إنه نشارككم الإجابات بخصوص الحرية المسيحية.
2: صحيح.
1: وأكيد في هذه الحلقة دكتور، أكيد الموضوع كمان يحتاج لهدوء، يحتاج لتفكير عميق عشان نقدر ناخد وندي فيها مع بعض. اسمحوا لي أذكركم برقم التواصل، يعني أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب لكل رأي، لكل فكرة، بنحترم أفكاركم، بنحترم آرائكم وأسئلتكم جدا جدا، ونتمنى أنكم تشاركونا وتتفاعلوا معنا بكل فكرة وبكل رأي وبكل إضافة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فأتمنى أنه ما نختلف، أتمنى أنه نقدر نوصل إحنا وإنتوا مع بعض في الحلقة بتاعتنا، في موضوع الحلقة. دكتور، في أهمية كبيرة جدا جدا لتفكير الناس بخصوص الحياة وحاجات كثيرة جدا جدا. لكن اللي عايزين نتكلم في نقطة حساسة، نقطة مهمة جدا، المعرفة والعلاقة. وأكيد كل واحدة بوزنتها، يعني إنك تعرف وإنك تكون في علاقة ماشي سهل، لكن كمان إحنا الفكرة بتاعتنا حنخش العمق جدا يعني بخصوص عندنا علاقة مع الله ولا كمان بس هي مجرد معرفة، وهل المعرفة تكفي من غير علاقة؟
2: طبعا ده في الأول أحييك يا أخ هيثم، يعني موضوع جميل وموضوع فعلا مهم، وأتمنى أنه الليلة يكون في تساؤلات كثيرة نقدر يعني نجاوب عنها ونغطي الموضوع الجميل ده المهم. طبعا احنا في عصر المعلومات فيه كتير جدا، يعني ممكن تتحصل على المعلومات بطرق كتير جدا، عندك الانترنت وعندك الجوجل وعندك التفاسير المختلفة وعندك حتى الذكاء الصناعي بقى يخش في موضوع المعلومات بتاعتنا. فده عصر المعرفة، عصر العلم، عصر المعلومات. يعني افتكر احنا في اكتر وقت بنشوف طفرة عظيمة من المعلومات وكمية ضخمة جدا من المعلومات بتنتقل إلينا في لحظات، يعني بتكون عبر الشبكة العنكبوتية وفي الإنترنت وفي الذكاء الصناعي وفي الجوجل وكذا. ونحن فعلا في عصر إنه ما في عذر إنه زول يكون عنده جهل بالله. يعني المعرفة دي طبعا مهمة، لأنه الله بيقول كده في العهد القديم: هلك شعبي
1: لعدم
2: من عدم المعرفة. يعني يعني إذا الشعب ما عارف معلومات عن الله كيف حيصل إلى الله؟ يعني فعشان كده كلمة الله بتدينا المعلومات اللي إحنا عاوزين يعني توصلنا لله. الخطورة زي ما قلت إنه الموضوع يبقى مجرد معلومة

0: لو انت ما ذقت الاكله دي ما حتقدر تقول الاكله دي سمحه ولا ما سمحه. احنا عايزين ننتقل من حته المعلومات لانه اخش في علاقه حيه مع الله عشان اقدر احدد بنفسي هل هو الله ده عظيم ويستحق فعلا العباده وهو كريم ومبارك وكده، ولا هي مجرد معلومات مختزنه في عقلي. يعني مثلا عندنا مشروب في السودان معروف حلو شديد اسمه الحلو مر. فأنا لو جيت قلت لك يا أخي المشروب دي جميل، لا جميل ليه؟ لأنه فيه حلاوة وفيه مرارة في نفس الوقت.
1: نعم.
0: أنت عندك معلومات حاسة أنه المشروب ده اسمه حلو مر وفيه مرارة وفيه حلاوة، لكن لو ما ذقته ما هتعرف الطعم المميز بتاع المشروب بتاعنا المميز ده في السودان اللي اسمه الحلو مر. عشان كده المرنم داود يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يعني ما بقول بس أعرفه، صح هلك شعبي من عدم المعرفة، ده مهم إنه المعرفة، لكن كمان مهم إنه نتذوق عشان أقدر أحكم إنه المشروب ده حلو ومر. مش بس يكون معلومات، يجي واحد تاني بكرة يقول لي يا أخي منو قال لك إنه حلو ومر؟ لا ده عامل زي العسل، لا ده طعمه مالح، أنت ما ذقته أنت ما عارف. فأفتكر ده موضوع مهم جدا يا أخونا هيثم، إنه ما نكتفي بالمعلومات العقلية لكن ننتقل إلى مرحلة العلاقة الشخصية مع الله.
1: إذن عزيزي المستمع، المعرفة بتعرفك بشيء لكن العلاقة بتخليك تعيش الشيء نفسه. ممكن أعرف شخص وما أكون قريب منه، ممكن أعرف عن الصداقة وما أكون صديق حقيقي، ممكن أعرف عن الزواج وما أعرف كيف أبني علاقة ناجحة، وممكن أعرف عن النجاح وما أكون مستعد أعيش يعني التبعيات بتاعته. ممكن أعرف معلومات عن ربنا لكن المعرفة وحدها ما معناها علاقة. رأيك شنو في الكلام ده يا دكتور؟
0: هي طبعا المعلومات لوحدها شيء خطير.
1: نعم.
0: المعلومات فقط عن الله ممكن تقود إلى الكبرياء. الكتاب المقدس بيقول العلم ينفخ، يعني لما أكون عندي معلومات عن الله وأقدر أخش في جدالات لاهوتية ونقاشات وأناقش الناس ولكن أنا ما عندي علاقة حية مع الله، فأنا بكون شخص متكبر وفي نفس الوقت عندي وهم أو كذبة كبيرة، فاكر نفسي قديس، فاكر نفسي أنا لأنه بعرف عن ربنا كل حاجة وعندي معلومات لاهوتية وأقدر أخش في أي جدال لاهوتي أو نقاش أو كده، أنا بكون عندي كبرياء وافتكر نفسي كويس وأنا عندي إحساس كاذب أو أمان زائف بأنه أنا في الحتة الأمان، في حين أنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، أنا مجرد معلومات. والمعلومات دي ما قدرت تغير حياتي. يعني أنا لسه ما عندي محبة، ما عندي غفران، أنا متكبر، أنا ما متواضع، أنا عندي مرارات، عندي سقوط أخلاقي، عندي أشياء كثيرة جدا. يبقى المعلومات ما قدرت تتحول لشيء يغيرني من جوا، فأنا بكون شخص متدين، متكبر، متغطرس، مبسوط بمعلوماتي، بخش في نقاشات وعامل نفسي فاهم، وده بيجيب لي كبرياء زيادة وبيديني إحساس زائف بالأمان. لكن أنا ما اختبرت الله وما عندي علاقة حقيقية مع الله، فدي خطورة إنه أنا أكتفي بالمرحلة بتاعت المعلومات بس.
1: دكتور، لما نجي بصورة عامة في الحياة اليومية، يعني عددنا كم حاجة كده إحنا في النقطة دي ممكن أعرف زول وما أكون قريب منه، هل دي واحدة بتكفي؟ ممكن أكون يعني أعرف عن الصداقة لكن ما أكون صديق حقيقي. لكن في مجالات الحياة، يعني الحياة بصورة عامة اليوم، يعني أنت ذكرت قبل شوية إنه إحنا في عصر المعلومات،
0: صح؟
1: يعني حتى في سباق شديد جدا جدا في تطوير الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. يعني العالم الليلة حتى متخوف من سرعة التطور اللي بيحدث اليوم، ويعني في كثير من التحذيرات على إنه قد لا يستطيع الإنسان بعد كده إنه يسيطر على الذكاء الاصطناعي نسبة للكم الهائل من المعلومات من المعرفة أو حتى القدرة بتاعته على إنه عارف كل التفاصيل. هل ده بيخليني اليوم وخلي

0: اني اكون مشغول انه اعرف اكثر شنو المفترض يعني اكون ملم به في حياتي بصوره عامه، ويعني بس حتكون معرفه ام تكون علاقه حقيقيه اذا العالم ماشي بسرعه يعني في التطوير، يعني في الطب مثلا، في الاقتصاد مثلا، في الحياه الزوجيه. فقدر شنو اليوم يعني احنا في احتياج على انه نكون يعني تكون في علاقه حقيقيه في الحياه بصوره عامه عشان نقدر نواكب العصر اللي احنا ماشي فيه. وهل لو اكتفينا بالمعرفه حنكون في حاله بتاعت نقص ويكون في جهل وعدم معرفه وما مواكبين الحياه؟ لانه العالم كله منطلق واحنا وين يعني في علامات استفهام.
1: هو زي ما قلنا في البدايه المعرفه مهمه.
0: نعم.
1: وحتى الله نفسه قال هلك شعبي من عدم المعرفه. من عدم المعرفه. لكن الخطورة انك تكتفي بالمعرفه يعني شوف الشياطين بيعرفوا كويس جدا عن الله. كتاب مقدس بورينا يعني رساله الرسول يعقوب بتوضح كده، بيقول لك انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني شنو يعني انت عارف ان الله واحد كويس؟
0: نعم.
1: يعني على فكره موضوع وحدانيه الله ده ما بس اليهود والمسلمين والمسيحيين بيتكلموا عن الله واحد. حتى زمان قدماء المصريين زي الملك إخناتون مثلا، هو سأل السؤال ده، يستحيل أن يكون في الكون ده، قال كده، قال يستحيل أن يكون في الكون ده آلهة كثيرة، لازم يكون في إله واحد متحكم في هذا الكون. فده ملك فرعوني وثني قديم وصل للحقيقة دي. فالرسول يعقوب بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، يعني كنت عارف. لكن حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يعني الشيطان ده عنده معلومات كثيرة جدا عن الله. ومرة تتذكر لما جاء المسيح يعني يخرج الشياطين في المجنون بتاع كرة اللاجئين كرة التجريبيين، صرخوا قالوا نحن عارفينك أنت منه، أنت قدوس
0: الله،
1: الله. أنت جيت هنا عشان تعذبنا قبل الأوان، فعارفين عندهم معلومات عظيمة عن الله. لكن هل المعلومات دي قدرت تخلص الشياطين دي؟
0: لا طبعا.
1: الخطورة بتاعتنا إنه نحن ممكن نجيف في الحتة بتاعت المعلومات ونكتفي بالموضوع ده زي ما قلت لك، ويجينا أمان زائف بأنه نحن كويسين، نحن بنعرف عن ربنا، نحن بنعبد الله الواحد، نحن عندنا معلومات لاهوتية عظيمة، نحن مثقفين، نحن فاهمين. لكن هنا الرسول يعقوب بيتحدى الناس دي، حتى الشياطين عندهم المعرفة دي وبيعرفوا يمكن أحسن مننا عن الله. لكن المعرفة دي ما تحولت لعلاقة، لأنه طبعا الله نور والشيطان ظلمة، ولا لا يجتمع أي اتفاق للمسيح مع بني عال. ما في اتفاق بين النور والظلمة، ما في علاقة بين الله والشيطان، فالشيطان هالك. فنحن ممكن نكون في الحتة دي إنه نحن عندنا معلومات، بس عندنا معرفة عن الله، عندنا كم هائل جدا من المعلومات اللاهوتية والمعلومات الكتابية والكتاب المقدس والتفاسير، ونقدر نخش في حوارات ونقاشات ودفاعيات وأي حاجة. لكن في الوقت ده أنا من جوا ما عندي علاقة شخصية مع الله، وده الخطر.
0: لو جينا على الصعيد الإنساني البسيط اليوم، نجي للحتة دي ممكن تكون يعني أيضا مهمة في حياتنا. يعني إحنا مرات بتلقى زول زي ما قلت قبل شوية بيتفلسف بيتكلم، لكن هل سريع ينكشف هذا الإنسان بأنه هي مجرد معرفة ما علاقة؟ في كل المجالات بتاعت الحياة البسيطة، يعني في ناس تلقاها في أي مجال يعني، وما أكثر يعني زي ما بنقول وإحنا عارفين الحاجة دي كسودانيين. يعني ممكن يتكلم لك في أي شيء، السياسة ممكن يتكلم، الرياضة ممكن يتكلم، شنو ممكن يتكلم. لكن هل يوضح سريعا أو ينكشف هذا الإنسان سريعا إنه بس هي مجرد معرفة ما علاقة؟
1: طبعا طبعا. يعني شوف المسيح قال من ثمارهم
0: تعرفونهم،
1: تعرفون. يعني شنو ثمار الحياة المسيحية؟ ثمار الروح القدس في غلاطية، محبة، فرح، سلام، لطف، طول أنا، وداعة، تعفف. الثمار دي هي اللي بتوضح إنه الشخص دي عنده علاقة مع الله، الروح القدس جاء جواه، بدأ يحصل تغيير في حياته، في محبة، في غفران، في طول أنا، في ضبط نفس، في وداعة، شخص ما متكبر شخص متواضع، الثمار دي بتصارب. فالمسيح ورانا انه يعني نحن من الثمر بنعرف اكيد المعلومات. الشخص اللي عنده معلومات بس هو شخص مدين، شخص حتى تلقاه متعصب، ممكن يهاجم، عنده ايديولوجيه، عنده ممكن يهاجم الاخرين. الشخص المدين ده ممكن يهاجم الاخرين عشان بها يعني هو عنده معلومات بس، لكن ما عنده غفران، ما عنده محبه، ما عنده صبر، ما عنده طول انام. دائما التدين، شو متذكر قايين وهابيل؟ قايين كان شخص مدين، ده اللي يقدم يعني يصل لربنا باعماله بالثمر بالثمار والمحاصيل الزراعه وتعب فيها، ما بالطريقه بتاعت ربنا اللي هي الدم الخروف، أرى الدم فأعبر عنكم. فقايين شخص مدين، التدين ده قاده لأيديولوجية إنه يكره قايين ويقتله. فالشخص المدين ده واللي عنده معلومات ما بتلقى عنده محبة، ما بتلقى عنده غفران، ما بتلقى عنده صبر. طوالي أول ما تخش معه
0: في جدال
1: حيظهر الكبرياء بتاعه، حيظهر الغيرة بتاعته، المرارة بتاعته، والغيظ والكراهية والأيديولوجية بتاعته، لأنه معلوماته عن الله ما قدرت تغيره، لأنه ما عنده علاقة حقيقية مع الله. فدل أكيد الشخص اللي عنده معلومات فقط هو، شوف الفريسي لما وقف في الهيكل يصلي، يا رب أنا بشكرك، زول مدين عنده معلومات عن ربنا بيصلي كمان، واقف في الهيكل بيصلي وعنده معلومات كويس وعنده فاهم كويس جدا، وقال أنا بدفع العشور وبصوم يومين في الأسبوع وما بزني وما بسرق وما بقتل لكن مجرد معلومات ما في علاقة. ذاك الثاني العشار ده بيقول الكتاب المقدس إنه ما قدر يرفع عينه للسماء، لأنه عارف نفسه زول في الموازين الأفوق، هو أمام نظر الله، في نظر الله خاطئ مجرم يستحق الموت. فنزل رأسه تحت وقال أنا اللهم ارحمني أنا الخاطئ، أنا ما عندي حاجة أقدم لك، أنا محتاج لخلاصك. فهمت؟ ده الفرق بين التدين المعلومات. فيقول الكتاب المقدس إنه العشار رجع شنو؟ مبررا دون ذاك. ذاك قاعد في معلوماته لكن ماشي النار، ماشي جهنم، هالك. لكن العشار وصل ربنا. فالمعلومات فقط خطرة تقود إلى الكبرياء، تقود إلى الإحساس الزائف بأنه أنا قدوس مقدس وطاهر وشخص كويس وبفهم عن ربنا وربنا راضي عني.
0: لكن في الحياة العملية، في الحياة الإنسانية العادية في مجالاتنا المختلفة، هل ده بعد مرات بيظهر كثير يا دكتور؟ يعني في ناس بس يعني ممكن ما وصلت يعني مستوى النجاح مثلا، أو يعني مرات يقول لك المجرب ولا الطبيب، في أمثلة كده كثيرة جدا جدا. وفي ناس كثيرين يعني ممكن قروا قراية، ممكن يكون مهندس وتخرج لكن ما عرفته بشيء، إنه ما طبق وما عاش الحياة. هل مرات ده بيأثر دكتور برضو في حياتنا العملية؟
1: أكيد. أنا أديك مثال مثلا كطبيب، أنا طبيب نسوي هذا كويس، قول أنا قريت عشرات بل آلاف الكتب عن عملية كيف مثلا أشيل الرحم، إزالة الرحم مثلا، ها قريت عشرات الكتب، شفت عشرات الفيديوهات، شفت خشيت بتاع، لكن لو أنا ما جيت عملت القصة دي بيدي ودخلت جوا ودخلت في المعمعة، كيف حأقول أنا بعرف أعمل إزالة رحم أو أعمل قيصرية أو أفتح البطن؟ القصة ما مجرد معلومات، لازم يكون في شنو، في حاجة عملية، في اللي احنا قبل تكلمنا عنها، العلاقة. عشان كده يعني انت حتتعلم السباحة كيف، ممكن تأخذ دروس عن السباحة وكوتشيز ويدوك أونلاين وتسمع كيف تعوم وكيف تعمل يدك وكيف تعمل رجليك وكيف تخطو النفس تمسكه كيف، لكن لو ما دخلت في الموية جوا ما حتقدر تتعلم السباحة. عندنا المثل المشهور، الموية تكذب الغطاس. لو أنت ما خشيت الموية عشان أعرفك بتعوم، خش ليه الموية؟
0: خش ليه الموية؟
1: فالقصة ما هي مجرد معلومات، ما مجرد كتالوج أنا بقراه أو كتاب أنا بقرأه عن الله وخلاص، أنا كده عرفت ربنا. لا، لازم يكون في معرفة حقيقية وعلاقة يومية، ومش يومية كمان، every minute، كل ثانية كل دقيقة فدي اللي بتفرق، ودي بتسهر طوالي في حياتنا.
0: دي المجالات دي بتحصل في المجالات الكثيرة يا دكتور. مرات يعني لما يكون في انترفيو أو مقابلة لأنك أنت تقدم تعيينك،
1: صح،
0: وبيسهر مرات كثيرة لظاهرة ممكن تكون برضو يعني فترة ما إنه الوظائف بتاعت المعرفة الوساطات،
1: صح،
0: وحتى في التعيينات اللي بتتم لناس في مناصب بتكشف الحقيقة بتاعت إنه ده بس مجرد يعني ده ما مكانه. يعني إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا إنه لابد يعني المثل بتاعنا أدي العجل لخبازينه،
1: صح،
0: ودي مشكلة حقيقية دكتور إنه بحتة الوساطات أو مرات كثيرة بيخطوا زول في مكان ما مناسب وممكن يكون بس مجرد معرفة أو فبتكشف مين هو المناسب في المكان المناسب،
1: صح.
0: فدي الحقيقة اللي احنا محتاجين نقول يا أخواننا إنه قبل ما تنفضح قبل ما تنكشف وإنت ما عارف الحاجة، الكبرياء والغرور ما ياخدك.
1: مزبوط.
0: وما مفترض إنك يعني أنت تقبل حاجة أنت ما عندك علاقة بها.
1: مزبوط.
0: يعني أنت ممكن يجيبوك مثل مدير لشيء في المصنع أو لمنصب وأنت أصلا يعني أنت ما عندك أي معرفة عنه، أو يعني مش معرفة وبس، لكن أنت ما مارست،
1: ما عندك خبرة إدارية. أي ما صح. مزبوط.
0: دي مشكلة يعني، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن يعني تعبت الناس جدا جدا، وإحنا في السودان في فترة من الفترات إنه عانينا من الحتة دي وما زلنا بنعاني إنه إخواننا النقطة دي ما سهلة، عشان ما بتطور ما بتقدم الناس لقدام ولا بتغير ولا حتى بتحس إنه في تطوير في المجال ده وفي المؤسسة أو في المصلحة دي،
1: صح،
0: ولا إنتراكشن.
1: مزبوط. في مثل عندنا أنا داري أتذكره بس ناسيه يا هيثم، يقول لك تعرف فلان،
0: أيوة،
1: شنو المثل بيقول؟ يقول لك اي بعرفه
0: عاشرته
1: لما عاشرته، يقول لك ما
0: انت ما بتعرف.
1: المثل مش بيقول كده، انا ما بتذكر. أيوة حاجه زي كده. نعم. فانت المعلومات عن مثلا انت بتعرف، انا بعرف هيثم، هاي بعرفه بقابله وانا طيب يا اخي انت عاشرته، عشت معاه وقعدت معاه في اوضه واحده، اكلته سوا، اختلطته في ظروف كده صعبه، في شكله في الشارع، في موضوع ضيق، هنا بتظهر شنو؟ بتظهر شخصية هيثم. نعم. بتظهر شخصية كميل. انت لازم تعاشر الزول ده عشان تعرفه، مش كده؟
0: نعم.
1: فالمعرفة دي، حتى الكتاب المقدس مثلا لما يتكلم عن الزواج يقول لك عرف آدم زوجته حواء. عرف يعني شنو؟ يعني الزواج اللي هو لما نخش في العلاقة الحميمية، نعيش أنا وزوجتي دي تحت سقف واحد، ممكن نكون مخطوبين 5 سنة، لكن أنا ما بعرف زوجتي دي حقيقة إلا لما نعيش مع بعض شنو؟ تحت سقف واحد. لما أنت تشوفني الصباح بصحى كيف، بنوم كيف، بدخل هدومي، برميها في الواطة، بتصرف كيف، هنا بتظهر الحقيقة. هنا بيكون الزوج عريان قدام زوجته، والزوجة خلاص بعد ما في طريقة للتمثيل. الخطوبة وكده. فعشان كده الكتاب المقدس يقول لك عرف آدم زوجته، عرف زوجته، عارف، بتكلم عن الزواج كمعرفة، لأنه بقت علاقة حقيقية، اتنين عاشوا مع بعض علاقة تحت سقف واحد. قبل كده في الخطوبة دي معلومات، ويا ما ناس في الخطوبة دي مثلوا وكذبوا، وبعدين بعد الزواج اكتشفوا شنو الحقيقة المرة، إنه الطرف ده كان بيغشهم. فعشان كده زي ما قلت لك المعلومات براها ما كفاية، لازم يكون في
0: عمق
1: وعلاقة.
0: هل يعني حتى اللي انت ذكرتها قبل شوية، كثيرين بيجهلوا يعني نمرك شوية أهمية الخطوبة أو فترة الخطوبة، اللي هي إنه كل زول بيكتشف الثاني بيعرف الثاني،
1: صح.
0: فإحنا بنتخطى الحتة دي، يعني في ناس كثيرة ما مروا بها أو يعني لأي ظروف ما مشوا فيها بطريقة صحيحة، فده اللي يمكن يكون أعاق الزواج اللي قدام أو العلاقة دي. يعني بتحصل فيه حاجات كثيرة جدا، المرحلة بتاعت المعرفة
1: هي طبعا مهم. يعني أنا ما بقول لك إنه ما يكون في خطوبة، مهم إنه أنت تعرف معلومات عن الطرف الثاني والطرف الثاني يعرف عنك، ويكون في فترة بتاعت خطبة وكده وتبعد. لكن بقول لك إنه المعلومات فقط
0: لا
1: تكفي، ما هي اللي بتكشف الحقيقة. لو ما أنا بعد الزواج إحنا بنعرف بعض كويس وبنفهم بعض أكتر، وبتظهر الحقيقة واضحة، هنا ما بتقدر تمثل بعد خلاص دي الحقيقة. اللي نرجع قبل المثل إنه أنا خلاص بقيت معاشرك أنا عارفك، فأنا بأكل معاك بشرب معاك بنوم معاك بصحى معاك أنا 24 ساعة معاك فأنا عارفك. في مرحلة الخطوبة أنا بأخذ معلومات مهمة، إحنا اتفقنا المعلومات مهمة، لكن ما نقيف عند الحتة دي لأنه ما هي الوحيدة اللي بتقدر توريني حقيقة الطرف الآخر اللي أنا عاوز عنه معلومات دي.
0: إذن المستمعين الكرام رأيكم شنو في هذا الصباح الجميل؟ ونسأل السؤال ده، هل المشكلة في إننا ما بقينا نعرف، ولا المشكلة إننا بقينا نعرف كثير لكن ما بقينا نرتبط؟ المشكلة وين؟ نحن في زمن المعلومات زي ما قال الدكتور قبل شوية، في يعني متاح بصورة غير مسبوقة، كل المعلومات وكل شيء يعني موجودة ومتوفرة كثيرة، لكن هل كثرة المعلومات معناها بالضرورة كثرة الفهم؟ وهل كثرة التواصل معناها قرب؟ ممكن تكون عندك مئات الأسماء مثلا في التلفون عزيزي المستمع، لكن ما عندك شخص واحد تقدر تقول ليه أو مقدر يقول لك ليه أنا تعبان. ممكن تكون في أسماء كثيرة، في ناس كثيرين جدا جدا، وده ممكن يكون يعني ينطبق على المثل، تعرف الزول ده عاشرته قعدت معه. فمرات عزيزي المستمع إحنا عايزين نتكلم عن شيء وإحنا ما عندنا عمق فيه، ما عندنا علاقة حقيقية في هذا الأمر، فمرات كثيرة بنتخزل في توصيل الفكرة، في توصيل المعلومة، في توصيل المضمون اللي إحنا دارين نوصله للناس، أو حتى مرات كثيرة بنحب نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن مرات كثيرة ممكن ما تكون شاهدت المباراة، ممكن ما تكون أنت حضرت الكورة، لكن عايز تتكلم تتفلسف لأن أنت زول متعود يعني تناقش في أي حاجة، بتمسك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فيعني مرات كثيرة الناس بتضايق منك أنت بالضبط دار تقول شنو، شنو اللي أنت دار تقوله، فما ممكن أي نق أي مجال أو أي جزء من الحياة يفتحه أنت دار تعمل فيها شنو الخبير، دار تعمل فيها الفاهم.
1: ودي عندنا مشكلة كبيرة في السودان بمناسبة.
0: أنا كنت قبل شوية
1: عندنا مجموعة ضخمة جدا من الخبراء يعني.
0: وبيقدر يتكلموا في أي شيء في الحياة. فسياسة بنتكلم،
1: كورة
0: بنتكلم، وما تعرف
1: اقتصاد أي حاجة.
0: يعني دي مشكلة حقيقة. هل دي مشكلة دكتور يعني مرضى ولا هي شنو بالضبط يعني؟
1: ما أنا بقول لك ده بسبب الكم الخطير من المعلومات اللي إحنا.
0: هل لكن معلومات صحيحة؟
1: لكن هي مجرد معلومات يعني. ممكن زول يتكلم لنا عن الاقتصاد مثلاً وكيف ندير الاقتصاد وكيف، لكن هو ما يعني ما عنده أي خبرة في الاقتصاد، فبيكون كلام ساكت جابه من الإنترنت ولا من حتة وعامل فيها خبير اقتصادي يعني.
0: فمرات يقول لك أنت أسأله خطوك في المحل ده، مرات حتى بننتقد. يعني احنا بننتقد انتقاد غير عادي، وبنتكلم يعني يقول لك هسه لو خطوه في محل الزول ده بتقدر تعمل حاجه دي؟
1: صح،
0: ودي مشكله كبيره جدا. فعشان نجيب في الحته دي شويه، شنو المعرفه، شنو العلاقه، شنو يا دكتور؟ عشان نجي لحته تاني اعمق في النقطه في جزء
1: المعرفه زي ما قلت لك هي مجرد معلومات.
0: نعم،
1: انا بعرفها عن شخص أو عن حقيقة أو عن أي حاجة أنا ببحث عنها، والمعلومات دي ممكن أتحصل عليها من حتت كثيرة جدا زي ما قلت لك في بداية الحلقة، إنه الإنترنت، الجوجل، الويكيبيديا، الاي اي، الذكاء الصناعي، الكتب، المليون مصدر للمعلومات. لكن لو أنا داير أكتفي بمرحلة المعلومات دي بكون في حتة خطرة جدا. المعلومات مهمة، أنا ما بقول المعلومات ما مهمة، لكن في مرحلة أبعد إنه أنا لازم أخش في علاقة حقيقية. وأفتكر أعظم يعني أحسن مثل قلناه قبل شوية موضوع الخطوبة. في الخطوبة بنعرف بعض كتير وبنعمل معلومات كتيرة وبنجمع وبنفهم، لكن بعد ما نعيش مع بعض كزوج وزوجة تحت سقف واحد، ننوم مع بعض، نأكل مع بعض، نعاشر بعض، نكون مع بعض عايشين، هنا بتحصل المعرفة الحقيقية. يعني ما في تمثيل، ما في كذب، هنا أنا أكون أقدر أقول عرفت زوجتي وزوجتي تقول عرفتني. ففي فرق كبير جدا بين المعلومات وبين المرحلة الأعمق من المعلومات، إنك تخش في علاقة حقيقية.
0: متين يا دكتور المعرفة بتكون خطيرة؟
1: المعرفة بتكون خطيرة لما أنت أكتفي بالمعرفة فقط. يعني يعني يعني زي ما قلت لك ناخد مثل بتاع جبال السباحة. أنا حضرت مئات الفيديوهات عن كيف تعوم، وحضرت عشرات الأونلاين مثلا listening how to swim كيف تعوم في أونلاين في قاعد، وقعدت سنة كاملة ولا سنتين ولا ثلاثة على المعلومات دي. الخطورة أنا ما عملتها، ما نزلت في الموية دي. فلو جاء في يوم نزلت في الموية دي حغرق، لأنه كله كلام نظري، معلومات ما انتقل إلى ممارسة حقيقية، ما انتقل إلى تغيير حقيقي في حركات جسمي وحركات يدي ونفسي وطريقة أكتم النفس، عشان أقدر لما تاجي الحل وقت الحارة وأكون في الموية أقدر شنو؟ أقدر أعوم. فالمعلومات يعني مهمة لكن ما كفاية، أنت لازم تخش في علاقة حقيقية في حالة السباحة دي مع الموية.
0: هل ممكن أكون مهندس كهرباء
1: وعندي معلومات عن الكهرباء لكن لما أجي ما عندي خبرة فيضربني ماس وأموت؟ ممكن ممكن،
0: أو حتى أخاف
1: أو أعمل كارثة، أعمل حريقة لأنه أنا
0: وأخاف من
1: طبعا
0: إنه أنا مثلا أربط لي بلك ولا وصل كهرباء وليش دي ممكن تكون خطيرة.
1: الخطورة إنه أنت تفتكر بالمعلومات دي أنت خلاص بقيت سباح عظيم،
0: نعم،
1: وتمشي تخش الموية، أو أنت بقيت زي ما قلت كهربائي عظيم وتقوم تمشي تعمل كارثة في الحريقة في البيت ولا في المصنع ولا كده.
0: نعم. هل ممكن يحصل نفس الشيء في علاقتنا مع ربنا زي ما أنت قلت قبل شوية؟ هل ممكن أكون عارف الكتاب لكن ما عايش الكلمة، عارف الآيات لكن ما واثق؟ ده يعني الحتة الأصعب اليوم اللي إحنا بنعاني فيها، ومشكلة كبيرة. مسيحيين إسميين يعني حتى في تفسيرنا أو حتى لشرحنا أو حتى إنه يعني نستند على آيات، يعني مشكلة كبيرة. ولا أنت رأيك شنو في؟
1: أكيد أكيد طبعا ده الموضوع الخطير جدا.
0: نعم،
1: إنه يكون عندي معلومات فقط عن الله لكن ما عندي علاقة معه. وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. لو أخذت مثلا شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي ده كان فريسي. فريسي يعني شنو؟ يعني حزب ديني مدقق جدا من الفرز. كلمة فريسي دي بيفرزوا نفسهم، وعندهم عدد كبير جدا من الوصايا خطاهم اسمها تقليد الشيوخ. عدد ضخم جدا، يأكل شنو، يمشي شنو، يلبس كيف، وما يلمس شنو، ويعمل شنو. زول فريسي درس في جامعة طرسوس، ودرس التوراة والعهد القديم ده على يد أعظم معلم اللي هو غملائيل في الوقت ده، أعظم معلم للناموس والشريعة وكده. كان شخص متعلم جدا، عنده معلومات عظيمة جدا، لكن العلم ده ما كان عنده علاقة حقيقية مع الله. فتحول علمه ده ودينه وتدينه ده لأيديولوجية، بقى شنو يكتل المسيحيين، يضطهد المسيحيين. وكان مبسوط جدا في قتل استفانوس، لأنه هو عنده معلومات عن الله لكن ما عنده
0: علاقة حقيقية،
1: علاقة حقيقية مع الله. وكان شايف إنه هو كده بيخدم ربنا. حتى هو قال كده، أنا قال كنت فاكر أنا بخدم ربنا، وأنا ما كنت عارف إنه أنا مجدف ومفتري ومضطهد لكنيسة الله. فالمعلومات دي ما قدرت، ما كانت كفاية، حولته إلى شخص قاتل، إلى شخص مدين عنده أيديولوجية، شخص إرهابي بيضطهد الكنيسة يرمي الناس في السجون ويقتلهم. وكان مبسوط جدا زي ما قلتك في قتل استفانوس، أول شهيد في الكنيسة، وماشي في السكة دي لغاية ما داري يمشي لدمشق عشان شاير رسائل من الكهنة وكده عشان يقبض المسيحيين هناك في دمشق، لغاية لما جات اللحظة بتاعت إنه المعلومات دي ما كفاية. قام حصل لقاء شخصي بينه وبين الله في الطريق لدمشق زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، لما ظهر النور العظيم. وبعدين ربنا ما خش معه، يسوع ما خش معه في جدال لاهوتي والناموس والوصايا والختان، بس قال له كلمة واحدة: لماذا شاول شاول، ناداه باسمه وانا عارفك، يعني لماذا تضطهدني؟ اضطهدك كيف يا رب؟ انا انت مالك؟ انا بعبدك، انا بخدمك، أنا بضطهد المسيحيين دي، الكفار دي الدارين يلخبطوا الناموس وموسى وشريعة موسى وكده. لكن بعدين الكلام ده طبعا وقع في قلب شاول. شاول حس انه في اله حي حقيقي بيتفاعل معه وبيتكلم معه وعارف اسمه، وبينسب الاضطهاد اللي بيحصل اللي هو فاكر انه لما بيضطهد المسيحيين دي بيخدم ربنا. فناس قال له انت بتضطهدني انا حقيقه. فالكلام ده حصل له عمى مؤقت، يعني ربنا داري خليه يتامل كده 3 يوم فتره من الزمن في الحياه بتاعه المعلومات اللي انت كنت عايشها. لكن يا شاول انا داير حس انقلك لفتره بتاعت علاقه حيه، انا داير غير حياتك. فتحول شاول الطرصوصي الارهابي القاتل اللي كان بيقتل المسيحيين وبيضطهدهم الى بولس الرسول، رسول الامم العظيم ده اللي نشر المسيحيه في كل اوروبا واسيا، اسيا الصغرى، وكتب لنا 16 رسالة. وتحول إنه مش عاوز يقتل المسيحيين لكن هو مستعد إنه يموت من أجل المسيح. قال كده لأعرفه، شوف ما قال بس أعرفه وقوة قيامته وشركة
0: ألامه.
1: يعني أنا داير أخش معه حتى في شركة ألامه وقوة قيامته، أنا داير أعرفه أكتر في علاقة حقيقية، مش بس معلومات كنت زمان بأخذها في اللاهوت وكده. فده الفريق وده الخطر في علاقتنا في موضوعنا مع الله، انه ممكن انا اكتفي بمرحله المعلومات دي زي شاول الطرصوصي فاكون شخص مدين قاتل ارهابي بتاع ايديولوجيه فاكر نفسي كويس. شاول على فكره كان فاكر نفسه كويس جدا، الفريسين كانوا فاكرين نفسهم احسن ناس في القداسه وفي الطهاره وفي الطقوس اللي بيعملوها دي. لكن المسيح كان بدينهم طوالي، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، أنتوا ناس مرائين من برة بتظهروا زي القبور المبيضة والمزينة وورد ورخام وبتاع، لكن من جوا مليانين نجاسة وموت وعظام فدي الخطورة زي ما قلنا، أنه أنت يكون عندك معلومات عن ربنا وأنت فاكر نفسك أن أنت كويس وأنت قديس وانت طاهر وانت مخلص وتتحول الى شخص غيور وداير عندك ايديولوجية تضطهد اي زول ما بيؤمن بافكارك، ممكن تخش في مناقشات لاهوتية عظيمة وفلسفة ونقاشات وحوارات، لكن انت ما عندك علاقة حقيقية لغاية لما تتقابل مع يسوع زي بولس زي شاول في الطريق الى دمشق، فتتحول الى علاقة حقيقية تغيرك تغيير 180 درجة.
0: كيف لكن يا دكتور انه دي تكون مجرد معلومات فقط؟ يعني انت لما تتكلم عن انه درس في جامعة طرصوص وكان زول، يعني كم هائل من المعلومات، لكن كيف ده ما يحصل؟ يعني شنو ممكن يخلي هذا الانسان اعمى من الطريقة الصحيحة، او حتى انه يقدر يوصل مفترض من المعلومات دي تكون في عمق علاقة غير عادية عن الله أو مع الله، ما مجرد معلومات بعد كل الدراسات؟ وهل ده يكون اليوم يعني ينطبق على الكثيرين؟
1: أيوة أكيد. زي ما قلت لك إنه المعرفة العقلية فقط عن الله ما كفاية، أنا قلت لك الشياطين كبير بتعرف عن الله كويس، وعدد كبير جدا من المسيحيين بمناسبة اتولدوا في بيوت مسيحية ونشأوا في بيئة مسيحية وبيمشوا الكنيسة وعندهم معلومات ضخمة جدا عن المسيح وعن الأنبياء وعن أسفار الكتاب المقدس وعن التعاليم واللاهوت وأي شيء، وممكن يكون خشى كلية لاهوت كمان وقرأ أي حاجة، لكن ما في علاقة حقيقية. فحيبقى زي شاول الطرصوصي ده، شخص مدين، شخص من برا ظاهر إنه هو كويس لكن من جوا هو قاتل، هو إرهابي، هو عنده أيديولوجية، هو مليان بالفساد. بتذكر بولس لما صرخ، وفي الآخر بولس يقول ده كله ده بالنسبة لي كان نفاية، لأنه معرفة يسوع المسيح كانت بالنسبة لي أعظم لما خش معه في شنو، في علاقة علاقة حقيقية. فبيجي يكرز بالمحبة بدل الكراهية والقتل والاضطهاد والأيديولوجية القديمة. فده الفرق بين المعرفة فقط والشياطين حتى بتعرف عن ربنا كويس، وبين أن يكون عندي علاقة مغيرة، علاقة تغيرني من جوا.
0: ولما قال هلك شعبي لعدم المعرفة، وده اليوم يعني الاتجاه اللي يمكن يكون غير صحيح أو الاتجاه اللي كثيرين سالكين فيه. هل ده كمان نقطة حساسة إنه الناس تنتبه لإنه الهلاك أو الاتجاه بتاع سقوط أو ضياع الناس هو عدم المعرفة أو معرفة سطحية هي اللي بتكشف على إنه إحنا يعني ما هي دي المعرفة المفترض نعرف ودي ما هي مطلوبة وبنشوف الضياع وبنشوف اللي بيحصل الفساد وكل الحاجات دي نتيجة عدم المعرفة الحقيقية أم معرفة سطحية؟ يعني في شنو الموضوع؟ يعني إحنا دارين نخط نقطة في الحتة دي كمان.
1: المعرفة زي ما قلنا مهمة.
0: نعم.
1: المعرفة شيء مهم. وإنت حسن جبت الآية بتاعت هلك شعبي
0: لعدم المعرفة.
1: يعني أديك مثلا الخصي الحبشي.
0: نعم.
1: كان بيقرأ في سفر إشعياء. وجاء في الحتة بتاعت كنعجة صامتة تساق أمام جهزية. ما قدر يعرف. يعني احتار. منو بيتكلم النبي عن نفسه واللي بيتكلم عن شخص آخر. فلما جاء في لبوس هنا بالروح القدس شرح له إنه ده نبوة عن المسيح والمسيح المنتظر وبدأ يتكلم عنه عن يسوع وكيف إنه يسوع كان صامت أمام المحاكمات وأمام الناس اللي ظلموه وقادوه إلى الصلب. المعرفة دي كانت مهمة عشان تقود الخصي الحبشي لإيه؟ للحظة بتاعت إنه يقول له يا أخي أنا بؤمن بالكلام ده وأنا مدام بؤمن المانع شنو أعتمد حسا. فالمعرفة مهمة لأنه من غير المعرفة الخصي الحبشي ده كان يعرف النبوة بتاعت إشعياء دي إنه النبي إشعياء قبل 700 سنة من ميلاد المسيح بيتكلم عن صلبه وآلامه في أصحاحه المشهورة أصحاح 52 إشعياء 52. المعرفة مهمة لكن المعرفة ما وقفت هنا. طوال الخصي الحبشي قال شنو؟ أنا بؤمن بالكلام ده، أنا داير أعتمد، أنا داير أخش في علاقة مع هذا الشخص اللي تألم من أجلي ومات ودفع ثمن خطاياي. فالمعرفة ما بنقدر ننكر أهميتها ومهمة جدا. لكن أنا الحتة اللي إحنا دايرين نشجع فيها المستمعين الليلة والمشاهدين إنك ما تجيب في المعرفة، أمشي الخطوة اللي بعد المعرفة دي. أنا داير أخش في علاقة معك يا رب، علاقة حقيقية.
0: الحتة الثانية دكتور، حتى أنت ذكرتها قبل شوية وأنا يعني من قبل منتظر أجي عندها. العلاقة ممكن تكون فطرية، أنا مولود في بيت مسيح، ممكن يكون أبوي قسيس، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون، لكن يعني حتى وجودي في الكنيسة ودخولي في الكنيسة والكلام ده، هل ده يكفي؟ هل ده حيوصلني؟ هل ده ودي المشكلة اللي احنا كمان الليلة ما قادرين نكون صادقين فيها مع أبنائنا مع أولادنا، وده بينتج نتائج ممكن تكون محزنة جدا جدا.
1: أكيد. شوف شوف نيقوديموس كان معلم.
0: نعم.
1: إسرائيل. نيقوديموس ده كان شخص ما سهل، كان شخصية عظيمة ومعلم كبير في شعب إسرائيل، وكان في مجمع السنهدريم اللي هو بياخدوا القرارات الدينية المهمة وكده وبيدافعوا عن الديانة اليهودية. كان شخصية ما سهلة. لكن لما جاء يسوع، يسوع طلع عنده معلومات بس لكن ما عنده علاقة حقيقية مع ربنا. قال له أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده. بدأ يسوع يكلمه إنه أنت معلوماتك دي ما كفاية، أنت لازم تولد، ينبغي أن تولد من فوق. هو استغرب جدا، كيف أنا شيخ وفي العمر ده يعني أرجع بطن أمي تاني أتولد ولا شنو؟ يعني أنت بتقول شنو يعني؟ بعدين إحنا شعب إسرائيل وإحنا عندنا الوعود والعهود وأولاد إبراهيم والشعب المختار، أنت بتقول شنو؟ لازم أتولد؟ أنا مخلص بالتلقاية بالفطرة، أنا مولود إسرائيلي، أنا مولود يهودي، أنا ولد إبراهيم. أنت حسيت تكلمت عن أنا مولود في بيت مسيحي. المعلومات برا ما كفاية. ده معلم إسرائيل كان محتاج إنه يعرف إنه في حاجة اسمها الولادة الثانية. الجديدة أو الولادة الثانية اللي بيعمل الروح القدس وكلمة الله في حياتنا. فنحن محتاجين نتولد روحيا من جوا، زي ما الطفل ده طلع للحياة لما اتولدت من بطن أمي. ما يعني أبوي وأمي ما تعبوا في حاجة، صحيح أمي تعبت شوية في الحمل 9 شهور وكده، لكن موضوع الطفل جوه ده بيتكون والجنين دي حاجة عمل ربنا. وأنا جيت للكون ده بمعجزة من ربنا، إنه عمل ربنا خلقني وجابني. أبوي وأمي يعني دورهم بسيط جدا، لكن قام أغلب العمل قام بيومنه الخالق العظيم ده. فربنا بيقول له في ولادة تانية انت ما بتقوم بها بالمعلومات، بيقوم بها الروح القدس وكلمة الله. المعلومة شايف المعلومات مع الروح القدس علاقة روحية مع الله. يعني كلمة الله، أنا بأخذ كلمة الله لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، فأنا بسمع كلمة الله ويجي الروح القدس يعمل الكلمة دي زي البذرة كده لما تقع في التربة ويتولد الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة دي، الإنسان الروحي. تكلم عنه بولس الرسول، الإنسان الروحي يفرق بينه وبين الإنسان الطبيعي. فالمعلومات براها أنت في بيت مسيحي، في بيئة مسيحية، نشأت في كنيسة، أبوك شيخ، أبوك قسيس، أبوك مطران، ده ما مهم، ده معلومات صح مهمة، لكن لو ما حصل الولادة الثانية زي نيقوديموس، أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده، إنه في علاقة تانية، في خليقة جديدة، في علاقة روحية.
0: ودي الكارثة الكبيرة اليوم يا دكتور.
1: أكيد.
0: ودي نقطة يعني مؤثرة جدا جدا، وممكن تكون صعبة لأنه ممكن أولادك ما يكون عارفين وما عندهم علاقة حقيقية مع ربنا، وما بيعرفوا حتى يعني المعرفة العميقة. يعني حتى في ناس سطحيين في أنه الكتاب المقدس بيقول شنو، الآيات دي بيقول شنو، يعني مجرد آيات هو حافظة، أو مجرد صلوات هو حافظة. فمرات كثيرة
1: أو مجرد عادة، أنا بيجي تمشي الاجتماع مجرد عادة زي ما أقول الكتاب المقدس.
0: أيوة يعني ده ممكن الليلة واضح في كنائسنا، يعني واضح الليلة في الحياة، ممكن حتى في أنك توصل الخبر أو تتكلم عن الله. يعني أنت تجيب أبسط الحياة، علاقتك اختبارك مع ربنا وعلاقتك مع الله يعني تكون ضعيفة جدا على أنك أنت تقدر تشهد عنه أو تتكلم عنه، لأنه أنت ما عندك علاقة مع ربنا.
1: صح.
0: يعني حتى في صلاتك، يعني حتى في الصلاة أنك تصلي وتقيف يعني تصلي له ذاته، في مشكلة. يعني دي حاصلة كثير جدا جدا على أنه النشأة الحقيقية العميقة في كلمة الله بقت مشكلة كبيرة اليوم في بيوتنا، بقت اليوم مشكلة كبيرة في كنائسنا واجتماعاتنا. فده تحدي كبير يا دكتور.
1: أكيد. وتكشف العلاقة مع الله، العلاقة الحقيقية بتخليني أنا أختبر غفرانه. أنا شخصيا، أنا مش بتكلم عن الله الغفور الرحيم كلام معلومات، لا، أنا اختبرت القصة دي شخصيا. خطاياي أنا اتغفرت، ذنوبي أنا اتغفرت، لما جيت للمرحلة بتاعت قلت له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، أنا زول كعب. مش بتكلم معلومات، أنا بقيت أخش في علاقة حقيقية. العلاقة الحقيقية لما أمر في أزمة، لما أمشي في وادي ظل الموت، لما تجيني ظروف صعبة، لما تجيني مشاكل وصعاب وعوائق في حياتي، أنا عندي إله بتكل عليه ولا بحاول أشتغل بقوتي الشخصية؟ شوف أيوب لما مر في ظروف صعبة وجات زوجته وقالت له يا أخ خلاص ألعن ربنا ده ولا بارك ربنا وموت يا أخي خلاص، قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، إحنا نقبل الخير من ربنا والشر نرفضه. فالعلاقة الحقيقية بتوريك إنك أنت أثناء ما أنت ماشي في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت شنو
0: معي.
1: لكن ما عنده علاقة ده معلومات سائت القوة، لما يمر بالظروف الصعبة دي ممكن يقول كلام صعب، ممكن حتى يجدف على ربنا، ممكن يبتدي بمحاولاته ومجهوداته الخاصة إنه يطلع من وادي ظل الموت دي بقوته الذاتية بحكمته بذكائه، ويفشل كل شوية يفشل. العلاقة الحقيقية بتغيرك من جوا، بتخليك زول عندك محبة، عندك غفران، عندك صبر، عندك طول أنا، عندك من جوا أنت شخص جديد، شخص روحي. فالمعلومات براها ما كفاية، والنشأة براها في بيت مسيحي، بمشي الكنيسة كعادة، بصلي حتى صلوات محفوظة وانتهي من الموضوع، بصوم مع الناس، بمشي الأعياد، لكن أنا ما تقابلت مع ربنا، ما حصل تغيير في حياتي.
0: ودي أخطر مشكلة يعني ليلة إحنا واقعين فيها بصراحة. اسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل لبعض الأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا وفي مشوار جديد صباحي بتحدانا في بداية الأسبوع. هي معرفة ولا علاقة حقيقية مع الله؟ وهل من ثمارهم تعرفونهم إذا كان دي الحياة اللي هم عايشينها ولا لا؟ وليه قال من عدم المعرفة هلك شعبي؟ شنو المعلومات اللي عندك اللي أنت مستند عليها؟ شنو المعرفة اللي أنت عندك وبتقدر تتكلم عنها لأنك أنت متشبع، لأنك أنت فاهم الموضوع اللي أنت عايز توصله أو الفكرة اللي أنت عايز تقوله. أستاذ ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع المحبوبين هيثم ودكتور كميل. المعرفة وحدها لا تكفي لتحقيق أي تغيير أو نجاح ما لم يكن هناك التطبيق العملي والمهارات والوعي وثقتك أو ثقة بنفسك. شكرا لك ميلاد وتحية طيبة. وعندنا صديقنا دائما الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير أسرة البيت الكبير راديو سمر، صباحكم محبة وطمأنينة وتفاؤل، صباح مليان بالأفكار الجميلة والكلمة الطيبة. تحية خاصة لكل أسرة راديو سمر. بيقول أنتم ما مجرد راديو، أنتم بيت كبير يجمعنا كل صباح، صباحكم جميل ومليان إنجازات. المعرفة وحدها ليست كافية دائما، والعلاقة وحدها أيضا ليست كافية. المعرفة تجعلك تفهم الناس والحياة والمواقف، العلاقة تعطيك القرب والثقة والتواصل، التجربة تعلمك متى تستخدم معرفتك، الاحترام والأخلاق يحافظان على العلاقات. فالإنسان ممكن يعرف معلومات كثيرة، لكن إذا ما عرف كيف يتعامل مع الناس قد لا يستفيد من معرفته. المعرفة تجعلك واعيا، والعلاقات تجعلك متصل بالناس، والحكمة أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول ولمن تقول.
1: يعني اتفقنا إنه المعرفة مهمة، لكن العلاقة برضو مهمة شديد زي ما بقول، الاثنين مهمين.
0: نعم. حافظ ودي الجبل بيقول صباح جميل مع أسرة راديو سمر، تحياتي لكم. وبيقول أنا أول مرة أشارك معاكم في البرنامج، المعرفة دائما معاك لكن العلاقات بتتوسع وبتبني المعرفة. حافظ حسين، شكرا لك يا حافظ، ومرحب بك في راديو سمر، ومرحب بك دائما في برنامج صباح بلدنا. ودائما البرنامج بتاعنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 11، مبسوطين لوجودك معانا ومتابعتك معانا، وبننتظر رأيك، بننتظر إضافتك، وننتظر مشاركتك عن الموضوع وأهميته في حياتنا. أمير عبد اللطيف تاج بيقول صباح الخير، تحية طيبة لك يا أستاذ أمير. وتريزا موسى صباح الخير عليك، وإحنا مبسوطين بوجودك معانا في صباح بلدنا، ومرحب بكل زول بيسمعنا، وأهلا بكل زول بيتابعنا في هذا الصباح الجميل. ننتظر مشاركتكم، ننتظر آراءكم الأحباب المستمعين على الرقم 0-35-79-56-35-35-9. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح الجميل. وعايز أقول كده عزيزي المستمع، في حياتنا في فرق كبير بأنك تعرف الشيء وإنك تختبره. ممكن تعرف معنى البحر من كتاب، تعرف ملوحته، تعرف عمقه، تعرف مساحته، تشوف له صور جميلة جدا، لكن كل المعرفة دي ما بتخليك عارف البحر زي الزول الواقف قدامه. وكمان سمع صوت الموج ونزل الموية وحسب البحر وهو قدامه. ممكن تعرف معنى الحب من مئات الكتب عزيزي المستمع، لكن الحب الحقيقي ما بتتعرف عليه من التعريفات، بتتعرف عليه لما تقول لزول بحبك أو يحبك في الوقت اللي بيكون فيه وجودك صعب. إذن المستمعين الكرام، المعرفة كويسة ويمكن تكون يعني بتفيدك بحاجات كثيرة، لكن ماذا بعد؟ شنو البعد كده المفترض يحصل معك؟ الخطوات ممكن تكون مهمة. معرفتك بربنا كيف؟ وهل هي مجرد معرفة بس سمعت عن الله، لكن هل عندك علاقة حقيقية مع الله؟ وممكن تكون قريت كتب، ممكن تكون مثقف جدا، ممكن تكون يعني زي ما سمعنا عن الشخصيات اللي تكلم عنها الدكتور من خلال الكتاب المقدس، لكن حياتهم اتكشفت سريع جدا على انه هي مجرد معرفة ما عمق. وقد تكون ده بيوضح كثير مرات، انه هنا بنجيب في منابر، بنجيب دارين نتكلم، دارين نوصل فكرة، لكن احنا ما متعمقين، ما في علاقة حقيقية، فما بنقدر نوصل الحاجة اللي احنا مفترض او مطلوب مننا انه احنا نوصل لها. شخصية من الشخصيات احنا تكلمنا عنها شاول، لكن ايضا يا دكتور في شخصية ممكن كمان برضو يعني بتظهر لنا جزء مهم مرات كثيرة في حياتنا، انه دارين نتجادل لكن كمان سريعا ما ربنا يورينا انه الجدال ده ما منه فايدة، لكن انت محتاج لحاجة مهمة جدا انك انت تعرفها. فمرات لو احنا سمحنا لنفسنا ودينا نفسنا انه ناخد وندي بكل تواضع وبكل محبة، بنوصل للحتة اللي وصلت لها المرأة السامرية. وكان جدال يعني، هي كان دار توصل بحسب معلومات، وكان عندها مخزون يعني، كان عندها معرفة كده ببعض الحاجات يعني، حتى عن إبراهيم ومنو إحنا شنو كلام زي ما اتكلمت عن شاول أو يعني. لكن ده ممكن يكون برضو صورة من صورنا اليوم بنتجادل بنتكلم كلام كثير
1: حقيقة. المرأة السامرية دي مثال عظيم جدا برضو عن المعلومات.
0: نعم،
1: هي كان عندها معلومات دينية كويسة جدا يعني. في الأول قالت له كيف تطلب مني أديك موية تشرب وإنت راجل يهودي وأنا مرأة سامرية، لأنه اليهود ما بيعاملوا السامريين. فهي عارفة الفرق الديني بين اليهود والسامريين كويس. وبعدين قالت له أنت أعظم من أبينا يعقوب، عارفة عن أبوها يعقوب وحفر البير دي وفهم الكلام ده كويس. وبعدين جات في الجدال بتاع العبادة، احنا أباءنا سجدوا في الجبل ده جبل جرزيم وانتوا قلتوا لا العبادة في أورشليم. فده الجدال الديني، دي المعلومات. المعلومات بتدخلنا في شنو؟ في جدل ديني ونقاشات، واحنا صحة وانتوا غلط، ولا انتوا الصح ولا احنا الغلط، ولا نخش في جدال ونخش في طوائف زي بيحصل الليلة للأسف بين الطوائف المسيحية الكتير. إذا تلقى الفيسبوك ده مليان، الطائفة دي بتنبس في الطائفة دي، والطائفة دي بتشتم في الطائفة دي، وكل زول يجيب مساوئ التاني، وإحنا أحسن وإحنا الأفضل. مع إنه المسيح لما جاب ما جاب طوائف، جاب ما قال ما جاب كنيسة واحدة، وقال صلى في يوحنا 17 وصلي أن يكونوا واحدا كما أنا معاك أنت أيها الآب واحد. فالجدال الديني ده بسبب المعلومات. وقاعدة تلف وتدور وكده لغاية لما المسيح قال لها اسمعي، أنا ما أقدر أخش معاك في جدال ديني. شوفوا حكمة المسيح، المسيح هبش لمس حتة فيها احتياج، عطش عندها عطش حقيقي. قال لها أنا هذه لي زوجك. شوف هو عارف الاحتياج الحقيقي بتاعها، هي محتاجة لشنو؟ لعلاقة. هي أصل المرأة دي مشكلة شنو يا هيثم؟ بتفتش عن الحب الحقيقي، بتفتش عن علاقة بتاعت حب تشبعها، لأنه قلبها جوا جعان للحب. فجربت 5 أزواج وبعدين كل زواج يفشل وينتهي بالطلاق، وحس في الآخر قالت حتى مشروع الزواج ده ما ينفع، أنا حعيش مع واحد كده من غير شنو
0: زواج.
1: فيسوع عارف احتياجها، هي محتاجة لعلاقة، محتاجة لحب، تفتش عن حب حقيقي، عطشانة من جوا قلبها، عطشان للحتة دي. فبدل ما يخش معها في الجدال الديني والسجود في الجبل ولا السجود في الهيكل ولا ما عارف أبونا يعقوب وانت أعظم من يعقوب، ده كله خلاه بعيد وقال لها امشي نادي لي زوجك. شوف الاحتياج، هو عارف العلاقة أهم من شنو. العلاقة دي مهمة ما بس معلومات. وبدأ يكشف ليها، بدأ يكشف لها انه هي عايشة في الخطية في الشر في كده، وانه عارف عنها، بيعرف عنها كل حاجة، كان عندها 5 أزواج. فتحولت هذه المرأة السامرية من الجدال الديني، لأنه سألته أنا بعرف أنه في مسيح حيجي. شوف حول النقاش كيف. فقال لها الذي يكلمك هو. وهنا اختبرت العمق الحقيقي لما بدأ يتكلم عن الماء الحي الحقيقي. أنت بتشربي كل يوم، بتعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش يعطش. أنا ما داري أخش في معاك في جدالات دينية لأنك حتعطش تاني وما حتشبعي. أنا داري أديكي ماء حي يرويكي وما تعطش تاني. فقلت له أعطيني يا سيد من هذا الماء لكي أشرب. فبدت من هنا، تحولت من المعلومات إلى علاقة حب حقيقية، ومشت تكريز، بقت أول كارزة. أنت عارف اليهود ممنوع المرأة تكريز أو تعلم الناموس، لأن المرأة كانت طبقة يعني متدنية في المجتمع. اليهود يقول لك أحسن نحرق الشريعة دي بالنار ولا واحدة ست تعلم بها. لكن يسوع خلى المرأة السامريدي أول كارزة تكرز بمنه، قبل ما يكرز بطرس وقبل ما يكرز بولس وقبل ما يكرز الرسل دي كلهم، هي كانت أول كارزة وجابت القرية كلها وآمنوا بالمسيح. فالمعلومات زي ما قلت قبل شوية يا هيثم خلت زول بيجادل جدال ديني، نقاش طائفية، تعصب، إحنا صح أنتوا غلط، إحنا سامريين أنتوا يهود. لكن المسيح الليلة ده يلفت نظرنا للعطش الداخلي، قلوبنا دي أجسادنا دي مصممة عشان يكون عندها علاقة مع الله. الله لما انخطى آدم وحواء في الجنة كان كل يوم بينزل يتونس معهم، دي العلاقة. العلاقة دي انفصلت بسبب الخطيئة.
0: هل يعني ممكن الجدال الديني يكون أحيانا ده طريق للهروب من مواجهة النفس؟
1: أكيد أكيد، هي عندها عطش حقيقي لكن بتلف وتدور في شنو؟ في جدالات دينية. هي ما يعني يعني مرأة سمعتها بطالة وخاطئة وعايشة في الشر وقاعدة تديك شنو؟ محاضرة عن الفرق بين اليهود والسامريين. ودي المشكلة، المعلومات ما بتغيرنا، ما أنا عايش في الخطيئة، أنا عندي احتياج حقيقي، المعلومات دي ما قدرت تنقذني من الشر اللي أنا عايش فيه دي. فهمت؟ فالمسيح هبش لمس الحتة الاحتياج الحقيقي، أنت عطشانة لشنو؟ عطشانة للحب الحقيقي، وده ما بيشبعك له إلا حب الله، لأن الله بيحب، هكذا حب الله العالم، الله محبة وأنا بحبك وأنا جيت مخصوص. على فكرة المسيح جاء مخصوص بطريقة السامريين دي، لأن اليهود ما كانوا بيمروا بطريقة السامريين، بيمشوا بالطريقة الطويل ورا بحر الجلي. هو جاء مخصوص خش القرية دي وقعد في القبر ورسل التلاميذ بعيد عشان ده يتقابل مع السيد دي.
0: يعني شنو الإنسان عطشان ليه الليل؟ الإنسان عطشان ليه شنو؟
1: شوف الكتاب المقدس بيقول الله خلق في الإنسان الأبدية.
0: نعم.
1: كل إنسان بيعرف إنه هو محتاج في إله كده أعظم منه، حتى لو ما قدر يعرفه صح يقول لك سوبر باور، قوة عظيمة كده ممكن يقوم ينسيبه للشمس يعبد الشمس، ينسيبه لمثلا الإله الفلاني اللي بيجيب المطر يقول لك ده إله المطر والخير. الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا النيل لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم والزراعة وكده. فالإنسان دائما بيحس إنه هو ضعيف وإنه في قوة أعظم منه، هو محتاج لأنه ربنا خلق الأبدية دي فينا، ونفضل نقعد عمرنا كله نفتش في الأبدية دي ونفتش في الفرح الحقيقي وفي السلام الحقيقي، ما بنقدر نشبع لأنه إحنا مصممين نكون مع الله، مصممين العلاقة إنه نكون معه عايشين معه. الخطية فصلتنا، لما جات الخطية آدم وحواء طردوا من الجنة فانفصلنا، فبقينا نفتش على شنو؟ المعلومات والعلم والثقافة والمظهر والقروش، بقينا نفتش على كل حاجة في العالم ممكن تملى الشبع ده، لكن ما قادرين نشبع. والسامرية دي كده من زوج إلى زوج إلى خمسة أزواج، تخيل، وفي الآخر قالت الزواج ده مشروع فاشل، أنا هعيش مع الزول اللي كده ساي. ما شبعنا، بتفتش على الحب، العلاقة الحية الحقيقية مع الله.
0: نقطة ممكن إحنا ذكرنا وتكلمنا فيها قبل شوية، ده ممكن يكون برضو من النقاط العميقة جدا جدا، على إنه أيوب يعني كان عايز يفهم ليه، ودي حاجة مهمة جدا، ليه حصل كده، ليه أنا، ليه الألم، ليه ربنا ساكت. وفي النهاية الله مش أداه شرح فلسفي لكن تفاصيل الألم، لكن أيوب وصل لحاجة أعمق، حضور الله نفسه. فهل الحاجة دي مهمة برضو يا دكتور؟ الإجابات براها ما بتكفي.
1: ده مثل تاني، أيوب شوف كان رجل كامل، كتاب مقدس بيقول كان رجل كامل ومستقيم ويعني حتى كان بيقدم زبايح لأولاده بانتظام، خوفا من أنه يكونوا أولاده عملوا غلط أو شر، فكل يوم يقدم زبايح لأولاده، فكان شخص كامل ومستقيم. لما بدأت التجربة بتاعته دخل في مناظرات لاهوتية مع أصحابه الثلاثة اللي هم أليفاز وبلدد وصوفر، ثلاثة أصحاب، مناقشات لاهوتية 30 أصحاح كامل في الجدال بتاع عدل الله، وين الله من الألم بتاع البار، لماذا يتعلم البار، هل الله عادل، هل الله أكيد يا أيوبي أنت عملت الشر. المهم جدال لاهوتي طويل جدا بين أيوب وأصحابه الثلاثة دل على مدى 30 صفحة.
0: نعم.
1: لغاية لما جاء يعني شوف الجدال الديني يعني النقاشات الدينية

0: الخليقة، عظمة المخلوقات دي، وكيف الله العظيم ده بيدير هذا الكون بكل هذه العظمة بتاعته. فأيوب حس يعني كيف أنا قدرت، شنو أنا صغير، قدرت شنو أنا صغير قدام هذا الإله العظيم، فكيف أنا أجادل وأخش في نقاش جدل ديني أمام هذا الإله العظيم اللي أنا مخي صغير ده ما بيقدر يستوعب هو حتى كيف بيعتني بالكون. فأنا داري أجادل في اللاهوتيات وكده. عشان كده لما ربنا تحدث معه وسط العاصفة ما دخل معه في جدل ديني، وراه بس عظمة الخليقة وعظمة حكمة الله، عظمته والحضور الإلهي المرعب ده خلى أيوب يعرف ربنا معرفة جديدة. عشان كده يقول بتاع الآية بتاعته المشهورة، الآية الذهبية في سفر أيوب، بسمع الأذن
1: قد سمعت
0: عنك. شايف دي المعلومات؟ والآن عيني شنو؟ رأتك. هذا الفرق بين السمع بس والاختبار الحقيقي. لذلك أرفض الآن عيني رأتك، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أيوب حصل تغيير، إنه ما بقى مجرد، هنا حصلت التعزية وهنا حصل الشفاء اللي 30 أصحاح كاملين أصحابه ما قادرين يعزوه لأنه جدل ديني معلومات بس. لكن لما نخش في علاقة مع الله وحضور الله العظيم شافه، فقال أنا كنت بسمع عنك بسمع الأذن لكن شفتك، خشيت معك في علاقة حقيقية.
1: ودي الحاجة المهمة يا دكتور. يعني لأنه ما محتاجين لكم هائل من المعلومات والحاجات دي، أكتر من إحنا بنجي يعني بعمق علاقتنا مع الله نقول الحقيقة. فيمكن بنعاني في الحتة دي برضو في الزمن اللي احنا فيه، وده مضيع ناس كثيرة جدا جدا، ومكتفين على انه يعني احنا كده مكتفين بانه معلوماتنا وحاجاتنا بنتكلم، لكن ما في اي تغيير قاعد يحصل.
0: صح.
1: ما في اي جديد قاعد يحصل، ودي خطورة الزمن اللي احنا فيه يا دكتور. يعني حتى انه الناس مكتفي انه المعرفة دي خلاص يعني هي كلها اللي بتوصلنا الى ربنا، لكن من ثمارهم تعرفونهم دي منطبقة على الواقع، انه لا سلوك ولا حياة بتتعاش ولا تصرفات ولا ايش، بس هي مجرد معلومات. ومرات بنتفاجأ بنتصدم على التصرفات واللي بيحصل من الناس، لكن وين الحياة الحقيقية؟ هي مجرد معلومات، هي مجرد كلام احنا بنتناقش وبنتجادل وكلام زي كده، لكن ما في حياة حقيقية، ما في ثمار،
0: صح،
1: ما في يعني هم
0: تغيير،
1: يعني تغيير ما في
0: الحياة.
1: بيحصل في حياتنا. وده ممكن يكون يعني اخطر في الزمن ده يا دكتور، ولا
0: طبعا طبعا, طبعاً. احنا اتفقنا من بداية البرنامج انه الشياطين بيعرفوا
1: معلومات، دي من اخطر الحاجات،
0: بيعرفوا معلومات ضخمة جدا عن الله. يا اخي حافظين الكتاب المقدس، شوف الشيطان
1: التجربة.
0: شوف الشيطان لما نجرب المسيح التجربة على الجبل، بيجيب آيات من الكتاب المقدس ويطلع ويجيب آيات، يعني فاهم وقاري وأي شيء. هل المعلومات دي غيرت الشيطان ده ولا خلصته ولا عملت له حاجة؟ فالخطورة اللي بنقولها لكل واحد بيسمعنا الليلة وبيشاهدنا، ما تكتفي بمعلوماتك بس عن ربنا، لأنه دي بتحولك لشخص بيجادل، زي المرأة السامرية، زي أصحاب أيوب الثلاثة، بيحولك لشخص مدين، عندك أيديولوجيات وكبرياء وشايف نفسك قديس زي شاول الطرسوسي. لكن المعلومات دي ما بتخلصك، أنت محتاج لعلاقة حقيقية، محتاج لمقابلة شخصية مع الله.
1: خلنا نأخذ رسالة كمان من صديقنا جمال ويلسون، بيقول صباح الخير للشيخ الدكتور كميل والأستاذ هيثم، حلقة رائعة مستنيرة. المعرفة مهمة جدا، وهي مهمة العقل والعلاقة الشخصية بين الإنسان والله كذلك مهم جدا، وهذه في مهمة القلب. لذلك نحتاج إلى العقل للتفكير ومعرفة الحقيقة، والقلب للقدرة على تحقيق علاقة شخصية. العلاقة والقلب أعضاء مهمة جدا للإيمان بالمسيح. وجاتنا رسالة كمان من سامبو، بيقول أولا صباح الخير وتحية طيبة لكل الأسر الجميلة، والدوام

0: بتسعى ودائما بتسعى على تجسيد المفاهيم وصيغتها لكي تتشكل مع الماضي والحاضر ولا سيما المستقبل. ثانيا، أحد مبارك حقيقي موضوع في قمة الروعة والجمال، المعرفة، معرفة الخالق. فأنا بفتكر أن الإنسان لابد أن يتطرق على المعرفة الحقيقية التي ينحدر تحتها كل أطياف التسليح والتشبيع والتمحيص الإلهي لكي ينسجم مع النسيج الاجتماعي حتى يعكس صورة طيبة عن إله المعرفة، ولا سيما استنارة المعرفة. وبيقول كمان مع إشارة ضيفك الكريم عن غياب المعرفة أو استنارة المعرفة الروحية في كاريزمة نيقوديموس الذي أتى للرب ليلا لألا رمز للظلام، رمز للعالم، رمز لعدم تجسيده للاستنارة. المعرفة الروحية بل بالعكس كن متثقل ومشبع بالمعرفة الأرضية وتارك وهامل ومجهد معرفة الله. فأكيد الاستنارة أو استنارة المعرفة الروحية هي الوئام والمصباح التي تنير لنا كل الدروب. أكتفي بهذا القدر، تحياتي ومحباتي. شكرا لك يا صديقنا سامبو للكلام الجميل والرائع والمهم أيضا في صباح بلدنا. 9 دقائق بتفصلنا يا دكتور عن نهاية الحلقة، لكن كمان رسالة مهمة جدا للكنيسة اليوم والكتاب المقدس. نرجع للآية المهمة جدا جدا على إنه هلك شعبي من عدم المعرفة، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه عشان يكون في حياة حقيقية مع الله إحنا محتاجين شنو؟ يعني من بيوتنا وليه كنائسنا أو حتى اللي إحنا بنقوم به اليوم وليلة. يعني عايز أقول كمان إنه التكنولوجيا لعبت دور كبير جدا جدا من سنين أو قرون ماضية على إنه توفر وتجيب كل المعلومات اللي أنت ما قد تكون يعني في وقت ما متوفر أو موجودة. لكن السؤال المهم، ماذا علينا أن نفعل؟
1: أنا أفتكر رسالة لي ولكل شخص الليلة بيسمعنا وبيشاهدنا، ما نكتفي بالمعلومات، نحن محتاجين للقاء حقيقي وعلاقة حقيقية مع ربنا. وأفتكر ده بيحصل لما أنا آجي بقلب متواضع جدا وأصلي وأخش بإيمان وأخش أوطي كده وأصلي وأقول يا رب أنا تعبت من المعلومات الكثيرة، أنا بمشي الكنيسة دي سنين طويلة، أنا أخذت معلومات كثيرة، أنا بعرف عنك كثير، لكن لسه في جوع جواي، في عطش جواي، في عدم سلام، في عدم اكتفاء. أنا ما أنا شاطر في المجادلات، شاطر في النقاش، شاطر، لكن يا رب أنا عاوزك، تعبت من الإيمان النظري ده، أنا داير أخش معاك لأعماق جديدة. متذكر النبي لما قال دخلت إلى بحر سباحة لا يمكن عبوره، في الأول دخل الكعبين وبعدين الركبتين وبعدين الحقوين، لكن في الآخر أنا داير أخش معاك يا رب في علاقة في بحر سباحة لا يمكن عبوره. فأنا تعبت من السمع الكثير، أنا داير أخش معاك في الإيمان النظري، إذا تعبت منه داير أخش معاك في علاقة حقيقية، داير أختبر المحبة الحقيقية. المحبة دي بتاجي لما روح الله، يقول كده روح الله الذي انسكب في قلوبنا، المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من الله. فأنا بقدر بالروح دي أحب الله، لأن الناموس بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، ما قال تعرف الرب إلهك من كل فهمك، تحب دي علاقة حب، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، وتحب قريبك
0: كنفسك.
1: ده الناموس كده، لما أحب ربنا حقاف ومحافظ وصاياه كأب مش كعبد وسيد، ولما أنا أحب قريبي ما حأزيه وما حقتله وما حكذب عليه وما حأزيه. فده الناموس بيكتمل في المحبة دي، والمحبة دي ما بتعجي إلا لما أخش في علاقة مع ربنا الشخصية وأقول له يا رب يا روح الله تعالى غيرني من الإيمان النظري ده لإيمان عملي، لعلاقة حية معك، عاوز أختبر محبتك اليومية وبسلم قلبي زي العشار، اللهم ارحمني أنا الخاطي. ده هو المطلوب، إن أنا أخش في علاقة مع ربنا. فما موضوع جدال ديني، ما موضوع أيديولوجية، ما موضوع تعصب طائفي، موضوع أنت عندك علاقة ليلة مع الله ولا أنت عندك معلومات فقط عن الله.
0: والجزئية الثانية المهمة هي يعني لمن هم يعني يمثلون الكنائس ويمثلون الخدمات المختلفة، يعني أنه يكون في جيل، يكون في ناس عندهم علاقة حقيقية مع الله. فمطلوب منه شنو؟ هو المطلوب منه شنو على أنه فعلا دي تكون حقيقية، على أنه توصل المعرفة توصل الفهم، وحتى أنه بعد كده يكون في العمق والعلاقة الحقيقية. فهل عليه هو دور نفسه يعني في حياته الشخصية أو في حياته علاقته مع الله عشان كده تكون في معرفة حقيقية عن الله، أو حتى في شرح وفي تفسير واضح؟ لو ده ما في يبقى إنه هتكون في ضياع.
1: أفتكر إحنا ككنائس، كقادة في الكنيسة، كقادة للشباب، كقادة لمدارس الأحد، كأبهات وأمهات، لازم نقود شبابنا وأطفالنا والناس اللي بيجونا في الكنيسة، مش بس للمعلومات، المعلومات مهمة زي ما اتفقنا، لكن المفروض إنه نقود الناس دي لأنهم يخشوا في علاقة شخصية مع الله، إنه كل واحد يصلي بإيمان، لأنه بيقول الكتاب المقدس إن اعترفت بفمك أن يسوع المسيح رب وآمنت بقلبك. شايف؟ يعني في اللسان هنا بيعترف، الفم بيعترف، والعلاقة الجودي آمنت بقلبك خلص، الله حيعمل معاك علاقة. دي الولادة الجديدة اللي تكلم بها مع نيقديموس المعلم إسرائيل، كان عنده معلومات ضخمة وكميات ضخمة، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني، المعلومات دي ما كانت هتخلص.
0: نعم.
1: يعني هو معلم إسرائيل وعنده كم ضخم من من التعليم، وفاهم الشريعة وفاهم الناموس وكده، وزول في السنهدريم الطب، يعني الطبقة الدينية العالية اللي بتحكم البلد دينيا وكده، لكن كان محتاج انه يتولد تاني. وقال له لو ما تولدت من فوق يعني قدموس ما بتقدر ترى ملكوت الله. فالمعلومات برا ما بتخلصنا، عشان كده محتاجين ككنيسة وكقاعدة انه نركز، انه نقود شعبنا واولادنا وشبابنا للحتة اللي فيها بيقول له يا رب احنا دارين علاقة حية معك، نحنا محتاجينك تخش حياتنا، تغيرنا من جوا، تثمر في حياتنا، مش يكون معلومات عقلية، دارين ننقل المعلومة دي من الحتة دي 30 سنتي لقلبنا تحت.
0: ودي الحاجة المهمة جدا دكتور في الزمن الصعب وزمن المعلومات وزمن الكم الهائل من المعرفة، وكل يوم العالم في تطوير، يعني كل يوم العالم بيضيف معلومة جديدة، لكن بنحتاج كمان أيضا وإحنا بنحاول نصارع العالم، بنحاول إنه نتكيف مع العالم وإحنا موجودين فيه. فكيف نقدر نوزن بين دو حياتنا الروحية حتى وإحنا مع كلمة الله، يعني رغم المعلومات رغم كل شيء، فده ما بخلينا كمان إحنا نرفض المعرفة دي، لكن كمان كيف ده يخلينا إحنا متمسكين، كيف ده يخلينا إحنا كمان متعمقين في كلمة الله عشان نقدر نمشي في الطريق الصحيح، رغم أنه في متغيرات كثيرة اليوم، يعني في تعاليم كثيرة جدا جدا، واليوم يعني كم هائل من الطوائف، كم هائل من اللي يتكلم عن الحياة الروحية ويتكلم عن المسيحية بطريقة ممكن تكون صعبة. فيعني ده بيحتاج أيضا أنه أنا أكون عندي معرفة، يعني أيوة في علاقة مع الله وده الشيء الرئيسي، لكن كمان ما يكون ده بس كفاية، أنا محتاج كإنسان أيضا أنه أنا أتثقف، أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أسأل، أنا أتعلم، أنا أبحث أيضا. لكن كيف ده ما يكون بس مجرد يعني حاجة وتنتهي، لكن تزيدني في أنه أنا أكون زول بوزن، أكون زول برضو يعني عندي كم هائل من المعرفة. وهل ده غلط يا دكتور في الزمن اللي احنا فيه؟
1: لا لا ما غلط. احنا محتاجين نتعامل مع الكتاب المقدس كل يوم وكل لحظة. لكن خلينا نوجه نظرنا ليه، لانه ما نتعامل معه ككتاب دراسي، يعني زي كتاب المدرسة انا بدرسه وبحشي المعلومات في راسي. لكن انا وبتعامل مع كلمة الله ومع الكتاب المقدس، هي رسالة حب شخصية موجهة من الله لي انا. فخليني ما اتعامل مع الكتاب ككتاب دراسي، لكن أتعامل معه كرسالة حب موجهة لي أنا.
0: إذن المستمعين الكرام بنشكركم، بنحييكم جدا لأنكم كنتوا معنا في صباح بلدنا وفي مشوارنا الجميل في هذا الصباح. وتحية للشيخ الدكتور في هذا الصباح للمشوار اللي احنا تكلمنا فيه عن أهمية المعرفة وأيضا العلاقة، أنا كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، ما مجرد معرفة وما مجرد حياة فطرية أنا بعيشها وأنا من صغير أو أنا مولود في بيت مسيحي أو أبوي مسيح أو قسيس. يعني المهم إنه كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، كيف أنا بعرف ربنا، ولو أنا ما بعرف الله، لو أنا ما عندي علاقة عميقة معه، أنا ما حقدر أتكلم عنه أو ما حقدر أشهد عنه أو ما حقدر يعني أعكس للآخرين قدر شنو هو عظيم، قدر شنو وعود وحية، قدر شنو هو إله حقيقي. فمرات كثيرة إحنا بنهرب أو بنجري أو ما بنقدر نرد أو حتى ما بنقدر نجاوب عن سبب الرجاء الموجود فينا، لأنه إحنا ما عندنا علاقة مع الله، ما عندنا معرفة عن الله، ما بنعرف نتكلم عنه، لأنه إحنا ما متشبعين أو إحنا ما مسلمين حياتنا. قد تكون معلومات، قد تكون كثير جدا من الحياة اللي أنت بتعرفها بتتفلسف بيها وبتقعد بيها قدام الناس وتتكلم، لكن عزيزي المستمع بعيد كل البعد عن الله. وزي ما اللقاء الحصل مع نيقوديموس وعرف قدر شنو إنه دي بس ما كانت كفاية، لكن يحتاج إنه يتولد من فوق التسليم، إنك تكون أنت سلمت حياتك لربنا. وممكن تكون دي ذاتها أنت بعيد عنها كل البعد، كيف ده يحصل؟ وتحتاج إنه ده يكون اللقاء الحقيقي الأنا وإنت، تحتاج إنك تتقابل به مع ربنا. في الختام دكتور، رسالة ختامية في صباح بلدنا أو في خلال هذا الأسبوع، شنو ممكن نبتدي به؟ الرسالة المهمة إنه يعني تكون شاغلة بالنا وتكون شغلنا خلال الأسبوع، وحياتنا يعني تكون في استنارة، تكون في عمق علاقة حقيقية مع ربنا.
1: أتمنى كل زول سمعنا الليلة وشاهدنا إنه ياخذ قرار جدي انه انا داري اتحول من الايمان النظري من المعلومات ويخش مخدعه ويقول له يا رب انا محتاج ليك، داري اخش معك في علاقه حقيقيه، حولني من شاول الطرسوسي لبولس الرسول، حولني من المراه السامريه اللي بتجادل الى المراه الكارزه المبشره بالمسيح، خليني اقول زي ايوب بسمع الاذن كنت بسمع عنك لكن الان رعاتك عيني. وبالتالي لما شاف الله والحضور الإلهي العظيم ده، أيوب كف عن الجدال وكف عن المناقشة اللاهوتية الطويلة دي. فخلينا كلنا نخش مخادعنا وناخد قرار كده، نقول يا رب غيرنا، يا رب عاوز أخش في علاقة معك حقيقية، ده أعرفك وقوة قيامتك وشركة ألامك زي ما قال بولس الرسول.
0: إذن عزيزي المستمع، لو تعبت من المعلومات والكم الهائم من المعلومات لكن ما في حياة وما في علاقة حقيقية عن الله، قد تكون سمعتها قد تكون عرفتها لكن بتحتاج للقاء حقيقي، بننتظر. لو في أي سؤال، لو في أي فكرة، لو في يعني أي فكرة دار في ذهنك، اتواصل معنا أرجوك على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-35. وإحنا بننتظر سؤالك، بننتظر أي فكرة ممكن عن العلاقة الحقيقية أو كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله وعمق حقيقي مع ربنا. ما تقيس علاقتك بربنا بكمية المعلومات اللي عندك، قيسها بكمية التغيير الحصل فيك. لو عرفت المحبة هل بقيت بتحب؟ لو عرفت الغفران هل بقيت بتغفر؟ لو عرفت الثقة هل بتثق وقت الخوف؟ لو عرفت الصلاة هل بترجع لربنا وقت الضيق؟ لو عرفت كلمة الله هل الكلمة بقت طريق حياة حقيقية لحياتك، لأن الهدف النهائي ما إنك تكون زول عندك معلومة عن المسيحية فقط، الهدف إنه حياتك تعكس المسيح. شكرا لكم الأعزاء، والحد ما نتقابل في حلقة جديدة بكرة في نفس المواعيد من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ونتمنى لكم يوم سعيد، نهاركم سعيد. ما تنسوا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6، وقبلها كمان حلقة بلغة الفور أورتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30. أحد مبارك للجميع، ولغاية ما نتقابل في حلقة جديدة كونوا بألف خير وصحة وعافية.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها، لأننا نحبها. ما في ليل

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين. يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون. لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: يوحنا الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه: أبونا هو إبراهيم. قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
6: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ 50 بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد. يعقوب يبارك بنيه، سفر التكوين الأصحاح 49، ونكمل أصحاح 50 لأنه بيحكي عن يوسف وفي تفاصيل كمان مهمة جدا جدا. تعالوا نسمعه ونستفيد منه.

ونما تنسيت دي بكفال أربع وسائل من كتاب مانبت من ريه دي بالكتاب اللي لنركبه ولا ساعد فنه ميتو يعقوب ولاده اند بارك واند لدي هالروم وكم سلومة اند واسفهم وروكا وصفو اند لريو ومكم تو ومكم ودي يعقوب تلا ملارينا يعقوب ما دحرو اقل ولاده لا تسيرر نريو اقل كلهم وبقورو ورو اند لدي هالروم نريو كم سلومة وصفهم كأي منهمك منكم تو ومكم ودي لارينا يعقوب ولاده سنكم لمن علامة اقل نفهم انقدر ويعقوب ربي لها بيوتا موهبة اقل لدحر علت وتو رب لا دحريو وتوما بعدامكم لدهر على ولا ما دحر لنايو ربكم كبل الله انريه كم سلوما لولادو سنكم لأم الروم ومنهم لحبشو يتو ولا قويكم يعلى انريه كم سلوما وسيتنا يعقوب عقموتا أدموتو مقلي دوغلو وكفق اللي جمولو وتعاقل لقبورو كم بوم اندلت هاجي انريو ها مسلا بو ديبال المقار اللي تتبهل نعفرو لعلت قرهت ومقبرك نعبو لعلت ديبا كان ديبا قلت قبر وقلت قاو الروم سبت حزا كم سلا نا إبراهيم توما من عفرون قرهت للزابة اقل مقبرت قلت قبا وهتو وسارة لتكبر وتا توما تا كان لها قلت قبر بس إبراهيم وإسحاق وسارة تا قواروم قلت قبر نايتا كوسية دلهيب انريو وحقوا له وصية الله يعقوب رحند الهيب عندما ميت انريو الكفال اللي بموت يعقوب لا كتم

انبوتت كفال 4 وسع. يعقوب اندات له ولادو أدها وبيل يوم كللوني ابات تعمع لوتات لقدميكم هلايا لركبكم اقل حاكيكم. يهو ولاد يعقوب كم كمو ويزنكرو والدايكم التنسو روابين انت بكريه وحيلكي وإشارة هيلل تريجينتا انت تنقولي جهنتا وتنقولي فدب انت مناتا انت كمسل باكرات تدفارس انت حرس حر إدل تاقبلتو جلاب نطاف أبوكا نطفكا ويتعراكيت هنكبكا ومنكلكاها شمعون ولاوي تماسلتم أسيوفون مشاكيك السبوتا أنا دي متاليتوم يقبأ ويتمحبروم يا محبر يلاب كهروم سبقتلو وبمتلهوت أفكاك عبارت فراقو كهروم لعونتو جل شرعون قاة وقدبوم جل قاسي قاة قبتلك يعقوب امنزروم وديب إسرائيل اتيلكم يهوز حوكا اقل حمدوكاتو وقل سجدوكاتو وأبكا اقل تحانقتو يهوز وليه شبل لقدالو دقما كم حيات للترقب وللشدح كم لبوت منتو لإقل لنفزو لابتك ملك من يهوزا إيزول وتاجو إيلت كانتط أسكا للتعرش حقبو طبش لبل وأمم طيعو هلكيبو ديبع نبت لأسر وأدقو ديبع حروية عقشونة وأبليتو ابنبيز لحزب واللباسو ابدم عنب انتاتو من نبيز كالحم وانيابو من حليب سعده زبلون ديبكتا يبحر اقل حدرتو وكتايو مرفا اقل سفين اقل قباتو واملكتو اسك سيدون اقل تتمددتو ويسكار ادق دنقلاي فنق كليب اقحومتو واكانو سنيت واردتو دنست دولر ايه مركبو اقل طوار دلل واقل شقل كبود اتدكره دان شعبو داني كما قبائل اسرائيل لبعدام دان اروقبي قبي وكوكت افسلل شكنال فرس كلح كلمز عنايو قزحر ودك وربي انا منقفوكا التاكي قاد ويرت لهجومو مليوم وتليوم نبرا أشير سامديتا وقد ياتو إقل ملوك تفيد نفتالي شوكا طافت وولاد وجيب تولد يوسف إكت قاملت إتعينتو كعقشونا راس حيطت أماددت ملاكفت بقرقرنا باركوتو واسم بشرعنا ضربتو لكن قوسو سابتت دايمت وجريدو حاطت افدل قدرت داقب ربي يعقوب افدل راعي متنكب اسرائيل افدل مولاي ابوكا لفدل قادر سندكا لابركت زلام من لعل باركاكا وابركت ماي من قوري مدر وبركات زريت وعطال وباقي ابزهي بركوتات ابوكا من بركوتات تدبر لك عديم تتفضل ومن حسلت العمر صعقبت تحيس اللي كله اتيوسف لحدر التحايس سحو وبن يامين كفاب مبقييتو أصبه قتال لوحد وأمسوي لسلب كافل إلا كلا قبائل إسرائيل لعسر كليتا وإلا هجيا أبوهم دولة بارك يومتا يقول أوروهم كا لبركت لتتلابنو حقوه والسيوم وبيلا اتقروبات عبيي اقل عريتو كمثل أبويه اتبعت لتقرهت عفرون لحساي قبروني بهلت لديب قرهت مكفلة لقروب ممرة ديب كنعان لإبراهيم من عفرون لحساي زابايا مثل لقرهت جمعة اقل تقبأ وديبا إبراهيم سارة سيتو دفنا وديبا إسحاق
ورفقة السيتو تكبرو وليقام ديبا كبروا ومزابيايا قرهت ولبعت لعلى الديبا من نح السيين على ويعقوب والسيوت ولادو كم أتماما اقرو التعرات كم كما واروحبا واسك أبو تحيبه.

بنا من تسيت يبكو فعل حمسة من كتاب مانبت من ركب تل كتاب اللي يعقوب اند ميت واند للدفن مسلهما يوسف أود اند ودقلو واند حزنه تو واند بكي وام جمليو كمهتو بدير لبرؤيا لرعيا ويتكم جمليو ووسيت لنايو اند الحقو قلو ان ريوكم سلهما اند حزنه تو واند بكي ان ريو وفتيهو وحزنو لاريه كمسلهما اكرام اقل ابوه لوسيت لنايو اند الحقق التاكان لتحزيا اقل تكبر كم ستتا كم سلهما لا ومصريين كم بكو وكم حزنو وكم تحنطا انريه وهتوم اقل السبع عمل لبكو ولا لو اقل فتيهم لارو وحبنوم اقل يوسف محبون علو وبعل اكان وكلكم على انريه وكم تحنطا وحري اسب كنعان كم عقبلا والتاكان للحزا كم تكبرا انريه بعد يعني تلك فال اللي موتنا يوسف انريه يوسف كم موتا وكم تحنطا دي مصر انريه تلك فال اللي

كيعقوب حنا طو وإلا أربعة عملنا السي وهتن لعملوتات لقلقت مموت حنا طوت لا تحزية عليا ولا مصريين أود سبو عمل ودويلو وعملوتات تأود كم حلفيا يوسف إقلد يبا قصر فرعون علو بيلا يوم بمعروفكم فرعون السؤلية وبولو أبوي أم حليني وبيليني الكروبات إقلت وفيتو وديب قبر لديب أرد كنعان إقلنوشي حفركو قبرني بيليني كقل إيجيس وأبوي إقل أكبر أجيزية وحاري إقل عقبل كفرعون جيس وأبوك قبر كما أم حليكاتا بولو بيليوم كيوسف أبوه إقل أكبر جيسا وكلهم معونة فرعون تلو وبيت رتا قصر وسبقز مصر كلهم وبردوا كلهم عد يوسف وحو وعد أبوه تلو وديب جاسان أوري حد جو إمبلا فتايم ولنوايوم وفرسان مصر وعسكرا جيسو باكو كالحشم سني قامل على ودن أتاد لجفر بحر أردن دولة بازحو إبقب إسامعت بكو ويوسف إقل أبوه لاقص سامن ألاقصة كلا كنعانيين لكين حادرام علو حين لاقص يود ناتاد رأو بيلو إلا حسن دامعتو إقل مصريين ولا أكان لقروب بحر أردن حزن مصريين سموا كولاد يعقوب وسيت أبوهم أصفو كأسك أرد كنعان نسعو وديب بعت لديب جرهت مقفلة لقروب ممرة لإبراهيم مسلة جرهت من عفرون لحساي زابيا دفنو ويوسف أبوه حقو قبرة أسك مصر عقبلة مسل حو وكلهم لقلق عبر أبوه جيسو غورو وحو يوسف موت أبوهم كمرأو بيلو لب يوسف أزي قلقيتنا قدر وترتو اتصرت لودينه تو لتفديتنا قلقو تو وبيلو أبوكا قدم موتو وسيت حدقا وبيلا إقل يوسف إليه جاء بلوقو حسبكا شكف وسحتان حوك عفي هتوم سني سحتا ودكا كأزي سحتاننا عفينا وحنا أكبر رب أبوكا هنا كإلا زعت وان بزحتو باكا حقوه حو مزقو وقدميه هربطو وبيلو حنا أكبر كهنا كيوسف بيلا يوم يتفجعو أنا ربما أنا كعاقبكم لشر لأنتم قصدكم إيه ربي كير بلسيو ليوم قبا هلا إقلت مم إقلنا الجيوت أراوح بزهد كساقا يتيبلو أنتم وولادكم أنا أمولككم كطم أنا يوم والبابوم عقصنا ويوسف وكلهم تيوا أبوه ديب مصر التمسكبو ويوسف متوعسر سنة نبرة وسال سايقم من ذرية إفرايم رأى وبردو ولاد مكير ومنسي نايش ننتوم اتحقفوا لتقسوا علو حرى يوسف اقلا حاو بيلا يوم قدم موكي يتريم من ناتا ربي قل مسندوكم اقل مساتو ومن إلا أردت أسك أردت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم وعدابة لفقركم ويوسف ولاد إسرائيل أمحلة وبيلا يوم ربي قل مسندوكم قل مساتو كمن انسر لعاكمي أقعزو ويوسف ودمت وعسر سنة إننتو ترحمة وحنطو وديب مصر ديب تابوت ودو

هنا ما تنسيتنا أزيدي بكفال حمسة من كتاب معنبت إغنت حاجيته يبقى الكتاب اللي من ريه الكتاب اللي كاتيمو ناك نايا كتاب معنبت كله تلكفال اللي كا كتاب معنبت تلكفال اللي أكتم وهتو بموت يعقوب كلس كم سلومة بموت يوسف.

أمك القوت أمورام ولد قموم أمل لا تهيب قل أمل لا سأنو وتصابريب لا تكرو ولا سأمو ولا يأسو أمل كم تهيب وسأيت كم تهيب كيعقوب بدير لا تعابر لعلا ويوسف كم يركب ويوسف أولى بلعيو لا تبهليو ولا أمنا أقوهو يوسف كم هلا بحيوتو كم سمعه وكم ركبيو وكم فرحه ولا سنوتات لمسلو نبريان اتلوك وتفرحت كم نبريان يوسف ما في التيهو احترامه قلبوه كما رأه إن ريه ويعقوب اقل ولادو هتكم ميت وحقموتا مكم ودو تباياكم كبورو وقلوم ممكم سادفوم لرئيوم دي بالكتاب اللي اديد كفاء الحمسة او دناي يعقوب إن ريه يعقوب اند ميت ويوسف اند بكيو واند لاكس إن ريه وكم لتحنطكم وديو وكم تحنطا ولا تحنيت لنايو أربعة عملكم نسأة لزمن لنايت حنيت كم كلسة أربع عمل وتا لمدت لتحني تم ديبا لعلتكم تاما كم سلوما لمصريين يعقوب كم بقو اجل سبع عمل انري اجل مبقو لمصريين اجل هتوم يوسف كم ميرحا يوم وبعلا كان وكل وناس سموي وقلوم من مجاعات ومن الهش لنجي يوم لفتو والاحتروم العلو ابوه كم فتو وكم بقو انري ويوسف اجل عائلة فرعون مبيل يوم انا رداكم ركبكو وانتم رديكم اكيه وفرعون دي بلدو كلها مسؤوليتكم حقها بيني ومير حاي وديني لكن ابوي ام حليني محلية دي بارت كنعان قلت تفنني بيليني وانا سني بيلو كأزي دي بارت كنعان قلت فن حزليكو لبلو وفرعون بلي سمع على دي بلا جيس ودفنو دي بارت كنعان ابوك دفن كيوسف جنازة ابوه اندنسا اسك كنعان عقبلا وديب كنعان دفنو انريو دميها لكن بمصر لسبق الثوم كلهم عند جامعة عند تحاق يوم لجرى لسلوم انريو وتوبوهن لنساء ولنوايوم ولعدوم كله دي بجاسان عند حد جيو عند جيسا وهواتو مسلم نساء مركبات وأفروس وبردو فرسان بزحل على ديبو كفرسان وأفروس ومركبات عند نساء أسكنعان أقلولا أبوه قلت فن ويوسف أود رويكم وداقلو إن ريه دي بارت كنعان ولا مصريمنكم بقو رئينا ويوسف لابوه لوسيبو وسيات كل ودا وكم مهتو طالبايا ديبا مقارت لا ديب حقل المقفلة لتتبهل لتوسابا تديبا تكبر لبيلا ديبا كم كبريو إن ريه وهتا كبرنا إبراهيم وسارة كم سلومة كبر إسحاق على تاكان كمتا وهتو جفروم كم تكبرا إن ريه وحقوه يوسف أسك مصر اندلع قبل إن ريو وهما يوسف وحو قابوهم دفنو أسك مصر لا قبلو ديب جاسان لعدهم ولا نوايوم لحد قوتا إن ريوم وحقوه ما يوسف اند ميت إن ريو لكن يوسف اند ميت يعقوب حقموتا أو يوسف سنفرهو السبب لبدير يوسف ينتقم مننا وترتي تفدتنا سبت أبونا علاته أز أبونا موتا كتو ترتي قلت فديه وقل انتقم من ناتو اند بيلو سنفارها مالو مرباتو قل اقسنت ناتو سبت ازبيناهو وابيناهو بدير اند بيلو سنفارهو وتيوسف مطوو بيلو يوسف اقفر قلنا سامحنا لشكفنا عفينا انا كيت وديناتك ليت تكفر اقفرنا سامحنا اند بيلو تاقو كيوسف ابكاي بلسة يقول الله قيال لسما او مطوو وقدميهو اقهمو وحنا اقبركا سامحنا عفينا وهتو من دبيلة بلساتون يتفره أنا أكان ربي أنا مخلوقكم سلكم أنا لأنتم قلكيت لقصدكم مقصد وكيت عند قصدكم لوديكم أكيد رب سنيت بلسايا رب سنيت بدلايا أزا يتفره أنا أنتقلكم وعدكم أولادكم كل عيلتكم أمولا ليكم أطمئنه أبشركم حتى يتفره ويوسف دي مصر نبرة أتوعدو وعائلته كلهم ويوسف ميت وعشر سنة نبرة وولاد رأى وولادهم واتلوك وتفرحت نبرة وقل حوبي ليوم أزا ساعات موت كمزت وقك أكله وربي بخير قل لسكرك قمتو فقودتكم قلت سنيتو ومن الأرض قل أفقرك قمتو أسك أرد لربي بقسم أبوكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعدب قلت فقروتو سكان عن قلت أقبلوتو ويوسف حو كلهم حاجة وبي ليوم دول فقروا من العد عاد موتا كنسو نسوني مثلكم أنامة ويوسف موتا ويتو دول موتا ودمت وعسر سنة على وحنطو ودي بمصر دي بتابوت روح

انبوتت كفال حمسة كيوسف نفسو ات ابوه ادربا وبكاتو وسعميو حري يوسف لحكيم لكدوم علو ابوه اقل حنطو امر يوم كيعقوب حنطو وإلا أربعة عمل نسي وهتن لعملوتات لقلقت مموت حنطوت لا تحزية عليا ولا مصريين أود سبع عمل ودويلو وعملوتات أود كم حلفيا يوسف إقلد يبا قصر فرعون علو بيلا يوم بمعروفكم فرعون السؤلية وبولو أبوي أم حليني وبيليني الكروبات إقلت وفيتو وديب قبر لديب أرد كنعان إقلنوشي حفركو قبرني بيليني كقل إيجيس وأبوي إقل أكبر أجيزيه وحاري إقل عقبل كفرعون جيس وأبوك قبر كما أم حليكاتا بولو بيليوم كيوسف أبوه إقل أكبر جيسا وكلهم معونة فرعون تلو وبيترتا قصر وسبقت مصر كلهم وبردوا كلهم عد يوسف وحو وعد أبوه تلو وديب جاسان أوري حد جو إمبلا فطيم ولنوايوم وفرسان مصر وعسكرة جيسو باكو كالحشم سني قامل على ودن أتاد لجفر بحر أردن دولة بازحو إبقب إسامعت بكو ويوسف إقل أبوه لاقص سامن ألاقصة كلا كنعانيين لكن حادرام علو حين لاقص يود نعتاد رأو بيلو إلا حسن دامعتو إقل مصريين ولا أكان لقروب بحر أردن حزن مصريين سموا كولاد يعقوب وسيت أبوهم أصفو كأسك أرد كنعان نسعو وديب بعت لديب جرهت مكفلة لقروب ممرة لإبراهيم مسلا جرهت من عفرون لحساي زابيا دفنو ويوسف أبوه حقو قبرة أسك مصر عقبلة مسل حو وكلهم لقلق عبر أبوه جيسو غورو وحو يوسف موت أبوهم كمرأو بيلو لب يوسف أزي قلقيتنا قدر وترتو اتصرت لودينهدو لتفديتنا قلقو التو بيلو أبوكا قدم موتو وسيت حدقة وبيلا إقل يوسف إله جاء بلوقو حسبك شكف وسحتان حوك عفي هتوم سني سحتا ودكا كأزي سحتاننا عفينا وحنا أكبر رب أبوك هنا كإلا زعت وان بزحتو باكا حقوه حو مزقو وقدميه هربطو وبيلو حنا أكبر كهنا كيوسف بيلا يوم يتفجعو أنا رب ما أنا كعاقبكم لشر لأنتم قصدكم إيه رب كير بلسيو ليوم قبا هلا إقلت مم إقلنا الجيوت أراوح بزهد كساقا يتيبلو أنتم وولادكم أنا أمولككم كطم أنا يوم والبابوم عقصنا ويوسف وكلهم تيوا أبوه ديب مصر التمسكبو ويوسف متوعسر سنة نبرة وسال سايقم من ذرية إفرايم رأى وبردو ولاد مكير ومنسي نايش ننتوم اتحقفوا لتقسوا علو حرى يوسف اقلا حوو بيلا يوم قدم موكي يتريم من ناتا ربي اقل مسندوكم اقل مساتو ومن إلا أردت أسك أردت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم وعدابة لفقركم ويوسف ولاد إسرائيل أم حلا وبيلا يوم ربي قل مسندوكم قل لمساتو كمن انسر لعاكمية أقعزو ويوسف ودمت وعسر سنة إننتو ترحمة وحنطو وديب مصر ديب تابوت ودو

Buna metin siyetine kitab mambet kofalak ettim. İl kitab illi ummut Yaqub Hüsaluma ummut Yusuf ubbam lak ettim. Vakiliyetum ufsenni ubhaban kim cemmedav lerinna. Akotra akabav ve vahid kim rav ve Yusuf abukum habbana ve vusiyatu ba kim şaka ve tmaal kim av alaya Yusuf Yaqub kim cemla ve kim bakayu kim saluma Yusuf inda meyit inriyu ve namasriyin inda lakarrumu inda lhannutu inriy. Ve adetna yitahanit lamasriyin لما يطلع نايوم من الحنوت علو دي بالكتاب اللي مرينا الكتاب اللي بموت يعقوب وكم سلومة بموت يوسف ان الاكت من ريو حكو عوتي وحكو حبن وحكو شكل سني وركبة حبن كم سلومة بكرب عليف ومتيسة وتعب وجرس يوسف سكرب بيو ان الاتحيب وبحبن ان الاتدفن ان ريو احبونا ما تنسيت اسك بدي تنبعدتنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن الحروب بني إسرائيل مع العمورين. الحروب دي كانت كثيرة شكلها، لكن تعالوا نسمع التفاصيل عشان نفهم مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية ظهور المسيح للتلاميذ وصعوده للسماء، إنجيل لوقا الأصحاح 24 من عدد 36 لغاية 53.

0: سلام أيمن وهيثم وسرب، كيفكم؟
1: ازيك يا هادية؟
2: يا هلا هادية، كيفك؟
3: كيفك؟
0: مبسوطة نتقابل من جديد في برنامج يوم يعني نكتشف فيه، زي ما كل مرة قاعدين نقعد ونجتمع في دراسة جميلة جدا جدا نقدر نساير بها في حياتنا اليومية.
1: أكيد طبعا.
0: رأيكم شنو؟ إنه أذكركم شوية، إحنا كنا المرة فات بنتكلم عن شنو يعني؟
1: جميل.
0: لو فاكرين كنا بنتكلم عن القيامة بتاعت السيد المسيح، وكيف إنه تقابل مع التلاميذ، وكيف كمان تقابل مع التلميذين اللي كانوا بسمعوا عنه، بسمعوا عن الحصل له والصلب بتاعين عاموس، وكمان في نفس الوقت تقابل مع النساء ناس مريم المجدلية وكده. كمان الليلة في خلال يومنا ده عايزين من أيمن كده يقرأ لنا مقطع من المقاطع عشان نكتشف فيه الحاجة الجديدة بتاعت اليوم.
2: يا طوال يا هادي طوال. أنا هنقرأ الليلة في لغة 24 من الآية 36 لحد الآية 53. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال سلام عليكم، فخافوا وارتعبوا وظنوا إنهم يرون شبحا. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا سارت الشكوك في نفوسكم؟ أنظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو المسون وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. قال لهم أعندكم طعام هنا؟ فناولوه قطعة سمك مشوية فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أسهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم هذا ما جاء فيها، وهو إن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلم باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهودا على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلي. ثم خرج بهم إلى بيت عينيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.
0: طب ممكن يعني واحد كده يا سرب يا هيثم يقص لنا ببساطة كده عشان نقدر نفهم منه أيمن كان بيقول في شنو؟
1: زي ما سمعنا القراية والقصة كانت بتحكي لما يسوع جاء ووقف وسطهم وسألهم قال لهم وسلمهم يعني حياهم تحية، قال لهم سلام لكم، وزي اتخلعوا وخافوا. وبعد ذاك بيقول انه ظن انهم نظروا روح، يعني كأنه حاجة شبح، كأنه ما هو المسيح وكذا، ولأنه كانوا خايفين وما كان عارفين هو حيرجع تاني ولا لا. وبيكمل في باقي القصة بيقول بعد ذاك المسيح جاء بيتكلم معهم وقال لهم انتوا هم متأكدين او خايفين؟ تعالوا جسوني شوفوني. وبعد ذاك جاء طلب منهم انه لو في اكل ولا في حاجة هو ياكله، فعلا قام ادوه سمكة مشوية وقام اكلها. وبعد ذاك بيكلم معهم بيقول لهم يا اخي زي ما مكتوب في كتب الانبياء والمزامير، يعني بعد ما قال الكتاب
0: انا كلمتكم الكلام اللي انا قلت لكم هو ده اللي كان مكتوب.
1: ونكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم. وبيقول لهم يا اخي انتوا هتكونوا شهودي وكده، وانا ارسل لكم المواعيد بتاعت ابوي او موعيد ابي. وقال لهم يا اخي يعني اقيموا في مدينه اورشليم حتى انه تلبسوا او تاخذوا قوه من العلي. وبعد ذاك خرج معهم وطلع معهم لبيت عنيا، وبعد ذاك رفع يديه وباركهم. وبعد ما هم أثناء هم باركهم طوالي هو قام صعد إلى السماء، وبعد ذاك هم سجدوا ورجعوا لأورشليم بفرح وكانوا بيبشروا في الهيكل وبيسبحوا الله وباركوا.
0: لو لاحظنا انه في شويه قوه في الكلام اللي قال ده، لكن احنا قبل ما نمشي لقدام عايزين نعرف انه وين الله في المقطع ده.
2: يعني القصه كلها يمكن هي بتدور حول المسيح، والمسيح هو الله المتجسد، ويمكن هنا في القصه انه يعني قام من الاموات وكده وظهر لتلاميذه. يعني انا بشوف انه دي من بين الاماكن الظهر فيها.
3: انا بشوف انه يعني ظهر الله هنا باسم الاب لما قال ابي بايه، وبرضو بايه النهايه اللي هو 56 قال وكانوا كلهن من هيكل يذبحون ويباركون الله امين.
0: والله أي إضافة تانية
1: في عدد 24 برضو هم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان.
0: طب وين هنا بنشوف الإنسان؟
2: التلاميذ يعني هو جام
1: في عدد 36 نفسه، وفيما يتكلموا فيما يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم، نفس الصيغة بتاع التلاميذ هنا. صيغة جماعة كان يعني بيأكد إنه في ناس كانوا قاعدين والتلاميذ كانوا موجودين حتى حيهم بالتحية بتاع السلام لكم.
0: تاني لو لاحظنا إنه ظهر لما ذكر برضو موسى وباقي الأنبياء.
2: بالضبط كده. ذكر عليه
3: برضو في آية 42 لما قال فناولوه جزءا من ثمر المشفي وشيئا من شهد العسل. يعني هنا برضو يعني يكون الإنسان ظهر.
0: إحنا مع بعض لسه مواصلين الحوار، لكن أنا عايزة أعرف نظرة الله. يعني مثلا نظرتك أنت تغيرت كيف من خلال المقطع ده تجاه الله؟
2: أنا لو داري أجي أربط مثلا بالحلقة دي والحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت كلهم هربوا التلاميذ والمسيح قام من الأموات، كان ممكن يمشي السماء خلاص، لكن هو لا، إنه دار المسيح نهايته مع التلاميذ دار يكون تكون في أحسن حالة، قام ظهر لهم. ودي نقطة يعني أنا عجبني إنه المسيح في إمكانيته كان يمشي، لكن لا، ما دار يخليهم إنه هم يعيشوا بالذنب، ما دار يخليهم هم يعيشوا بالقلق، يمكن ما دار يخليهم، ظهر لهم تاني عشان يوريهم انه هو لسه. والشيء التاني كمان انه ما لامن بتاتا، يعني المسيح ما جاء لامن التلاميذ في النقطه دي. يعني لو تلاحظ انه الكل اتكلم انت الشهود بتاعني، احنا كرناك، لا انت الشهود بتاعني، انا ماشي وانا اديك الوعد بتاع الاب. يعني بكل صراحه دي انا بالنسبه لي النقطه يعني رهيبه جدا عن الله.
0: وغير كذا يا أيمن إنه لما كان بيتكلم وبيقول لهم إنه بيطمنهم رغم إنه يعني سابوه زي ما أنت قلت، لكن رجعوا طمنهم، يعني أنا هو معاكم المسوني كذا، يشوفوا وتأكدوا. يعني حتى الله بيسمح لنا إن نحن نتأكد منه إنه هو ده هو ولا لا. الحتة دي برضو فرقت معاي خالص. يعني أحيانا كثيرة بنتخبط في الآلهة اللي إحنا بنعبده، ما ضروري طبعا الآلهة اللي يكون مثلا يعني أنا بسجد وأقوم وأصلي له، لكن ممكن يكون ولدي، ممكن يكون قراية، ممكن يكون مال، ممكن يكون أي حاجة. الله بيخلينا أنا أتأكد أعرف إنه ده هو الإله الحقيقي ولا لا. يعني ممكن أنا أتبع أي حاجة لكن الحاجة دي حتى تكون ما فيها صلاح، لأن ما بتديني فرصة ده أتأكد من إنها هي دي حقيقية ولا لا.
1: في 42 في حتة دي بيتكلم معهم، ولكن قبلها في عدد 41 بينهم هم غير مصدقين من الفرح متعجبين قال لهم عندكم ها هنا طعام. يعني بأكد مرة تانية لنفسه ان هو ما تغير عنه، ان هو النفس اللي كان بتواجد معهم وحاضر معهم. فبقول لهم يا اخي ناولوني جزء من سمك، يعني ناولوني الحاجة الموجودة عندكم. بأكد لسه ان هو معهم، يعني حتى انه طلع ومش السماء فوق، لكن ما اتغير عن معاملته، وجوده معهم دائما في الحاجة اللي كان بتناولها مع بعض أو بتشتركوا فيها مع بعض.
3: برضو في آية 44 طبعا هو داري أكيد

0: يعني عشان هم يرجو يعني عشان يصدقوا بإنه ده يسوع الحقيقي اللي كان هم معهم.
1: زيادة على كده إنه هو بيأكد إنه هو اللي بيدعمنا ودايماً اللي بيقف معانا وما بيتركنا. يعني وعدهم إنه أنتوا خليكم هنا وأنا هعمل لكم كذا وكذا وكذا. وبيأكد لهم إنه الوعود دي حقيقية والوعود دي كمان مش أي كلام, يعني جاية من الإله الحقيقي, من الآب السماوي, من كل الحاجات اللي بيتأكد لهم. طبعاً زي ما قلت لكم إنه الله بيأكد لك إنه ده هو عشان تتبعه, لكن أي آلهة تانية ما بتأكد لك إن هل دي هي ولا ما هي, يعني بتخليك مجهجة. لكن الله في اللحظة دي أكد لهم, وديك برضو كمان حاجة قوية تخلينا أنا أنتبه لله ولمحبته لنا ولوعوده الصادقة معنا.
2: والحاجة التانية كان هذه أنا عجبتني بكل الصراحة, إنه يعني أنا تاني أقدر أربط الفكرة فاتت إنه أنتوا نكرتوني وأنتوا كده وأنت هنا ما جاب منها, لكن لا جاك اللفن بمسؤولية زيادة. يعني الليلة لو أنا في محل التلاميذ بقول يا أخي إنه المعلم بتاعي ده خلاص بقى ما بيثق فوقي, ما ممكن يأمنني على أي شيء تاني. لكن لا, اللي هو في الآية قال لهم وأنتم شو, وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. يعني إنه وأنتم شهود لذلك, أنتم كنتم شهود, أنتم حتجيكم قوة حتجناعي وأنتم حتمشي تشهدوا. يعني إنه زي يكلفهم بشيء جديد برضو دي. يعني مهما كان سقطاتنا مهما كان هنا, لكن الله لسه
1: واقف معنا. طب هنا خلينا ننتقل لنظرتنا وكيف إحنا نشوف من جديد في المقطع ده أو من خلال المقطع ده الإنسان.
0: يعني أنا بشوف إنه الإنسان طبعا يعني حده محدود, يعني ما حد يعني العالم الأشياء الروحية, لأنه هو محدود جدا. عشان كده لما جاءت يسوع مرة أخرى يعني هم بيجوا يعني بخافوا, لكن بالنهاية لما يسوع أكد لهم بأنه هو بدك رجوع فرحانين. فهنا أنا بشوف بأنه حد الإنسان محدود جدا
1: بصراحة. يا أخوي سرب, يعني كلنا قاعد نخاف من الأرواح يعني أكيد. ما في زول بيقدر يعني يستوعب كده, يعني لأنه إحنا أفكارنا محدودة وبسيطين جدا جدا ومحدودين, يعني ما نقدر نتجاوز الحكاية دي. في زول عنده إضافة تانية عن
2: الحاجة الضارة دي؟ فأنا يعني الإنسان هو إنسان. يعني رغم انه دول الحواريين او التلاميذ بتاع المسيح وقعدوا معاه وشافوا المعجزات اللي هو سواها, شافوا حاجات عظيمه, شافوا ده, لكن رغم ده كله مثلا خافوا
1: ما قدروا يستوعبوا,
2: ممكن مرات نكروا. يعني انا ده داني مهما الانسان بيقشر في النهايه هو انسان بيمر بمحلات ضعف, بيمر محلات يمكن يشك. يعني ده شيء طبيعي, انه لو انا سقطت في خطيه او اي زول سقط في خطيه ما معناته انا اقتله او اقتل نفسي او غيره, لا انا انسان في النهايه.
1: تاني
3: في حاجه يعني في الـ في الـ في النقاط الثلاث الاخيرات واخرجهم خارج الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم, يستمر الله بالبركه بتاعته بيوعدهم كل شيء, ما بيترك الانسان ويدي الامتياز للإنسان في 48 وأنتم شهودي لذلك. يعني مهما كان الحصل لكن برضو أنا حبارك, لأنه كلمتي أنا قطعت عهد معاكم هكون معاكم, والبركة بتاعتي مش مجرد خطية أو مجرد حاجة زي كده, لكن بيأكد نفسه إنه ما بيتغير, بيتواصل معهم في كل شيء.
1: أنا عندي ضعفة برضو صغيرة كده في وجهة نظري, إنه يعني مع إنه أنا عارفة كده عن نفسي, لكن النص جاء أكد تاني زيادة إنه أنا عايزة إلا أتأكد من الحاجة, إلا ألمسها, إلا أهبشها, إلا أقرب منها, حتى بعد ذاك أنا أقتنع. يعني إلا أجربها, يقول لك الحاجة دي ما تعملها, الحاجة دي ممكن تكون فيها هلاك لك, لكن أنت برضو

0: مشيت حبيشة زي ما هم ما تأكدوا منه، بقى عندهم شك في الحتة دي. لكن أداهم أمر بينهم كده، هاكم شوفوا جربوا. الماسوني دي، أنا دي النظرية بتاعت إنه أنا وجهة نظري في الإنسان إنه ما بيقتنع بسهولة، ما إلا يمشي يهبش الحاجة برا قاعد يقول، يعني حتى بيقولوا في مثل المركب لو ما دقت الجيف ما بتجيف. فلو ما الواحد مشى هبش الحاجة، كان خبطته كان عوجته كان بقت معه حاجة كويسة، إلا يتأكد براه بنفسه حتى بعد ذاك يقتنع.
1: طب
0: إحنا كده نقول إنه عايزين نعرف إنه استفدنا شنو من المقطع ده، شنو الحاجة اللي إحنا طلعنا بيها كده دسمة كده عشان نقدر نقدمها لناس تانين غيرنا.
2: الحقيقة إنه الله بيستمر في الحاجة اللي أنا قلتها في النهاية، إنه كلمته والحاجة اللي بيقطع مع الإنسان مهما كان الإنسان يتغير، بيجي بيلقى الحاجة اللي قالها ربنا مؤكد وتأكيد. لكن رغم تغيير الإنسان، الله كان عايز يعلم الإنسان إنك زي ما قال سارة قبل شوي إنه هو محدود. يعني أنت بتشك، أنت بتنكر، أنت بتعمل شيء، لكن ده كله مجمل في النهاية عشان تعرف إن هو فوق كل شيء، إن هو بيقدر على كل شيء. الله ما بينكر نفسه، ما بيخلي نفسه بلا شاهد، لكن بيدي الامتياز للإنسان رغم كل حاجة. الله بيحبنا، الله بيرجع وبيقبل الغفران والتوبة الخطية بتاعتنا وبيسامحنا.
1: أنا الحاجة شايفة إنه بكل الصراحة اللي عجبني في المقطع ده الطريقة المسيح بعد ما قام وجاء، يمكن ظهر كذا ظهورات لكن لا هو كان داري يجمعهم كلهم مع بعض. الأسلوب اللي بدأ بالحوار بتاع معاهم، يعني في النكره وفي الهرب وخلاه وقت المحنة بتاعته في هناك، لكن الأسلوب اللي بدأ به ما لوم، ما إنه يشعرهم بالذنب والهناء، لكن لا إنه يعكس عن محبته بالنسبة لي. وده بيديني إنه أنا ما أخاف من الله. يعني شنو أخاف؟ أنا قصدي إنه الله بيحبني حتى لو سقطت، حتى لو عملت، الله بيحبني عشان أرجع له.
3: بس أنا طبعا كلامي قريب لكلام بتاع حسام، بإنه الله هو غفور رحيم. إنه هو يعني لو إنسان رجع تعب لأنه هو بيحبه، ويعني ما إنه التلاميذ بتاعهم قاعدين يعني جروا منه، لكن بالنهاية لما أمه رجعوا يعني صدقوا اليسوع هنا قام يعني غفر لهم وحبهم، وبعد هو قام إلى السماء.
0: أنا برضو عندي حاجة كده عجبتني، إنه الله عايز يشاركنا. يعني لما جو قال لهم أدوني أكل كده، فأنا استفدت إنه ما ضروري بس الحتة بتاعت الأكل دي، لكن عرفت إنه عايز يشاركني في كل الحاجات، لأنه طبعا احتياج الإنسان للأكل عشان يقدر يتحرك وعشان ممكن أداهم الكلام ده عشان يقرب منهم أكتر وكده. فعرفت إنه الله قدر شنو بيحبنا، زي ما قال أيمن قدر شنو عايز يكون قريب مننا، عايز قدر شنو عايز يكون على طول معانا وإحنا معاه من غير ما إنه نمشي بعيد، نخليه دائما معانا، يعني شراكته معانا في كل شيء. الناس بتفتح شركات وبيكون في الشركة الأول الشركة الثانية الطرف الأول الطرف الثاني، الله عايز يكون زي كذا، عايز يكون قريب مننا يعني. فده من الحاجات اللي شدتني في المقطع، ولا أنا ممكن أكون استفدت منها زايد الحاجات اللي أنتوا قلتوها. إحنا تقريبا يعني وصلنا في لحظات دارين نسمع الترنيمة ودارين زول يصلي لنا، لو في طريقة يعني نخد الترنيمة ويسمعنا لها وواحد يصلي لنا.
3: أنا لو قلت عليه الترنيمة
0: تمام
1: أوكي.

0: رايكم شنو الليله في الترنيمه؟ سارة بيختار ترنيمه ترنيمه.
1: سارة الليله كلها فيه هو بعدين.
0: طب يا هيثم ممكن تصلي لنا؟
1: اوكي خلونا نصلي مع بعض. ربنا بنشكرك بنعظمك لانك انت صالح. شكرا لاجل محبتك وامانتك. شكرا يا رب لانك ما بتخلي نفسك بلا شاهد. محبتك للانسان ما قاعد تتغير، بتاكد انك انت غير محدود. بترجع وبتاكد للانسان انك انت ما زلت معه في كل شيء، بتفتش عليه وبتدي يا رب الامتياز انه هو كمان يشهد عن محبتك ويشهد عن كم انت صنعته ورحمته وغفرته. عشان كده بنشكرك يا رب من اجل كل رساله انت بتعلمنا لها في كل يوم. يا رب بارك مسامعنا وحتى شهادتنا للاخرين، خليها تكون حقيقيه، ما تكون مجرد كلام مزيف لكن تكون واقع موجود في حياتنا. امين.
2: امين.
0: طبعا زي ما تعودنا انه دائما الدراسه اللي احنا بنقعدها مع بعض بنشيلها بنقدمها للناس الثانيين، لانه الاكل لو ما شاركوك فيه ناس اكيد ما حتستفيد فيه، حتى لو انت اكلته براك كله كمان وجبت معه فواكه وكل حاجه برضه ما حتستفيد. فلازم احنا نشارك الكلمه الطيبه اللي هسه احنا درسناها مع بعض ناس ثانيين. رايكم شنو؟
1: لا طبعا اكيد طبعا.
0: والمره الجايه لما نجي نكون قابلنا وشفنا الفائده في الدراسه الجديده.
1: اكيد ان شاء الله هنحاول نشارك الناس التانيين ونشهد لهم وكده.
0: تمام، نقول احنا مع السلامه ونتقابل الموقف الثاني.
2: تمام، مع السلامه.
0: مع السلامه.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. الرقم مرة تانية 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوسنا وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، يعني كل شيء بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتح الراديو وبتسمعنا، وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابي إنك تسمعها يريد تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود على الستلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة، على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا والترحاب مرة تانية وبقول لكم حبابكم مع اولى الترانيم الماشين نسمع عليها، يلا مع بعض.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعين الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوت الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد يا أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة. وبذكركم أعزائنا المستمعين إن الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندن وبنرنم معاه، لأنها فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض. وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع لها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا أكيد، عشان كده تعالوا مع بعض نستمع لها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأداء الفيه كمان قوة. عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك. ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لينا في اللحظة دي. سوري، أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون تبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها. لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت أزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية. ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك. وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف اتغيرت والناس اللي تعاملنا معاهم اتغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، حنختار شنو؟ حنمسك في مبادئنا مهما كانت تمن، ولا حنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خذلت نفسك وخذلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حب أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف تعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف تبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نشوف المبدأ هو الحاجة اللي بتؤمن بها وبتعتبرها إنها دي خط أحمر ما حتتغير ولا حتتبدل، حتى ولو التمسك بها ممكن يكلفك حاجات كثيرة، لكن برضو طبعا حيكون في مرونة. المرونة دي هي إنك تغير أسلوبك أو طريقة التعامل مع الموقف ده من غير ما تتنازل عن القيمة الأساسية اللي بتؤمن بها. يعني ممكن نقول المبدأ بيحدد يعني بيحدد وين انت واقف، والمرونة بتحدد لك كيف انت تتعامل مع الظروف. مثلا لو الصراحة مبدأ عندك، المرونة ما يعني ما معناها انك تكذب عشان مصلحتك، ممكن معناها انك تختار الوقت والطريقة المناسبة عشان تقول الحقيقة من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده نكون عندنا يعني سؤال محوري يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين إنك تكون مرن وتراعي ظروف الحياة وظروف الناس، وبين إنك تبدأ تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف إنه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركو كو، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكذا، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أدائك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع عليها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه، يعني من الكلمات اللي قاعد يعني انا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحه، ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجعك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعه

الأطفال بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه، والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه. لكن يعني ممكن يكون العكس تماما، إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك، والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا. ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبقى يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها، هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك، وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا، إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا، هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاتيها كانت مغلوطة، ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهجها وتعملها نهج في حياتك، تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين، فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية، موضوع ممكن يكون صعب شوية، لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه، محتاجين نتمرن فيه، محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركونه وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0035 76 56 35 39 9، وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا ما في كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر on فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة، بودكاستات موجودة على الصفحة إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع أنجي واترنيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته. وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حول كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، وحتسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور، برضو أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت فيه مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضو اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. واتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، اتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر. فكرة كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان، شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غيرك دليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بثقة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم،

0: باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
1: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
2: يلا نتكلم.

0: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي.
1: ما عليك شوف عادي.
0: رب الحكمة شنو يعني؟ حكمة شنو من الموضوع ده كله؟ برا
2: صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
0: لا ولا التراك مستهلة
2: مستهلة؟ طيب
0: برا الويف؟
2: خطيرين
0: دي
2: هتكون ظابطة ايه.
0: على فكرة حتعجب الناس انا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف،
0: افكار وصور مرسخة في وجداننا وحديث التعريف،
2: امور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت افكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
0: الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
0: فكر وتعرف على اطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
0: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف،
0: وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو اليوطة العاملة لنا دي؟
4: هو عادي
3: ما أفعل لسه ما قد يتوصل إيجا بصراحة. وشنو بالحركة دي؟
4: وشنو عادي وما عادي ده؟
3: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير، ما اعرف ميولي تتغير اصحابي تغيروا، هو الموضوع ده عادي يا ترنيم؟
4: عادي يا انجي عادي.
3: كيف
4: المحيط بتغير يا انجي؟ الناس بتتغير، النفوس بتتغير.
3: مش هو لك النفوس بتتغير؟ لا ما بيعمل لك النفوس. النفوس بتتغير، المحيط بتتغير، للأسف الأهداف ممكن تتغير، حتى الشغف ذاته بتتغير، كله عادي يا إنجي.
4: لكن ما هو يعني ليه عادي؟ ما ليه عادي؟ فاهمة؟ يعني برضو موضوع ده ما حر
3: عادي، لأنه في النهاية
4: بيحصل.
3: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده، ده ما في حاجة دايمة كده للأبد، زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير. يعني لو جينا دايرين نفسك في كل مرحلة، أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت، زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي، كنت جاي نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي.
4: لا لا لا لا لا كنت دارت أكون دكتورة
3: يا أخي، لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد.
4: نفس الفهم بتاعي
3: بجد، كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف. كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا.
4: وانت ما كنت بتبكي؟
3: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما، وكانوا بيقلعوا علي سنون وكانوا بيعالجوا في حاجة يعني. فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان لحد دخلت الثانوي، لقيت انه
4: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة، لكن انا صراحة غيرت كثير يعني، انا غيرت كثير صراحة. أول حاجة كان دكتورة أسنان، أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شو تقال البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشنو بتاع يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان، فاهمة؟ بس بالحركة دي يعني، وعشان قمت عادي قمت غيرت الموضوع،
3: كسرت حنك
4: ومشيت بجد دايرة أبقى ما أعرف لك مرة دايرة أفتح بطون الناس يعني أبقى باطنية.
3: طبعا عندي المرحلة اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز أناتومي.
4: أنا
3: طبعا كنت خلاص قايلة إنه المستشفى حتكون بنفس المنظر، لما اكتشفت إن أنا قاعدة في السودان قلت لا ما دايرة مع أي مستشفيات
4: بجد. وبعد كده كنت دايرة أمشي أزور، كان هندسة ديكور حركات كنت ما أعرف معي صراحة، وبصراحة هندسة الديكور دي استمرت معي لغاية تقريبا أولى ثانوي أو تانية ثانوي كده. استمرت لك بهندسة الديكور، بعد شوية قمت شنو الخلاني أحب المحاسبة والحاجة زي كده والبزنس والكلام ده، بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرأ محاسبة يعني، أخوي كبير، فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك، فالمنظر عجبني. أنا نوعا بحب الرياضيات يعني، فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا لابس الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسبه. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
3: اوكي
4: بزنس اللي هو مجال بتاع المانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له رايي، قال لي في الوقت ده خلاص متغيرت رايي عادي برضو
3: من الديكور
4: لمحاسبه، فاهمه؟
3: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده هو طبيعي جدا
4: عادي بيحصل يعني.
3: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت دايره كنت دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص دايره اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسة وهو الثانوي وابتدأ أقرأ المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيزيكس والحاجات دي، لقيت إنه دشنو الملل ده
4: طبعا
3: دشنو الملل ده، أنا ما أحب حد نهائي. ففي الوقت ده أنا عرفت إنه أنا ما ينفعكم في المكان ده أساسا لأنه أنا ما مستمتعة. فهسا أنا ما مستمتع في الأي بي سي بتاع الطب ما حقدر
4: أكيد بقى طب بعدين ده
3: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا إنجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعض مرات حتى بننجبر إنه نخلي حاجة، مش إنه أنا اكتشفت إنه أنا ما بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي أوبشن بتاع لا لا لا لا أنا ما حقدر أغير بيتي ولا حقدر أطلع، ما كان أوبشن زي كده. أنت مجبورة أساسا تشيلي نفسك وتطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب أنا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
4: اي طبعا
3: افرط فيه، وانا
4: ما بقدر
3: انا اغير الاوضه دي والسرير ده والبيت ده، ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه الكنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا حنغير بيت، حنغير
4: طبعا
3: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس مش كلهم كاسره، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره، لكن في ناس تانين الاب في حته، الام في حته، العيال في حته، وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
4: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
3: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حاري دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حاجة حصلت. واكبر دليل انه ما قاعد في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها حناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، حتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما حستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في أوبشن بتاع إنه أنا يعني إنه أنا ممكن أوكي أخذ فترة وبعد كده أشوف ممكن أصلح الموضوع كيف. لكن في للأسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبة، واحد بيقول إنه مستحيل أتخطى الموضوع ده أو مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي عادي، حاجات زي كده بتحصل عادي، بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه
4: تغدر بيه
3: حسيت ان هي ما صح. فيعني شو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كثيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
4: وكمان يعني يا ترين ما في. بحس انه يعني عموما الحاجه هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادمتين مدام هي بتحصل لانه هي بتحصل فنعتبرها عادي لانه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع انه الحرب هل هي حاجه عاديه او ما حاجه عاديه. على قدر ما ممكن ناخذ الجانب الثاني اللي هو انه الظرف اتغير.
3: اي
4: فانه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخذ بالمسببات بناخذ بأن هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف يا ترى ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب أنا كنت مثلاً في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بالحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة أو إنه أنا مثلاً بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فهذه هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
3: وأنا بقيت في حتة تانية
4: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما
3: يعني إحنا ما اختلفنا.
4: أيوة.
3: إحنا حلوين
4: إحنا حلوين
3: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات ان احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا افضل كده ما بتفضل كده بتفضل حاجه تانية هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما احنا نقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حادي ما بحب ده ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف ليك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجه دي على فكره
4: ده بيحصل
3: بيحصل كتير شديد
4: بس
3: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
4: طبعا
3: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي الناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلاك نسيتهم مثلا
4: أو خنتهم
3: خنتهم أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده حلو على فكرة بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم كده بحس إنه في الوقت داك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
4: هم زادهم حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا خلاص زول خلاص سافر ونسانا وافكش والحالي دائما بنقولها لبعض يا تريم يعني مشكله بتخلي الموضوع الحاله بتخلي انه حادي ما عاديه شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده ده في العلاقات
3: ومشيت عملت اصحاب جداد
4: عملت اصحاب
3: كده اصحابك ده الناس منو ذاته
4: يعني ده حسيت صحيح
3: خواجات برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
4: يا اخي بنضغط بعض شديد يا
3: ترى بنضغط بعض احنا بندوز على بعض
4: انا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي ببساطه يعني اقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير، مثلا انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
3: حقيقي
4: غير غير
3: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني الفلسطينيه هي اول واحده في الشوت تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعه في بيتها طبعاً. طبعا ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين
4: ايوه
3: هم اللي هو يعني انا
4: كده بقول
3: انتوا سنجل دين معلش قاعدين في الجنب كده
4: ولا او كمان شنو يعني الحي اللي بتكون غيازه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لنسابتي فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لنسابتي انا
3: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
4: بيكونوا دايرين يتلموا
3: يتلموا
4: فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لنسابتي انا
3: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
4: بيكونوا دايرين يتلموا
3: يتلموا فاهماني أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كل ناس متزوجين فما
4: أبشر عادي أبشر كتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت أحسي حيتغير قدام بس حبيت أقول كذا
3: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا
4: ما بجد
3: حاضر يا إنجي
4: ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخذ قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج قصه وبناء
3: حصل لها تغيير وغيرت يعني
4: قررت انه لا انا داري اخلي
3: أيوة يعني الموضوع بسيط يا جماعه
4: نعمل شيء حاجه ثانيه
3: اي في شنو ليه نضغط على بعض
4: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما انت براك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما انا تغيرت انت ما تغيرتي ما بتتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
3: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون ذاتك
4: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
3: حتى لو ما تغيرت يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها ما تضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحادي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شنو سيين هو ليش ده
4: كده ترى نطلع برا الموت شويه
3: حتى يطلع برا الموت كده
4: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
3: فعلي
4: لا حول ولا قوه
3: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكونوا بيهرشونا
4: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبتدي انت
3: لا لا خشي
4: ابتدي
3: خش
4: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
3: ابشري يعني ابشري
4: انا حزين انا قلت انا بحب اسوي الرياضه
3: قبل شويه
4: قبل لي حاجه بسيطه
3: انا قلت انا طبعا والمحاسب يلا ها ورينا الحب ورينا
4: عيني 6 في 6 36
3: انا طبعا يعني ما عارفه
4: مبدئياً.
3: كان مفترض اكون براجع وراك
4: آه.
3: لكن

0: معاني واحد زائد
1: واثقة في الجمهور.
0: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين. تمام. واحد زائد ستة في ستة زائد 16 ناقص 36. تمام. أوكي. مبدئيا الضرب والقسمة بيسبقوا الجمع والطرح.
1: والطرح أيوة.
0: تمام. دي قاعدة حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شو زي اسمي. تمام. فهنبتدي أول حاجة بستة في ستة. ستة في ستة بستة وثلاثين مبدئيا. مادام في ستة وثلاثين هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو؟ يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي.
1: أيوة عادي.
0: فدي ستة وثلاثين وبهناك في شنو؟ في ستة وثلاثين already. فحنعمل ستة وثلاثين ناقص الستة وثلاثين بهناك. تمام. هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
1: عايزة صفك.
0: دي نعمل الحركة دي. أصبر.
1: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجري السؤال بتاعي
0: في الرياضيات.
1: مفزول
0: بفوتني.
1: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا مش
0: مفروض اكتر.
1: انا ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون اول حاجة
0: اقل من 20.
1: اول حاجة القضارف
0: طبعا شايت من القضارف صح
1: مدني.
0: اها جنب القضارف
1: التكيلات.
0: جنب المدني. اها اوكي
1: جنب المدني. كسلة.
0: اها
1: الابيض. كده خمسة. انا قلت كسلة صح. الفاو.
0: مين؟ اها جنب مدني كانت برضو.
1: شو اقول له جنب مدني؟
0: لا ما في حتة كده كان جنب مدني ترى ممكن اقوله برضو.
1: الحصحصة.
0: اها
1: بور سودان.
0: اها
1: اللي حسيت تفاجأت لانه كبيرة كده
0: في الشمالية ترين
1: دونغولا. الحتة ديك يا اخي الحتة ديك اسمها شو
0: في نهر كده احنا زرناه نهر كده.
1: اصبر يا انجي اصبر
0: نهر حاجة
1: تانية. انا في حياة تانية. الحتة ديك يا انجي الحتة
0: في الحدود.
1: ايوه بسافروا بها
0: هاي تانية دي سهلة.
1: ما يجي هي سهلة يلا انا ظاهرة حاول اتذكرها اسمها شنو.
0: انا ممكن اساعدك
1: ما تقولي انت شو انت قاعده ليكي حلفه بس دي حلفه. كنت من قبل في راسي.
0: في في في ثاني يلا. ها في الشماليه برضو في لسه لسه
1: في لسه. كوستي انا قلتها
0: كوستي ربك. لا كوستي ما قلتيها كوستي.
1: هستي كم هستي ده كم
0: كوستي ربك محاي واحده. أيوة. ايه ربك جوا كوستي
1: مشيها يا جماعه
0: انت عامله منطقتين بالقوه صح.
1: انا عامله منطقتين
0: يا ترنيم عطبر يا ترنيم
1: عطبر
0: كيف تنسيها.
1: ايوه ايوه انا
0: وفي حته ثانيه يا ترنيم برضو في الشماليه برضو لسه.
1: خلاص انجي قولي الباقي يعني
0: كريمة.
1: خلاص والمشاهدين يعني يكتبوا لنا
0: حسي كده يا جماعه فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ديال يا ريت يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات
1: وتعرفوا الناس باقي حاجه دي حكون شغال فكر في ولايه ما حد يرجع للمود نهايه
0: لا لا نرجع عين في حركه سحريه كده حتخلينا نرجع.
1: ايوه الحركه دي رجعنا لكم من جديد.
0: طيب احنا كنا بنتكلم في شنو شايفه كنت فايره شديده تاريخ.
1: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها.
0: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه عشان نروق الدنيا.
1: عشان نروق الدنيا
0: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل وبنطلع بالريف
1: عادي
0: بمراحه
1: عادي ذاته هو في شنو ما عادي.
0: ايوه
1: ايوه احنا كنا
0: بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
1: اهدافنا تتغير شغفنا يتغير الناس
0: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحاجه دي عادي ان هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عباره عن محطات يعني انا اصحى أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي. هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر؟
1: ما عندي عشرة
0: ولا ما عندي عشرة؟ لا، أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد، ولا وفاء ووعد كل الناس. فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة، ومحطة مهمة يعني. هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص أنا حأمشي وعدي وخليك بالقطر وأفوت، لا، دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
1: ده زي لما نجي أسنتي يعني صحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم، أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي، يعني إحنا مجموعاتنا دي كانت كبيرة شديد.
0: أيوة أيوة.
1: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة، لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم، أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي. يعني لا، هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بيفرق معي في شيء، ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بحب بعض كلنا أي حاجة، لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين، خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة، مشينا مدرسة تانية، حامل أصحاب جداد كويس. ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيله يصاحب ذيله يصاحب، يعني حكاية حتجوط، حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا، ده مع ده مع ده مع ده، فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون متواصل مع بعض، لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب. بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد، حاجات كتير شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده، ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي. على فكرة حتى أيوة. في يعني حياتك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي. أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة، فهماني؟ لا، هو عادي، حاجة ممكن تحصل معك عادي. في حاجات انت ما بتقدر تقررها لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل. فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي، يعني حيجي وقت وحنتصدم، حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد. أيوة. ما حصلت انا مفترض اعمل شنو يلا هسي،
0: وهي حصلت لي الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها، لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل حاجة زي كده وما بعرف لك شنو،
1: ما حقدر أمشي، ما حقدر أمشي لي قدام،
0: ما حقدر
1: أمشي لي قدام، كل في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها، ما قادر أتعامل معها أساسا، فخلاص حكون فيها، حكون فيها. والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب، إنه حصل والحصل ما هين، الحصل ما طبيعي أو ما بسيط، ما بنستهين به، لأنه بالزبط. يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم أيام تحصل له. فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت، هتقدر تشوف الخطوة الجاية، هتقدر تشوف الأمل، أو هتقدر تشوف إنه في نور، في نور في النهاية. أنا ممكن أتعلم أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي، وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو. ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي، لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد، فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها. ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين، ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين، وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول، لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة. فهو لازم يفكر برا الويف، ويكون يعني برا الويف دي شفتيها جات
0: حلوة
1: جات صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة. يعني
0: ده معناته يا دريم
1: إنه
0: عادي
1: عادي
0: عادي جدا. حلقة جميلة جدا ورائعة جدا، أحلى حياة. نحب نقول حلقة جميلة بدون ما الناس
1: أساسا حلقتنا وحيدة
0: جميلة ولا ما جميلة،
1: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
0: حلقة جميلة ولا ما جميلة، ونقول للناس
1: باي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريد. يعقوب يبارك بنيه، سفر التكوين الأصحاح 49، ونكمل أصحاح 50 لأنه بيحكي عن يوسف وفي تفاصيل كمان مهمة جدا جدا. تعالوا نسمعه ونستفيد منه.

ونمن تنسيت دي بكفال أربع وسائل من كتاب مانبت من ريه دي بالكتاب اللي لنركبه ولا ساعد فنه ميتو يعقوب ولاده اند بارك واند لدي هالروم وكم سلومة اند واسفهم وروك وصفو اند لريو ومكم تو ومكم ودي يعقوب تلا ملارينا يعقوب ما دحرو اقل ولاده لا تسيرر نريو اقل كلهم وبقورو ورو اند لدي هالروم نريو كم سلومة وصفهم كأي منهمك منكم تو ومكم ودي لارينا يعقوب ولاده سنكم لمن علامة اقل نفهم انقدر ويعقوب ربي لها بيوتا موهبة اقل لدحر علت وتو رب لا دحريو وتوما بعدامكم ندهر على ولا ما دحر لنايو ربكم كبلا انري كم سلوما لولادو سنكم لام الروم ومنهم لحبشو يتو ولا قويكم يعلى انري كم سلوما وصيتنا يعقوب عقموتا ادموتو مقلي دوغلو وكفقل جمولو وتعاقل لقبورو كم بوم اندل تهاجي انريو ها مثل أبوه ديب المقارة التي تتبهل نعفرون لعلد قرهت ومكبرة نعبوه لعلد ديبا كان ديبا قلت كبر وقلت قاو الروم سبت حزا كم سلا نعبراهيم توما منعفرون قرهت للزابة اقل مكبرة قلت قبا وهتو وسارة لتكبر وطا توما تا كان لها قلت كبر مثل إبراهيم وإسحاق وسارة تا قواروم قلت كبر نياتا كوسية دلهيب انريو وحق الله وصية الله يعقوب رحند الهيب عندما ميت انريو الكفال اللي بموت يعقوب لا كتم

انبوتت كفال 4 وسع. يعقوب اندات له ولادو أدها وبيل يوم كللوني ابات تعمع لوتات لقدميكم هلايا لركبكم اقل حاكيكم. يهو ولاد يعقوب كم كمو ويزنكرو والدايكم التنسو روابين انت بكريه وحيلكي وإشارة هيلل تريجينتا انت تنقولي جهنتا وتنقولي فدب انت منات انت كمسل باكرات تدفارس انت حرس حر اقل تاقبلتو جلاب نطاف ابوكا نطفكا ويتعراكيت هنقبكا ومنكلكاها شمعون ولاوي تماسلتم أسيوفون مشاقيك السبوتة أنا دي متاليتوم يقبأ وتمحبروم يا محبر يلا بقهروم سبقتلو وبمتلهوت أفكاك عبرت فراقو قهروم لعونتو جل شرعون قا وقدبوم جل قاسي قا قبتلك يعقوب امنزروم وديب إسرائيل إتيلكم يهوذا حوكا إقل حمدوكاتو وإقل سجدوكاتو وأبكا إقل تحانقتو يهوذا وليه شبل لقدالو دقما كم حيات للترقب وللشدح كم لبوت منتو لإقل لنفزو لابتك ملك من يهوذا إيزول وتاجو إيلت كانتط أسكا للتعرش حقبو طبش لبل وأمم طيعو هلكيبو ديبع نبت لأسر وأدقو ديبع حروية عقشونة وأبليتو ابنبيز لحزب واللباسو ابدم عنب انتاتو من نبيز كالحم وأنيابو من حليب سادي زبلون ديبع كتايا بحر اقل حدرتو وكتايو مرفا اقل سفين اقل قباتو وأملكتو أسك سيدون اقل تتمددتو ويسكار أدق دنقلاي فنجا كليب إقحومتو وأكانو سنيت وأردتو دنست دولر إيه مركبو إقل طوار دلل وإقل شقل كبود إتدكره دان شعبو داني كما قبائل إسرائيل لبعدام دان أروقبي قبي وكوكت أفسلل شكنال فرس كلح كلمز عنايو قصحر ودك وربي أنا منغفوكا التاكي قاد ويرت لهجومو مليوم وتليوم نبرا أشير سامديتا وقد ياتو إقل ملوك تفيد نفتالي شوكا طافت وولاد وجيب تولد يوسف إكت قاملت إتعينتو كعقشونا راس حيطت أماددت ملاكفت بقرقرنا بارقوتو واسم بشرعنا دربوتو لكن قوسو سابتت دايمت وجريدو حاطت بفضل قدرت داقب ربي يعقوب بفضل راعي متنكب إسرائيل بفضل مولاي أبوكا لفضل قادر صندكا لبركة زلام من لعل باركاكا وبركة ماي من كوري مدر وبركات زريت وعطال وباقي ابزهي بركوتات ابوكا من بركوتات تدبر لك عديم تتفضل ومن حسلت العمر صعقبت تحيس اللي كله اتيوسف لحدر التحايس سحو وبنيامين كفاب مبقييتو الصبح قتال لوحد وامسوي لسلب كافل إلا كلا قبائل إسرائيل لعسر كليتا وإلا هجيا أبوهم دولة بارك يومتا يقولوهم كا لبركة لتتلابنو حقوه والسيوم وبيلا اتقروبات عبيي اقل عريتو كمثل أبويه اتبعت لتقرهت عفرون لحساي قبروني بهلت لديب قرهت مكفلة لقروب ممرة ديب كنعان لإبراهيم من عفرون لحساي زابايا مسلة قرهت جمعة إقل تقبى وديبا إبراهيم سارة سيتو دفنة وديبا إسحاق
ورفقة السيتو تكبرو وليامة ديبا كبروا ومزابيايا قرهت ولبعت لعلى الديبا من نح السيين على ويعقوب والسيوت ولادو كم أتماما اقرو التعرات كم كما واروحبا واسك أبو تحيبه.

بنا من تسيت يبكو فعل حمسة من كتاب مانبت من ركب تل كتاب اللي يعقوب اند ميت واند للدفن مسلهما يوسف أود اند ودقلو واند حزنه تو واند بكي وام جمليو كمهتو بدير لبرؤيا لرعيا ويتكم جمليو ووسيت لنايو اند الحكو قلو ان ريوكم سلوما اند حزنه تو واند بكي ان ريو وفتيهو وحزنو لاريه كمسلوما اكرام يقول ابوه لوسيت لنايو اند الحقق التاكان لتحزيا يقول تكبر كم ستتا كم سلوما لاو مصريين كم بكو وكم حزنو وكم تحنطا انريه وهتوم يقول السبع عمل لبكو ولا لو يقول فتيهم لارو وحبنوم يقول يوسف محبون علو وبعل اكان وكلكم على انريه وكم تحنطا وحري أسب كنعان كم عقبلا والتاكان للحزة كم تكبرا إنريه بعد يعني تلك فال اللي موتنا يوسف إنريه يوسف كم موتا وكم تحنطا دي مصر إنريه تلك فال اللي

انبوتت كفال حمسة كيوسف نفسو ات ابوه ادربا وبكاتو وسعميو حري يوسف لحكيم لكدوم علو ابوه اقل حنطو امر يوم كيعقوب حنطو وإلا أربعة عملنا السي وهتن لعملوتات لقلقت مموت حنطوت لا تحزية عليا ولا مصريين أود سبع عمل ودويلو وعملوتات تأود كم حلفيا يوسف إقلا ديبا قصر فرعون علو بيلا يوم بمعروفكم فرعون السوليه وبولو أبويه أم حليني وبيليني اتقروبات إقلا توفيتو وديب قبر لديب أرد كنعان إقلنوشي حفركو قبرني بيليني كقل إيجيس وأبوية إقل أكبر أجيزية وحاري إقل عقبل كفرعون جيس وأبوك قبر كما أمحليكاتا بولو بيليوم كيوسف أبوه إقل أكبر جيسا وكلهم معونة فرعون تلو وبيت رتا قصر وسبقت مصر كلهم وبرد كلهم عد يوسف وحو وعد أبوه تلو وديب جاسان أوري حد جو إمبلا فتيم ولنوايوم وفرسان مصر وعسكرة جيسو باكو كالحشم سني قامل على ودن أتاد لجفر بحر أردن دولة بازحو إبقب إسامعت بكو ويوسف إقل أبوه لاقص سامن ألاقصة كلا كنعانيين لكن حادرام علو حين لاقص يود ناتاد رأو بيلو إلا حسن دامعتو إقل مصريين ولا أكان لقروب بحر أردن حزن مصريين سموا كولاد يعقوب وسية أبوهم أصفو كأسك أرد كنعان نسعو وديب ببعت لديب جرهت مكفلة لقروب ممرة لإبراهيم مسلا جرهت من عفرون لحساي زابيا دفنو ويوسف أبوه حقو قبرة أسك مصر عقبلة مسل حو وكلهم لقل قبر أبوه جيسو جورو وحو يوسف موت أبوهم كم رأو بيلو لب يوسف أزي قلقتنا قدر وترتو اتصرت لودينوتو لتفديتنا قلقوتو وبيلو أبوكا قدم موتو وسيت حدقة وبيلا إقل يوسف إليه جاء بلوقو حسبك شكف وسحتان حوك عفي هتوم سني سحطة ودكا كأزي سحتاننا عفينا وحنا أكبر رب أبوكا هنا كإلا زعت وان بزحتو باكا حقوه حو مزقو وقدميه هربطو وبيلو حنا أكبر كهنا كيوسف بيلا يوم يتفجعو أنا ربما أنا كعاقبكم لشر لأنتم قصدكم إيه ربي كير بلسيو ليوم قبا هلا إقلت مام إقلنا الجيوت أراوح بزهد كساقا يتيبلو أنتم وولادكم أنا مولكم كطم أنا يوم والبابوم عقصنا ويوسف وكلهم تيوا أبوه ديب مصر التمسكبو ويوسف متوع عصر سنة نبرة وسال سايقم من زرية إفرايم رأى وبردو ولاد

Una matinsiyatna azedi kfal himsa min kitab ambat ignet hagetu yib il kitab illi menre il kitab illi katimo nayak naya kitab ambat kullu til kfal illi ka kitab ambat til kfal illa kattum wetu ummot yaqob kelis kum saluma ummot yusuf lom kulot umuram wala digmom amalat hayib igla amal nasanaw wa الصبر يبلا تكرو ولا سأمو ولا يأسو أملكم تهيب وسأيتكم تهيب كا يعقوب بدير لصعابر العلا ويوسفكم يركب ويوسف أولى بالعيو لتبهليو ولا أمنا أقوهو يوسفكم هلب حيوتو كم سمعا وكم ركبيو وكم فرحا ولا سنوتات لمسل نبريان اتلواق وتفرحتكم نبريان يوسف ما فتيهو احترامو قلبوهو كمارآه انريه ويعقوب اقل ولادو هتوكم ميت وحقموتا مكم ودو تباياكم كبورو وقلوم ممكم ساد الفوم لاريوم تب الكتاب اللي قديد كفال حمسة أود ناي يعقوب انري يعقوب اند ميت ويوسف اند بكيو واند العكس انريو وكم لتحنطكم وديو وكم تحنطا ولا تحنيت لنايو أربع عملكم نسأة لزمن لنايت حنيت كم كلسة أربع عمل وتا لمدت لتحنيت تم ديبا لعلتكم تاما كم سلوما لمصريين يعقوب كم بكو إجل سبع عمل إنري إجل مبكو لمصريين أجل هتوم يوسف كمير حايوم وبالأكان وكل وناس سموي وقلوم إن مجاعات ومن الهش لنجيوم لفتو والاحترام العلو أبوه كم فتو وكم بكو إنري ويوسف إجل عائلة فرعون مبيل يوم أنا رداكم ركبكو وانتم رديكم إكيه وفرعون دي بلدو كلها مسؤوليتكم هبيني ومير حاي وديني لكن أبويه أم حليني محلية دي بارت كان عان قلت تفنني بيليني وأنا سني بيلو كأزي دي بارت كان عان قلت فن حزليكو لبلو وفرعون بلي سمع على دي بلا قيس ودفنو دي بارت كان عان أبوك دفن كيوسف جنازة أبوه عند نسأة أسك كان عان عقبلة ودي بكان عان دفنو انريو دميها لكن بمصر لسبق الثوم كلهم عند جامعة عند تحاق يوم لجرى لسلوم انريو وتوبوهن دنساء ولنوايوم ولعدوم كله ديب جاسان اند حدقيو اند جيسا وهواتو مسلوم نساء مركبات وأفروس وبردو فرسان بزحل على ديبو كفرسان وأفروس ومركبات اند نساء أسكنعان أقلولا أبوه قلتفن ويوسف أودرويكم وداقلو انريه ديب أركنعان ولمصريمنكم بقو رئينا ويوسف لابوه لو السيبو وسيات كل ودا وكم هتوت البيا ديبا مقارت لا ديب حقل المقفلة لتتبهل لتو السبا تديبات كبر لبيلا ديبا كم كبريو انري وهتا كبرنا إبراهيم وسارة كم سلومة كبر اسحاق على التاكان كمتا وهتو جفروم كم تكبرا انري وحقوه يوسف اسك مصر اندلع قبل انريو وهما يوسف وحو قابوهم دفنو اسك مصر لا قبلو ديب جاسان لعدهم ولا نوايهم لحد قوتان ريهم وحقوه ما يوسف اند ميت ان ريو لكن يوسف اند ميت يعقوب حقو موتا او يوسف سن فرهو السبب لبدير يوسف ينتقم مننا وترتي تفداتنا سبت ابونا علاته از ابونا موتا كتو ترتو قل تفديه وقل انتقم مننااتو اند بيلو سن فرها مالو مرباتو قل اقسنتناتو سبت ازبيناه وابيناه بدير اند بيلو سن فرهو وتيوسف ما تقوى بيلو يوسف أكفر قلنا سامحنا لشكفنا عفينا هنا كيت وديناتك دي تتكفر أكفر قلنا سامحنا عند بيلو تاقو كيوسف ببكاي بلسة وللله جي الله سمع حو ما تقوى وقدميه أقهمو وحنا أكبركا سامحنا عفينا وهتو من دبيلة بلسة التوم يتفرهو أنا أكان ربي أنا مخلوقكم سلكم أنا لأنتم قلكيت لقصدكم مقصد وكيت عندك أصدقنا وديكم أكيد رب سنيت بلسيا رب سنيت بدلايا أزاي تفروه أنا أنت لكم وعدكم أولادكم كل عائلتكم أمولا ليكم أطمئنوا أبشركم حتى يتفروه ويوسف دي مصر نبرة أتوعدوا وعائلته كلهم ويوسف ميت وعشر سنة نبرة وأولاد

ورقاو ولادهم واتلوقوا تفرحت نبرة وقلحوا بي ليوم أزي ساعات موكي مزت وكتاكلة وربي بخير قل اسكرك قمتو فقودتكم قلت سنيتو ومن الأرض قل افقرك قمتو أسك أرد لربي بقسم أبوكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعدب قلت فقروتو سكان عن قلت عقبلوتو ويوسف حو كلهم حاجة وبي ليوم دول فقروا من العد عاد موتا كنسو نسوني مثلكم أناما ويوسف موتا ويتو دول موتا ودمت وعسر سنة على وحنا طو ودي مصر دي بتابوت ترعوه.

انبوتت كفال حمسة كيوسف نفسو ات ابوه ادربا وبكاتو وسعميو حرى يوسف لحكيم لكدوم علو ابوه اقل لحنطو امر يوم كيعقوب حنطو وإلا أربعة عملنا السي وهتن لعملوتات لقلقة مموت حنطوت لا تحزية عليا ولا مصريين أود سبع عمل ودويلو وعملوتات تأود كم حلفيا يوسف قلد يبا قصر فرعون علو بيلا يوم بمعروفكم فرعون السوليه وبولو أبويه أم حليني وبيليني اتقروبات قلت وفيتو وديب قبر لديب أرض كنعان إقلنوشي حفركو قبرني بيليني كقل إيجيس وابوية إقل أكبر أجيزية وحاري إقل عقبل كفرعون جيس وابوكا قبر كما أمحليكاتا بولو بيليوم كيوسف أبوه إقل أكبر جيسا وكلهم معونة فرعون تلو وبيترتا قصر وسبقت مصر كلهم وبردوا كلهم عد يوسف وحو وعد أبوه تلو وديب جاسان أوري حد جو إمبلا فطيم ولا نوايوم وفرسان مصر وعسكرة جيسو باكو كالحشم سني قامل على ودن أتاد لجفر بحر أردن دولة بازحو إبقب إسامعت بكو ويوسف إقل أبوه لاقص سامن الاقصة كلا كنعانيين لكن حادرام علو حين الاقص يود ناتاد رأو بيلو إلا حسن دامعتو إقل مصريين ولا أكان لقروب بحر أردن حزن مصريين سموا كولاد يعقوب وسية أبوهم أصفو كأسك أرد كنعان نسعو ودي ببعت لديب قرهت مقفلة لقروب ممرة لإبراهيم مسلا قرهت من عفرون لحساي زابايا دفنو ويوسف أبوه حقو قبرة أسك مصر عقبلة مسل حو وكلهم لقل قبر أبوه جيسو قورو وحو يوسف موت أبوهم كمرأو بيلو لب يوسف أزي قلقيت نقدر وترتو اتصرت لودينوتو لتفديتنا قلقو التو بيلو أبوكا قدموتو وسية حدقة وبيلا إقل يوسف إله جاء بلوقو حسبك شكف وسحتان حوك عفي هتوم سني سحتوتك كأزي سحتاننا عفينا وحنا أكبر رب أبوك هنا كإلا زعت وان بزحتو باكا حقوه حو مزقو وقدميه هربطو وبيلو حنا أكبر كهنا كيوسف بيلا يوم يتفجعوا أنا ربما أنا كعاقبكم لشر لأنتم قصدكم إيه رب كير بلسيو ليوم قبا هلا إقلت مام إقلنا الجيوت أراوح بزهد كساقا يتيبلو أنتم وولادكم أنا أمولككم كطم أنا يوم والبابوم عقسنا ويوسف وكلهم تيوا أبوه ديب مصر التمسكبو ويوسف متو عصر سنة نبرة وسال سايقم من ذرية إفرايم رأى وبردو ولاد مكير ومنسي نايش ننتوم اتحق فلت قصو علو حرى يوسف اقل لحو بيلا يوم قدم موكي يتريم من نات ربي اقل مسندوكم اقل لمساتو ومن إلا أردت أسك أردت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم وعدبة لفقركم ويوسف ولاد إسرائيل أمحلة وبيلا يوم ربي قل مسندوكم قل لمساتو كمن انسر لعاكمية أقعزو ويوسف ودمت وعسر سنة إننتو ترحمة وحنطو وديب مصر ديب تابوت ودو

ونمت نسيتنا كتاب معمبت وقفل أكتم الكتاب اللي بموت يعقوب وسلومة موت يوسف وبام لأكتم وكليتهم بسني وبحبن كم جمدوا لرئينا أكوت راكبوا وواحد كم رأوا ويوسف أبوكم حبنا ووسياتو بكم شاكا وتمعال كم عليا يوسف يعقوب كم جملة وكم بكيو كم سلومة يوسف اند ميت انريو وانا مصريين اند الأكرومو وند الحنوتو انري وعادتنا يتحنيت لمصريين لمايت لنا يوم من الحنوت علو دي الكتاب اللي مرينا الكتاب اللي بموت يعقوب وكم سلومة بموت يوسف اند الأكت من ريو حكو عوتي وحكو حبن وحكو شكل سني وركبة حبن كم سلومة بكرب عليف ومتيسة وتعب وجرس يوسف سكرب بيو اندل تحيب وبحبن اندل تدفن انريو احبونا ما تنسيت اسك بدي تنبعدتنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الحروب بني إسرائيل مع العموريين. الحروب دي كانت كثيرة شكلها، لكن تعالوا نسمع التفاصيل عشان نفهم مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، ظهور المسيح للتلاميذ وصعوده للسماء، انجيل لوقا الاصحاح 24 من عدد 36 لغاية 53.

0: سلام أيمن وهيثم وسرب، كيف
1: ازيك يا هادية؟
2: يا هلا هادية، كيفك؟
3: كيفك؟
0: مبسوطة نتقابل من جديد في برنامج يوم يعني نكتشف فيه، زي ما كل مرة قاعدين نقعد ونجتمع في دراسة جميلة جدا جدا نقدر نساير بها في حياتنا اليومية.
1: أكيد طبعا.
0: رأيكم شنو؟ إنه أذكركم شوية، إحنا كنا المرة فات بنتكلم عن شنو يعني؟
1: جميل.
0: لو فاكرين كنا بنتكلم عن القيامة بتاعت السيد المسيح، وكيف إنه تقابل مع التلاميذ، وكيف كمان تقابل مع التلميذين اللي كانوا بسمعوا عنه، بسمعوا عن الحصل له والصلب بتاعين عاموس، وكمان في نفس الوقت تقابل مع النساء ناس مريم المجدلية وكده. كمان الليلة في خلال يومنا ده عايزين من أيمن كده يقرأ لنا مقطع من المقاطع عشان نكتشف فيه الحاجة الجديدة بتاعت اليوم.
2: يا طوال يا هادي طوال. أنا هنقرأ الليلة في لوقا 24 من الآية 36 لحد الآية 53. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال سلام عليكم، فخافوا وارتعبوا وظنوا إنهم يرون شبحا. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا سارت الشكوك في نفوسكم؟ أنظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو المسون وتحققه، الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. قال لهم أعندكم طعام هنا؟ فناولوه قطعة سمك مشوية فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أسهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم هذا ما جاء فيها، وهو إن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلم باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهودا على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلي. ثم خرج بهم إلى بيت عينيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.
0: طب ممكن يعني واحد كده يا سرب يا هيثم يقص لنا ببساطة كده عشان نقدر نفهم منه هاي أيمن كان بيقول في شنو؟
1: زي ما سمعنا القراية والقصة كانت بتحكي لما يسوع جاء ووقف وسطهم وسألهم قال لهم وسلمهم يعني حياهم تحية، قال لهم سلام لكم، وزي اتخلعوا وخافوا، وبعد ذاك بيقول انه ظن انهم نظروا روح، يعني كأنه حاجة شبح، كأنه ما هو المسيح وكذا، ولأنه كانوا خايفين وما كان عارفين هو حيرجع تاني ولا لا. وبيكمل في باقي القصة بيقول بعد ذاك المسيح جاب يتكلم معهم وقال لهم انتوا هم متأكدين او خايفين؟ تعالوا جسوني شوفوني. وبعد ذاك جاء طلب منهم انه لو في اكل ولا في حاجة هو يأكله، فعلا قام ادوه سمكة مشوية وقام اكلها. وبعد ذاك بيكلم معهم بيقول لهم يا اخي زي ما مكتوب في كتب الانبياء والمزامير، يعني بعد ما قال الكتاب
0: انا كلمتكم الكلام
1: اللي
0: انا قلت لكم هو ده اللي كان مكتوب.
1: ونكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم. وبقول لهم يا اخي انتوا هتكونوا شهودي وكده، وانا ارسل لكم المعيد بتاعت ابوي او معيد ابي. وقال لهم يا اخي يعني اقيموا في مدينه اورشليم حتى انه تلبسوا او تاخذوا قوه من العلي. وبعد ذاك خرج معهم وطلع معهم لبيت عنيا، وبعد ذاك رفع يديه وباركهم. وبعد ما هم أثناء هم باركهم طوالي هو قام صعد إلى السماء، وبعد ذاك هم سجدوا ورجعوا لأورشليم بفرح وكانوا يبشروا في الهيكل وبيسبحوا الله وباركوا.
0: لو لاحظنا انه في شويه قوه في الكلام اللي قال ده، لكن احنا قبل ما نمشي لقدام عايزين نعرف انه وين الله في المقطع ده.
2: يعني القصه كلها يمكن هي بتدور حول المسيح، والمسيح هو الله المتجسد، ويمكن هنا في القصه انه يعني قام من الاموات وكده وظهر لتلاميذه. يعني انا بشوف انه دي من بين الاماكن الظهر فيها.
3: انا بشوف انه يعني ظهر الله هنا باسم الاب، لما قال ابي بايه، وبرضو بايه النهايه اللي هو 56 قال وكانوا كلهم من هيكل يذبحون ويباركون الله. امين.
0: والله أي إضافة تانية
1: في عدد 24 برضو هم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر سمعان.
0: طب وين هنا بنشوف الإنسان؟
2: التلاميذ يعني هو جام
1: في عدد 36 نفسه، وفيما يتكلموا فيما يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم، نفس الصيغة بتاع التلاميذ هنا. صيغة جمع كان يعني بيأكد إنه في ناس كانوا قاعدين والتلاميذ كانوا موجودين، حتى حيهم بالتحية بتاع السلام لكم.
0: تاني لو لاحظنا إنه ظهر لما ذكر برضو موسى وباقي الأنبياء.
2: بالضبط كده. ذكر عليه
3: برضو بآية 42 لما قال فناولوه جزءا من سمك المشوي وشيئا من شهد العسل. يعني هنا برضو يعني يكون الإنسان ظاهر.
0: إحنا مع بعض لسه مواصلين الحوار، لكن أنا عايزة أعرف نظرة الله. يعني مثلا نظرتك أنت تغيرت كيف من خلال المقطع ده تجاه الله؟
2: أنا لو داري أجي أربط مثلا بالحلقة دي والحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت كلهم هربوا التلاميذ والمسيح قام من الأموات، كان ممكن يمشي السماء خلاص، لكن هو لا، إنه دار المسيح نهايته مع التلاميذ دار يكون تكون في أحسن حالة، قام ظهر لهم. ودي نقطة يعني أنا عجبني إنه المسيح في إمكانيته كان يمشي، لكن لا، ما دار يخليهم إنه هم يعيشوا بالذنب، ما دار يخليهم هم يعيشوا بالقلق، يمكن ما دار يخليهم، ظهر لهم تاني عشان يوريهم انه هو لسه. والشيء التاني كمان انه ما لامن بتاتا، يعني المسيح ما جاء لما التلاميذ في النقطه دي. يعني لو تلاحظ انه كل اتكلم انت الشهود بتاعني، انا احنا ذكرناك، لا انت الشهود بتاعني، انا ماشي وانا اديك الوعد بتاع الاب يعني بكل صراحه دي انا بالنسبه لي النقطه يعني رهيبه جدا عن الله.
0: وغير كذا يا أيمن، إنه لما كان بيتكلم وبيقول لهم إنه بطمنهم، رغم إنه يعني سابوه زي ما أنت قلت، لكن رجعوا طمنهم، يعني أنا هو معاكم، المسوني كده يشوفوا وتأكدوا. يعني حتى الله بيسمح لنا إن نحن نتأكد منه إنه هو ده هو ولا لا. الحتة دي برضو فرقت معاي خالص. يعني أحيانا كثيرة بنتخبط في الآلهة اللي إحنا بنعبده، ما ضروري طبعا الآلهة اللي يكون مثلا يعني أنا بسجد وأقوم وأصلي له، لكن ممكن يكون ولدي، ممكن يكون قراية، ممكن يكون مال، ممكن يكون أي حاجة. الله بيخلينا أنا أتأكد أعرف إنه ده هو الإله الحقيقي ولا لا. يعني ممكن أنا أتبع أي حاجة لكن الحاجة دي حتى تكون ما فيها صلاح، يعني ما بتديني فرصة ده أتأكد من إنها هي دي حقيقية ولا لا.
1: في 42 في حتة دي بيتكلم معهم، ولكن قبلها في عدد 41 بينهم هم غير مصدقين من الفرح متعجبين، قال لهم عندكم ها هنا طعام. يعني بيأكد مرة تانية لنفسه ان هو ما يتغير عنه، ان هو النفس الإله كان بيتواجد معهم وحاضر معهم. فبقول لهم يا أخي ناولوني جزء من سمك، يعني ناولوني الحاجة الموجودة عندكم. بيأكد لسه ان هو معهم، يعني حتى انه طلع ومشى السماء فوق، لكن ما يتغير عن معاملته، وجوده معهم دائما في الحاجة اللي كان بيتناولوا مع بعض أو بيتشتركوا فيها مع بعض.
3: برضو في آية 44 ده هو داري أكيد لهم عشان هم يجيب لهم يعني عشان يرجوا لأن هم لما قالوا في الحتة دي وقال لهم في آية 44 قال لهم قال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم وأنه لا بد أن يتم جميع وما هو المكتوب عني في الناموس موسى والأنبياء والمزامير. يعني هنا هو دار يأكد لهم بأنه هو يعني عشان هم يرجو يعني عشان يصدقوا بأنه ذا يسوع الحقيقي اللي كان معهم.
0: زيادة على كده إنه هو بيأكد إنه هو اللي بيدعمنا ودايما اللي بيقف معانا وما بيتركنا. يعني وعدهم إنه أنتوا خليكم هنا وأنا هعمل لكم كذا وكذا وكذا. وبيأكد لهم إنه الوعود دي حقيقية والوعود دي كمان مش أي كلام، يعني جاية من الإله الحقيقي من الآب السماوي من كل الحاجات اللي بيتأكد لهم. طبعاً زي ما قلت لكم إنه الله بيأكد لك إنه ده هو عشان تتبعه، لكن أي آلهة تانية ما بتأكد لك إن هل دي هي ولا ما هي، يعني بتخليك مجهجة. لكن الله في اللحظة دي أكد لهم، وديك برضو كمان حاجة قوية تخلينا أنا أنتبه لله ولمحبته لنا ولوعوده الصادقة معنا.
2: والحاجة الثانية كان هذه أنا عجبتني بكل صراحة، إنه يعني أنا تاني در أربط الفكرة فاتت إنه أنتوا نكرتوني وأنتوا كده وأنت هنا ما جاب منها، لكن لا جاء كلفهم بمسؤولية زيادة. يعني الليلة لو أنا في محل التلاميذ بقول يا أخي إنه المعلم بتاعي ده خلاص بقى ما بيصير فوقي، ما ممكن يأمنني على أي شيء تاني. لكن لا، اللي هو في الآية قال لهم وأنتم شو وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعالي. يعني إنه وأنتم شهود لذلك، أنتم كنتوا شهود، أنتم حتجيكم قوة حتهناي وأنتم حتمشي تشهدوا. يعني إنه زي يكلفهم بشيء جديد برضو دي، يعني مهما كانت سقطاتنا مهما كان هنا لكن الله لسه
0: واقف معنا. طب هنا خلينا ننتقل لنظرتنا وكيف احنا نشوف من جديد في المقطع ده او من خلال المقطع ده الانسان.
3: يعني انا بشوف بانه الانسان طبعا يعني حده محدود، يعني ما حده يعني العالم الأشياء الروحية لأنه هو محدود جدا. عشان كده لما جاءت يسوع مرة أخرى هم بيجوا يعني بخافوا، لكن بالنهاية لما يسوع أكد لهم بأنه هو بدك رجل فرحانين. فهنا أنا بشوف بأنه حد الإنسان محدود جدا
0: بصراحة. يا أخوي سرب يعني كلنا قاعد نخاف من الأرواح يعني أكيد. ما في زول بيقدر يعني يستوعب كده، يعني لأنه إحنا أفكارنا محدودة وبسيطين جدا جدا ومحدودين، يعني ما بنقدر نتجاوز الحكاية دي. في زول عنده إضافة تانية عن
2: الحاجة الضرة دي؟ فأنا يعني الإنسان هو إنسان. يعني رغم انه دير الحواريين او التلاميذ بتاع المسيح وقعدوا معاه وشافوا المعجزات اللي هو سواها، شافوا حاجات عظيمه شافوا ده، لكن رغم ده كله مثلا خافوا
0: ما قدر يستوعبوا،
2: ممكن مرات نكروا. يعني انا ده داني مهما الانسان بيقشر في النهايه هو انسان بيمر بمرحلات ضعف، بيمر محلات يمكن يشك، يعني ده شيء طبيعي انه لو انا سقطت في خطيئة او اي زوج سقط في خطيئة ما معنى

0: قطعت عهد معاكم هكون معاكم والبركة بتاعتي مش مجرد خطية أو مجرد حاجة زي كده، لكن بيأكد نفسه إنه ما بيتغير، بيتواصل معهم في كل شيء.
1: أنا عندي ضعف برضو صغيرة كده في وجهة نظري، إنه يعني مع إنه أنا عارفة كده عن نفسي، لكن النص جاء أكد تاني زيادة إنه أنا عايزة إلا أتأكد من الحاجة، إلا ألمسها، إلا أهبشها، إلا أقرب منها، حتى بعد ذاك أنا أقتنع يعني، إلا أجربها. يقول لك الحاجة دي ما تعملها، الحاجة دي ممكن تكون فيها هلاك لك، لكن أنت برضو بتمشي تهبشها. زي ما هم ما تأكدوا منه بقى عندهم شك في الحتة دي، لكن أداهم أمر بينه كده، هاكم شوفوا جربوا المسوني. دي أنا دي النظرية بتاعت إنه أنا وجهة نظري في الإنسان إنه ما بيختنع بسهولة، ما إلا يمشي يهبش الحاجة برا. قاعد يقول يعني حتى بيقولوا في مثل المركب لو ما دقت الجيف ما بتجيف، فلو ما الواحد مشى هبش الحاجة، كان خبطته كان عوقته كان بقت معه حاجة كويسة، إلا يتأكد براه بنفسه حتى بعد ذاك يختنع.
2: بالضبط.
1: طب احنا كده بنقول انه عايزين نعرف انه استفدنا شنو من المقطع ده، شنو الحاجة اللي احنا طلعنا بيها كده دسمة كده عشان نقدر نقدمها لناس تانين غيرنا.
0: الحقيقة انه الله بيستمر في الحاجة اللي انا قلتها في النهاية، انه كلمته والحاجة اللي بيقطع مع الانسان مهما كان الانسان يتغير، بيجي بيلقى الحاجة اللي قالها ربنا مؤكد وتأكيد. لكن رغم تغيير الإنسان، الله كان عايز يعلم الإنسان إنك زي ما قال سارة قبل شوي إنه هو محدود. يعني أنت بتشك، أنت بتنكر، أنت بتعمل شيء، لكن ده كله مجمل في النهاية عشان تعرف إنه هو فوق كل شيء، إنه هو بيقدر على كل شيء. الله ما بينكر نفسه، ما بيخلي نفسه بلا شاهد، لكن بيدي الامتياز للإنسان رغم كل حاجة. الله بيحبنا، الله بيرجع وبيقبل الغفران والتوبة الخطيئة بتاعتنا وبيسامحنا.
2: أنا الحاجة شايفة إنه بكل الصراحة اللي عجبني في المقطع ده الطريقة المسيح بعد ما قام وجاء، يمكن ظهر كذا ظهورات لكن لا هو كان داري يجمعهم كلهم مع بعض، الأسلوب البدأ بالحوار بتاع معاهم، يعني في النكره في الهرب وخلاه وقت المحنة بتاعته في هنا، لكن الأسلوب اللي بدأ به ما لوم، ما إنه يشعرهم بالذنب والهنا، لكن لا إنه يعكس عن محبته بالنسبة لي، وده بيديني إنه أنا ما أخاف من الله. يعني شنو أخاف؟ أنا قصدي إنه الله بيحبني حتى لو سقطت، حتى لو عملت، الله بحبنا عشان ارجع له.
3: بس انا طبعا كلامي قريب لكلام بتاع هيثم، انه الله هو غفور رحيم، انه هو بالضبط يعني لو انسان رجع تاب معناه هو بيحبه، و يعني ما انه التلاميذ بتاعهم قاعدين يعني جروا منه، لكن بالنهايه لما رجعوا يعني صدقوا يسوع هنا قام يعني غفر لهم وحبهم، وبعد هو قام إلى السماء.
1: أنا برضو عندي حاجة كده عجبتني، إنه الله عايز يشاركنا. يعني لما جاء وقال لهم أدوني أكل كده، فأنا استفدت إنه ما ضروري بس الحتة بتاعت الأكل دي، لكن عرفت إنه عايز يشاركني في كل الحاجات، لأنه طبعا احتياج الإنسان للأكل عشان يقدر يتحرك وعشان وعشان وعشان ممكن أداوم الكلام ده عشان يقرب منهم أكتر وكده. فعرفت إنه الله قدر شنو بيحبنا زي ما قال أيمن، قدر شنو عايز يكون قريب مننا، عايز قدر شنو عايز يكون على طول معانا وإحنا معاه من غير ما إنه نمشي بعيد، نخليه دائما معانا، يعني شراكته معانا في كل شيء. الناس بتفتح شركات وبيكون في الشريك الأول، الشريك الثاني، الطرف الأول، الطرف الثاني. الله عايز يكون زي كذا، عايز يكون قريب مننا يعني. فده دي من الحاجات اللي شدتني في المقطع، ولا أنا ممكن أكون استفدت منها زي ده الحاجات اللي أنتوا قلتوها. إحنا تقريبا يعني وصلنا في لحظات دارين نسمع الترنيمة ودارين زول يصلي لنا.

0: رايكم شنو الليله في الترنيمه؟ ساره بيختار ترنيمه ترنيمه.
1: ساره الليله قالوا فيه هو بعدين.
0: طب يا هيثم ممكن تصلي لنا؟
1: اوكي خلونا نصلي مع بعض. ربنا بنشكرك بنعظمك لانك انت صالح. شكرا لاجل محبتك وامانتك. شكرا يا رب لانك ما بتخلي نفسك بلا شاهد. محبتك للانسان ما قاعد تتغير، بتاكد انك انت غير محدود، بترجع وبتاكد للانسان انك انت ما زلت معه في كل شيء، بتفتش عليه وبتدي يا رب الامتياز انه هو كمان يشهد عن محبتك ويشهد عن كم انت صنعته ورحمته وغفرته. عشان كده بنشكرك يا رب من أجل كل رسالة أنت بتعلمنا لها في كل يوم. يا رب بارك مسامعنا وحتى شهادتنا للآخرين، خليها تكون حقيقية، ما تكون مجرد كلام مزيف لكن تكون واقع موجود في حياتنا. آمين.
2: آمين.
0: طبعا زي ما تعودنا أنه دائما الدراسة اللي احنا بنقعدها مع بعض بنشيلها بنقدمها للناس التانين، لأنه الأكل لو ما شاركوك فيه ناس أكيد ما حتستفيد فيه، حتى لو أنت أكلته براك كله كمان وجبت معه فواكه وكل حاجة برضو ما حتستفيد. فلازم نحن نشارك الكلمة الطيبة اللي هسه إحنا درسناها مع بعض ناس تانين. رأيكم شنو؟
1: لا طبعا أكيد.
0: والمرة الجاية لما نجي نكون قابلنا وشفنا الفايدة في الدراسة الجديدة.
1: أكيد إن شاء الله هنحاول نشارك الناس التانين نشهد اليوم وكده.
0: تمام، نقول نحن مع السلامة ونتقابل الموقف الثاني.
2: تمام، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حبابكم مستمعين الأعزاء، مساء الخير أهلنا الطيبين، مساء المحبة والونسة والطمأنينة على كل المستمعين وين ما كنتوا، جوا السودان ولا برا السودان. مساء النيل، مساء تحت التراب بعد المطر، مساء البلد اللي بنعشقها وبنحبها مهما بعدنا عنها أو بعدتنا الظروف والمسافات. مساء الخير لكل زول فتح الراديو هالساعة وبيسمع صوتنا في الأمسية دي، ولكل أم قاعدة في بيتها، ولكل أبو مكافح عشان أهله، ولكل شاب وشابة شايلين أحلامهم في قلوبهم، ولكل جد وجدة، ولكل طفل سوداني لسه بيتعلم الحروف وبيحلم ببكرة إنه يكون أجمل. تحية كبيرة من القلب لكل أهلنا في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، وفي كردفان، وفي الشمالية، وفي نهر النيل، في الشرق، وكمان النيل الأزرق، وفي كل شبر من أرض سوداننا. سلام خاص لكل أهلنا البعيدين عن ديارهم، سلام للنازحين، وسلام كمان للاجئين، ولكل زول مشتاق لبيته وحلته وأهله وناسه. خلونا نقول في الأمسية دي: يا سوداننا الحبيب، يا بلدنا، يا بلد الطيبة والكرم، نسأل ربنا يحفظك ويحفظ أهلك، يكتب لك الأمن والسلام والاستقرار، ويجمع شمل الناس، ويرد الغايب لأهله، ويطمن القلوب، ويجبر كمان الخواطر، ويبدل الخوف أمان، والتعب براحة، والدمعة ببسمة. مساء الخير يا أهل السودان، يا ناس المحبة والجدعنة، يا الناس اللي بيشوفوا أو يعني بتقيف مع بعض في حتى وقت الشدة قبل الفرح. ربنا يجعل الأيام الجاية أحسن، ويفتح أبواب الخير، ويكتب لبلدنا السلام والعافية، ويخلي المحبة والرحمة هي الغالبة بين الناس. عشان كده في أمسيتنا الجميلة الطيبة دي حابة أرحب بكل زول فتح الراديو هسا ومستنينا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها 60 دقيقة في رحلة جميلة نستمع فيها للترانيم الروحية وكمان لموضوع يجمعنا في أمسية طيبة. إذن عزائنا إذا حابين تراسلونا وكمان تطلبوا أي ترنيمة في الأمسية دي عشان تسمعوها، راسلوني على رقم الواتساب 0 35 79 76 55 35 9، وأكيد حكون يعني مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات وكمان يعني الترانيم اللي انتو حابين تسمعوها. عشان كده بقول لكم اتقبلوا في الأول تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مجدد التحايا مرة ثانية بكم أعزائي المستمعين، وكمان بديكم دعوة خاصة بإننا نستمع لأولى باقة في الترانيم الروحية اللي اخترناها لكم في الأمسية دي، وأتمنى إنه فعلا نتفاعل ونرنم وندندن مع المرنمين ديل. وإذا حبيت إنك تسمع الترنيمة دي مرة ثانية إذا الليل ولا في أي يوم ثاني، بس راسلني وأكتب لي، وأكيد أكيد بكل محبة هنعرض الترنيمة دي مع بعض. وكمان أي زول حب يعني يسمع موضوع معين في ساعة سمر كده برضو اكتب لي وقول لي، لأنه مقترحاتكم وكمان إضافاتكم جميلة جدا جدا وحتسعدني وحفرح بها. عشان كده أعزائنا المستمعين دعوة لكم نستمع لأولى ترانيمنا مع الفريق. ما حقول لكم يلا، أنا طبعا كل مرة بقول لكم اسم الترنيمة ومرات ما بقولها لكم عشان تقوموا تقولوا لي من هو كاتب الترنيمة وأي بيت من الأبيات المرنمة دي عجبتك أو فرقت معك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نستمع ليها، وأثناء ما بتستمعوا ممكن تقولوا لي من هو المرنم وزي ما قلت لكم يعني العبارات أو الكلمات الجميلة اللي فرقت معك في الأمسية دي.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أهلا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء الناس اللي بتسمعنا في أمسيتنا الجميلة دي. بدايتنا كانت بترنيمة جميلة جدا مع فريق أبناء كوش، وعايزين نشوف إنه أحيانا يعني أجمل حاجة في حياتنا إنك تمشي في طريقك وقلبك مليان أمل، ما شايل هم ليه بكرة ولا منتظر يعني من زول حاجة، بس متوكل على ربنا وراضي بالنصيب وفرحان بالحاجات الصغيرة اللي بتدي للحياة طعم. عشان كده ربنا يديم علينا الأفراح ويملى قلوب أهلنا يعني خاصة في السودان بالطمأنينة والسلام، ويعوض كل قلب تعب ويعني تعب، ويفتح أبواب الفرح لكل زول مشتاق ليهم. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مرة تانية، ودي دعوة متجددة لكم عشان نستمع لترنيمتنا الثانية.

مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة تانية، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة، استمتعت بها وأتمنى إنها تكون سبب بركة في الأمسية دي. بتقول واحدة من الأبيات الجميلة: لما يجيوك الناس من كل مكان تشفوا بتعمل معجزات، هللويا بتشفيهم، وهللويا كمان روحك بيوريهم. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، كلمات مليانة إيمان وفرح وتسبيح، بتخلي القلب يرفع يعني نظرة كده للسماء ويقول لك الحمد وليك الشكر يا رب على كل النعم وعلى كل لحظة فرح وعلى كل يوم جديد. إذا مستمعينا الأعزاء، كانت دي واحدة من الترانيم الجميلة وأنا شخصيا قاعدة أحبها يعني. وإنت إذا من يعني برضو الناس اللي عجبتك الكلمات والألحان، بس قل لي يا إيناس أنا عايز أسمع الترنيمة دي مرة تانية، ممكن نعرضها لك في ساعة سمر أو في كل البرامج اللي احنا قاعدين نبثها على راديو سمر. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم أهلا، وأكيد موضوعنا في الأمسية دي واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا. في حاجات في الحياة ما محتاجة لها قروش، وما محتاجة لها كمان مناسبة كبيرة عشان ما تحصل. الليلة موضوعنا زي ما قلت لكم حيكون عن الفرح. الفرح مرات بيجي من حاجات ممكن تكون بسيطة جدا، في ضحكة بتكون طالعة من القلب، وكمان في صوت زول ممكن نكون بنحبه واتصل بينا أو اتواصل معانا بعد فترة طويلة جدا جدا، يعني نقول كده بعد غياب. وممكن الفرحة كمان أعزائي المستمعين تكون في لمة بتاعت أهل، في خبر حلو جانا فجأة، ممكن كمان في أبسط الحاجات، في كوباية شاي مع زول عزيز أنت بتحبه، أو عزومة كده في مطعم جميل من صديق أنت بتعزه، يقول لك يا أخي يا فلان تعال أنا عزمك الليلة فطور في أولاد مدرمان أو في أمواج أو في أي حتة ممكن تكون جميلة كده، جو خفيف وهادي ورايق، نتونس ونستين ثلاثة كده ونهدي نفوسنا، وكل واحد يرجع لبيته وهو نفسه كمان طيبة، ونقول الحمد لله لسه في حاجات جميلة في حياتنا. لكن كده تعالوا أعزائي المستمعين أسألكم يعني سؤال كده ممكن يكون بسيط في طرحه لكن عميق كمان في معناه وإجابته، وإنت فيك إنك يعني ترد زي ما إنت عايز. الفرح بالنسبة لك ممكن يعني شنو؟ هل الفرح في حياتنا إنه يعني نكون خاليين من المشاكل؟ هل لازم كل حاجة تكون ماشية زي ما نحن دايرين عشان نقول مثلا أن احنا فرحانين؟ ولا ممكن يكون جوانا فرح حتى ولو الدنيا حوالينا ما كانت فيها فرح ولا كانت فيها أحداث ممكن تكون مفرحة؟ لأنه مرات أن احنا بنأجل الفرح، نقول لما المشكلة دي تخلص أكيد أنا حكون فرحان، ولما بدي تنجح أكيد أنا حكون فرحانة، بس أنا لو عرست لولدي يا سلام ده قمة الفرح، تاني ما عندي أي حاجة أزعل لشنو تاني، ما خلاص أنا المشكلتي كده بتكون انتهت. هفرح لما أرجع بلدي زي ما حس إحنا عايشين في ظروف استثنائية، في شتات، في لجوء، في نزوح، فكأننا بنأجل الفرح لوقت تاني. أقول كده لما أنا أرجع بلدي السودان أفتح باب بيتي وأنظف ولم الحاجات ويعني التشفشفات والحاجات اللي ضاعت، بعد كده أنا ححس بفرح ما بعده فرح. لكن أعزائي المستمعين، هل ده حيكون قمة الفرح عندك إنك تأجل الفرح لحد ما تحل مشكلتك؟ ليه نحن قاعدين نفوت لحظات الفرح؟ هسع انت فيك كمان تفرح وتنبسط معانا، عشان كده بديك دعوة خاصة عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أكيد الترنيمة دي ممكن حتكون بتلمس قلبك أو تفرق معاك في كلمات ممكن تكون لامسة وكمان يعني بتهبش جواك. إذا الترنيمة دي عجبتك وحابي تسمعها مرة تانية في برنامج ساعة سمر، أكيد تتصل بي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل قناتنا تفتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد، إذا مشيت هات كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة وتعال قاعد عشان ما تسمعنا في أمسيتنا الجميلة والرائعة.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: رجعنا مستمعينا، وأكيد ترنيمة عجبتكم طبعا زي ما عجبتني أنا، بصراحة بحبها جدا جدا، ولو سمعتها يعني 5 مرات في اليوم ما قاعدة أتعب منها. عشان كده يمكن تلقوها دي أكثر الترانيم اللي أنا قاعدة أنزلها لكم عشان ما يعني نستمتع بها ونتبارك بها. ويا سلام لما يعني كلمات زي دي تطلع من زول جرب التعب لكن في نفس الوقت ما فقد الأمل، زول عرف إنه بعد الضيق حيكون في فرج كبير وبعد الهم حيكون في راحة، وإنه ربنا قادر يعني يبدل الحال في لحظة من خوف لطمأنينة وكمان من تعب لفرح أكيد. وزي ما عارفين إنه موضوعنا الليلة في أمسيتنا دي عن الفرح، وكانت مقدمة جميلة ورائعة، أنا شخصيا برضو يعني أعجبت بيها، كأنه الكلام ده أنا ما جهزته. عشان كده أنا كمان بديك دعوة عزيزي المستمع إننا نفرح في أمسية زي كده. يمكن مرات بنفتش على أسباب للفرح، لكن الحقيقة إن الحياة ما بتدينا كل يوم على كيفنا يعني زي ما نحن عايزين، في أيام فيها ضحكة وفي أيام فيها دموع وفي أيام بنقول فيها يعني بنكون قايمين من الصباح نشيطين ومليانين أمل، وفي أيام تانية بالكاد بنقدر يعني نكمل يومنا، يا سلام نقول دشنو اليوم التقيل ده وما عارفة إيه ليه، لأنه ما قايمين وعندنا فرح. لكن يمكن الفرح الحقيقي ما إنه ما نحزن، يمكن الفرح الحقيقي إنه نعرف وسط كل الحاصل ده إنه لسه في سبب نبتسم، ولسه في نعمة نشكر عليها ربنا، ولسه كمان في أمل يخلي قلوبنا ما تستسلم. وعشان كده الليلة دايرين نتونس شوية عن الفرح، الفرح البسيط، الفرح اللي بيجي من جوا القلب، الفرح اللي بيتقاس ما بحجم المناسبة لكن بأثره في أرواحنا. دايرين نفتش مع بعض شنو اللي بيفرحنا، شنو اللي بيسرق فرحنا، وهل ممكن نكون نحن ذاتنا سبب فرحة لزول تاني؟ يمكن الليلة نكتشف إنه الفرح ما بعيد زي ما نحن متخيلين، ويمكن يكون الفرح جنبنا في تفاصيل صغيرة محتاجين بس إننا ننتبه لها. لأنه الفرح أحيانا يعني بيكون أجمل، الفرح ما بيكون في الحاجات الكبيرة اللي حصلت أو اللي بتحصل لنا، لكن في إننا نعرف قيمة الحاجات الصغيرة الموجودة أصلا في حياتنا. لو دايرة مثلا أفرح مع صديق مع زميل عشان حصلت له شيء حاجة معينة في حياته، جدا ممكن أرفع السماعة، ممكن أمشي مشوار لحد ما أوصل له، بأي طريقة أنا أقدر أعبر عن فرحي للحظة لصديقي أو زميلي أو أخوي هو عايشة. شفتوا كيف إنه الفرح ما بعيد؟ شفتوا كيف إحنا مرات بنقول الفرح ده بعيد من نوزاتي، الفرح ده بيمشي للناس اللي بيشبهوا. من هم الناس اللي بيشبهوا الفرح بيشبههم؟ يعني كلنا شبه الفرح. عشان كده ما تستاء صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، لكن خليك دايما متفائل، وبقول لك مرة تانية وبشجعك في الأمسية دي إنه الفرح قريب جنبك بس أنت محتاج عيونك وتشوفه.
1: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام عليك يا الجرافي. ده طبعا جورج بيلي الملقب بالجرافي. شكرا على الكلمات الجميلة والألحان الهادئة والدافية والرائعة. خلونا فعلا نقول مع المرنم الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا، واضح وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. نشكرك يا رب على كل نعمة، على كل ستر، على كل باب اتفتح، وعلى كل مرة كنت معانا فيها ونحن ما كنا عارفين. محبتك يا رب ما محتاج دليل بعيد، آثار في حياتنا واضحة زي الشمس. يا سلام، خلونا فعلا نردد الكلمات دي من أعماقنا امتنانا وشكر لربنا على كل نعمه وبركاته اللي بيسكبها علينا. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين عن الفرح. عايزين نشوف يعني هل في حاجات بتسلب فرحتنا؟ أكيد لما الهموم تتراكب علينا، يعني ده واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق فرحنا. مشكلة ورا مشكلة ومسؤوليات ورا مسؤوليات، لحد ما الزول يبقى طول الوقت مشغول بالحاصل وينسى يعيش اللحظة بتاعته. مرات المشكلة ما بتكون في إنه يعني عندنا أهم، لكن في إنه الهم بقى هو كل حياتنا. حتى لو ما في مشكلة أنت بتحس بنفسك مهموم. ليه؟ لأنه بتقول مثلا الحاجة دي ما عادية، هسع دي بتحصل حاجة. شفتوا كيف؟ نحن ما قادرين نستغل اللحظة ولا قادرين نعيش اللحظة. لما نربط كمان الفرح يعني إنه بتحقق بشروط معينة، نقول لما ألغش يعني مثلا ألقى شغل حافرح، لما أولادي يستقروا أنا حافرح، لما أسافر، لما المشكلة دي تنتهي حكون فرحان. فنعيش مستنيين فرح مؤجل، ويمكن كمان نفوت الفرح الموجود أهسع في الحاضر. واحدة من الحاجات الصعبة برضو اللي بتسرق فرحنا إنه بنقارن. المقارنة يا جماعة بتسرق فرحتنا. نشوف حياة الناس ونقارنها بحياتنا. هو وصل لوين وأنا لسه؟ هي عندها شنو وأنا ما عندي؟ وما بنشوف الصورة الكاملة لحياتنا الثانية أو لحياة الآخرين، لكن بس بنقعد نقارن لحظاتهم الظاهرة اللي بنشوفها قدامنا بكل تعبنا نحن المخفي اللي هما ما شايفينه. واحدة برضو من الحاجات اللي بتسلب الفرح التفكير المستمر في بكرة. مرات نحن بنستمتع باللحظة الحاضرة لأنه يعني عقولنا سبقنا للمستقبل، عشان كده ما بنستمتع باللحظة دي. يا ترى بكرة حيحصل شنو؟ فنكون جسديا هنا لكن قلوبنا عايشة في حاجة لسه ما حصلت. واحدة كمان إنه أن إحنا بننسى النعم الصغيرة. لما النعمة تتكرر مرات بنبطل نشوفها كنعمة، زي كأنها بقت حاجة عادية، زي مثلا الصحة أو وجود الناس حولنا اللي نحن بنحبهم، البيت، الأمان، القدرة على الكلام أو الضحك أو اللقاءات البسيطة، حاجات بنعتبرها عادية لحد ما يعني نفقد واحدة منا بعد كده نعرف قيمتها. عشان كده خلونا نطرح عليكم سؤال قبل ما نطلع فاصل. الحياة سلبت منك شنو؟ وهل الحاجة دي سلبت فرحتك كلها ولا لسه في جزء جواك قادر يفرح؟ مستنياكم تردوا علي وتردوا على السؤال ده، وكل واحد يكون أمين مع نفسه. عشان كده بديكم في اللحظات دي يعني كده وقت عشان ما تكتبوا وتعبروا عن مكنوناتكم. نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة دي. عايز أعيش معاك وكون وياك أجمل سنين في العمر بقضيها معاك. نرجع مستمعينا الأعزاء لي يعني حلقتنا الليلة والموضوع الجميل عن الفرح. وبعد ما تونسنا عن الفرح بصورته العامة، عن الحاجات اللي بتفرحنا، وعن اللحظات اللي بتخلي قلوبنا تبتسم، وعن الحياة يعني كيف مرات بتسلب مننا فرحنا، عايزين الليلة برضو نجيف عند نوع تاني من الفرح. فرح يمكن الظروف ما تكون هي اللي بتحدد يعني وجوده أو يعني عدمه. فرح في الرب، لأنه في فرق كبير بين إنك تفرح عشان حاجة حصلت لك، وإنك تفرح لأنك عارف إنه عندك رب، عندك سند، عندك رجاء، وعندك إيمان إنه مهما تغيرت الظروف أنت ما ماشي براك. الفرح في الرب ما معناه إنه المؤمن ما يحزن، وما معناه إنه ما يمر بضيق أو خوف أو تعب، لكن معناه إنه وسط الضيق ده لسه في حاجة جواه بتقول له أنا عندي رجاء. ممكن الدنيا تكون ما ادتك الحاجة العايزة، لكن لسه تقدر تقول يا رب أنا واثق فيك. ممكن تكون الإجابة تأخرت، لكن قلبك يقول أنا ما حفقد رجائي. ممكن تمر بيوم صعب جدا جدا، لكن يعني تتذكر إنه وجودك ذاته في الحياة بيد ربنا. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول في رسالة فيليبي الإصحاح 4 والآية 4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. لاحظوا كلمة كل حين، ما قال افرحوا لما كل حاجة تكون كويسة، أو افرحوا لما يكون ما عندكم مشاكل، لكن قال افرحوا في الرب كل حين. يعني يكون مصدر الفرح الحقيقي هو الرب، ما بس الحاجة الحاصلة حوالينا، لكن هو الرب. والسؤال يعني اللي ممكن يعني يطرح هنا، هل ممكن أكون حزين وفي نفس الوقت عندي فرح في الرب؟ وهل ممكن أبكي وأتعب وأمر بظروف صعبة لكن جواي سلام ورجاء ما قادرين الظروف ياخدوهم مني؟ يمكن دي واحدة من أجمل الحاجات أو من أجمل صور الإيمان، إنه العالم ممكن ياخد منك حاجات كثيرة، لكن لما يكون فرحك مربوط بالرب ما بتكون كل فرحتك معلقة بالحاجات اللي بتحصل حولك، بالعكس بتكون معلقة في الرب. وعشان كده الليلة ما دارين بس نتكلم عن الفرح كحاجة بنعيشها لحظية، دارين نتكلم عن الفرح كمصدر مصدره الرب، وإنه شايفه بعد ما إنه يعني الفرحة دخلت قلوبنا بقدر شنو فرقت معانا. شنو هو الفرق بين الفرح اللي بيكون بسبب الرب والفرح ذاته في الرب؟ أكيد عزيزي المستمع من اختبارك ومن التجارب اللي انت مرت بها بتقدر يعني تلتمس الفرق بين الاثنين دين، وأنا بخليك تفكر شوية. وإذا عايز تشاركني بأي تجربة أو قصة مرت في حياتك وكان فيها فرح حقيقي شاركني، وأنا مستعدة أسمعك. لكن كده تعالوا في الفترة دي نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة. أنا يعني شخصيا بحب الترنيمة دي وبحب أرددها كتير جدا في يعني وأنا بشتغل في البيت في المكتب في أي مكان بحب يعني أرددها. وإنت إذا عجبتك وحابة تسمعها مرة تانية بس قل لي إينات نزل لي الترنيمة دي في أي يوم من أيام البرنامج، أو أنا عايز أسمعها بكرة أو عايز أسمعها الليلة مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حنستمتع بإننا نستمع لمعظم الترانيم الروحية لمختلف المرنمين الموجودين معانا يعني في ساحة الترنيمة السودانية. إذن برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد موضوعنا كان جميل وشيق، اتكلمنا وتونسنا عن الفرح وشفنا الفرح معناه شنو، وشفنا نوع تاني من أنواع الفرح اللي هو الفرح في الرب، وأكيد دي واحدة من أنواع الفرح اللي ما ممكن إبليس يسرقها عننا. وإذا جينا نفتش في الكتاب المقدس عن قصة بتقول لنا إنه الفرح ما مربوط دائما بالظروف، تعالوا معانا كده نمشي في سفر الأمثال ونقيف مع بولس الرسول وكمان سيلة. المشهد يعني في ظهره كده فيه حاجة يعني إن

إنها بتدعو للفرح. بس يعني يمكن في الظروف اللي احنا بنشوفها موقف ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن هم كانوا في السجن، ظروف ما يعني ظروف زول مسجون يعني حيكون مبسوط ولا فرحان؟ أكيد لا. لكن بنشوف إنه دي كانت أجمل اللحظات بالنسبة لهم. ممكن الظروف ذاتها تقول لك مستحيل إنك تفرح، مستحيل إنك يعني في حتة زي كذا تلاقي فرحك، لكن هم كانوا بيرنموا لأنهم كانوا مبسوطين، كانوا بيمجدوا ربنا. هم ما كانوا فرحانين بالسجن، وما كانوا فرحانين بالضرب، وما كانوا فرحانين بالألم، لكن كان عندهم فرح أعمق من الظروف، كان عندهم فرح في الرب. هم عرفوا إنه المكان ممكن يكون سجن، لكن الرب هو ما مسجون، لكن الرب هو بديهم فرح حقيقي وسط الظروف الصعبة. عرفوا إنه الناس ممكن تأخذ منهم حريتهم في اللحظة دي، لكن ما قدرت تأخذ علاقتهم بربنا، وعشان كده طلع التسبيح من مكان ما متوقعين منه إنه يكون في تسبيح. عشان كده أعزائي المستمعين، رسالتي لكم في الأمسية دي إنه يعني نتمسك بالفرح، ومش يعني معناه إننا ما حنتعب ولا حنبكي، ولا معناه إنه ما حيكون عندنا مشاكل، لا، لكن معناه إنه ربنا لسه ماسك بإيدينا. فلو الحياة سرقت منك فرحك، ما تستسلم لها، ما تسلم لها قلبك، رجع قلبك لربنا، لأنه في فرح بتصنعه الظروف، فرح بيجي من حضرة ربنا. وفرح الرب حتى لو بدأ كنقطة بتاعت نور صغيرة في قلبك، ممكن يكفي عشان يوريك الطريق وسط الظلام. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح، الفرح الما مربوط بالحاجات اللي بتحصل حوالينا، لكن مربوط به هو. فرح لا ينكسر بسهولة، والرجاء لا ينطفي، وسلام يفضل ساكن جواكم مهما تغيرت الأيام. يمكن ما نقدر نختار كل الحاجات اللي بتحصل لنا، لكن نقدر نختار وين نخد قلوبنا. عشان كده بقول لكم أفرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ونتونس كمان في موضوع جديد. خلوكم موجودين دائما حول راديو سمر، وأكيد حتستمتعوا بكل ما هو جديد على الصفحة. أدخل على صفحتنا وحتلقوا كثير من البرامج الجديدة الجاهزة، يعني كده للبس ترقبوا بودكاست خطوة لقدام مع مقدمة البرامج رشيدة خليفة، وكمان حتلقوا برنامج برا الويف للجميلات إنجي واترنيم، وعندنا برضو برنامج لبناء السلام مع المقدم أو المذيع سمعان، وأكيد مع الأستاذ أو الباشمهندس رأفت. إذا مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا، ولحد ما نتلاقى معاكم في موضوع جديد وحلقة جديدة وترانيم جديدة، أقول لكم في رعاية ربنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا وسهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني ومستمعينا الكرام. وزي ما قلنا ليكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كلنا بنعرف كسودانيين إنه لما نتكلموا عن العيب وعن الأكل أو عن الزاد وكده، فهم بيتكلموا هنا عن الناس البخيلين وعن الناس الكريمين. فالزاد اللي هو الزوادة، اللي هو الأكل اللي بيكون موجود عندك في البيت، والزوادة أحيانا لما أنت تسافر بيشيل معك زوادة، بيشيل معك شوية حاجات تأكلها في الطريق. فالمثل ده بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده، يعني لو جاوك ناس ضيوف في البيت فجأة كده كبسوا عليك مثلا في وقت متأخر بالليل، أنتوا خلاص حلة الملاح انتهت على الغداء أو وقت العشاء وقت المغرب مثلا أو كده، ما في حاجة تقدر تقدمها ليهم، فبتكون محتار تعمل ليهم شنو. تعمل ليهم شوية كسرة بشوية سلطة، ولا تحس الكلام ده يا عيب تقول لا ما في داعي يا أخ، كده نمشيهم نعمل موية والكوباية شاي، مرة تانية ممكن نعزمهم بطريقة أحسن. فالمثل ده بينضرب يقول يا أخي أنت أخير تبادر وتقدم العندك الحبة أو البسيط دي، والعيب يكون في الأكل بحيث إنه هو من حيث المستوى حقه تعبان أو قليل، ولا يكون العيب مارك أنت وبقيت بخيل وما قدمت للآخرين. فعشان كده يقول يا أخي عيب الزاد ولا عيب سيده، فدي دعوة لأنه أنت الحاجة اللي عندك الحبة دي في بساطتها قدمها بكل ترحاب وبكل شنو كرم من عندك، ما تمسكها من الآخرين عشان ما يتقال عليك المثل دي. أخير يقول زول دانا حاجة حبة ولا يقولوا ما قدم لنا خالص.
0: تمام جدا، فعلا مثل حقيقي ورهيب جدا، عيب الزاد ولا عيب سيده. خلونا نطلع حصي فاصل موسيقي ونرجع عليكم تاني ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل بتاع اليوم.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء علينا. قبل الفاصل اتكلمنا عن مثلنا بتاع اليوم عيب الزاد ولاعب سيدو وعرفنا يعني شنو المثل ده. حسي جايين نتكلم عن الكتاب المقدس يقول شنو في المثل ده، وحسي جايين نعرف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.
1: الكتاب المقدس بنلقى كلمات كثيرة جدا جدا ودعوة من أول العهد القديم لغاية آخر العهد الجديد بسفر الرؤيا، دعوة عن الكرم وكرم الضيافة وكرم الآخرين وضيافة الآخرين. وفي المثل ده احنا عرفنا انه هو فيه دعوة وفيه مناجاة لكل انسان انه يكون كريم ويسيب البخل. وكلمة ربنا بتعلمنا عن الكرم اننا نكون كريمين. لما نبدأ في اول سفر التكوين صح واحد ونقرأ في الاعداد من 26 ل 29، من خلال الاعداد دي بنشوف كرم الله واضح جدا جدا. بيقول كده: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم وقال لهم: اثمروا وأكثروا وأملوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بغل يبذر بذرا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجرين يبذر بذرا لكي يكون لكم طعاما. ففي العادات دي بنلقى إنه الله عمل الإنسان على صورته، ولما عملوا قال لكي يتسلطون على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى الأرض وعلى جميع الدبابات. وبعد ذلك ربنا قال لهم أثمروا وتكاثروا وأملؤوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر. يعني ربنا أوجد كل الأشياء دي لأجل الإنسان: الطيور في السماء، السمك في البحر، الحيوانات التي تدب على الأرض، البذور التي تبذر على وجه الأرض، وكل شجر فيه ثمر فواكه وغير. كل الحاجات دي بتورينا مدى كرم الله، قدر شنو الله كريم وسخي جدا جدا ومعطاء. جهز هذه الأرض وهذه الجنة وكل الحاجات دي وقدمها هدية للإنسان. فهنا بتورينا كرم الله واضح جدا جدا، والكرم بيستمر في كلمة الله في الكتاب المقدس. حتى لما نقرأ في أجزاء كثيرة من العهد القديم بنقرأ عن رجالات الله، من ضمنهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم واضح جدا لما نقرأ في سفر التكوين من قصة حياته أنه كان كريم بطريقة غير عادية كمان. وكلنا بنعرف أنه في مناطق معينة اشتهرت بالكرم، يعني عموما حضارات الشرق الأدنى وبعض المناطق في الدول العربية، وبنسمع زمان عن الجزيرة العربية وعن الكرم فيها، وبنسمع كمان عن أهلنا السودانيين وكرمهم الفياض. فبنقرأ عن حياة أبونا إبراهيم كان كريم جدا جدا جدا جدا. لما نمشي في سفر التكوين 18 من عدد 1 ل 8 بتحكي لنا قصة حلوة خالص خالص. بيقول الكتاب في الحتة دي: وظهر له، أي يعني ظهر لأبونا إبراهيم الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا 3 رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليأخذوا غليل ماء وأغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذوا كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بالثلاث كيلات دقيقا سميزا، أعجني وأصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البغر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإسكان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. قصة صغيرة قصة جميلة. أبونا إبراهيم شاف من هناك جماعة جايين عليه, ركض عندهم قال لهم لازم تقعدوا ونضيفكم لأنه جايين أنتوا في مشوار, وبعد ذلك تواصلوا الطريق, قبلوا الضيافة, قبلوا العزومة, قعدوا. جرى لمرته سارة قال لها شنو, أمشي أخبز لينا عجين سريع سريع يعني عمل لينا خبز أو رغيف. جهزت الرغيف وهي بتجهز في الرغيف مشى خشى الحظيرة محل البغر, جاب عجل رخصا عجل صغير ومشى الدولة الغلام بتاعه عشان ما يمشي يضبحه ويجهزه. وبعد ذاك جاء أخذ الرغيف والعجل اللي هو جهزه وأخذ معاه شوية زبد وشوية لبن وجاب كل الضيافة دي وخطها قدام الجماعة ديلة وهم قاعدين تحت الشجرة. بيقول الكتاب أكلوا, أكيد أكلوا وشبعوا. تخيل ثلاثة أشخاص مشى ضبح لهم عجل عديل. الليلة في زماننا ده يمكن ما نقدر نجيب كيلو لحمة احتمال, لكن هنا بيوضح لنا قدر شنو انه ابونا ابراهيم كان انسان كريم جدا جدا. ابراهيم واقف كده شاف الجماعة دي اللي جايين لا بيعرفهم ولا شافهم قبل كده, ركض جرى نحوتهم وقدام التحية واصر عليهم انه شنو لازم يجوا ويقعدوا ويضيفهم, وفعلا قام بالواجب تجاههم. وقصة ابونا ابراهيم دي بتورينا قدر شنو انه كان انسان كريم وقدر شنو احنا نقدر نتعلم منه دروس كثيرة مهمة. وأهم حاجة أبونا إبراهيم قدم من الشيء اللي عنده, والمثل ده بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني أبونا إبراهيم ده لو كان ما عنده أي حاجة كان حيفتش في شنو قاعد في البيت وكان حيشيله يقدمه للناس زيلة. فإذا القصة هي ما أنا حقدم شنو بقدر ما إنه أنا لازم أقدم حتى لو كان هو حاجة بسيطة.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني, وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا عيب الزاد ولا عيب سيده. خلينا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مسنة عيب الزاد ولاعب سيدو، وشفنا يعني شنو المسدة، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المسدة. شنو النصيحة الممكن تقدمها لنا أستاذ يماني؟
1: النصيحة بناخدها من إنجيل لوقا صح 14، كلمات الرب يسوع المسيح في الأعداد من 13 ل 14، بيتكلم عن الضيافة وطريقة الضيافة، فبيقول: بل إذا صنعت ضيافة فأدعو المساكين الجدع العرج العمي، فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. الرب يسوع المسيح يأكد ويسني على ضرورة الكرم وإننا نضيف الآخرين، لكن بيضيف حاجة مهمة خالص. مرات نحن بنقدم للناس اللي عندهم لأنه هم كمان بيرجعوا يقدموا لنا مرة تانية. الرب يقول لا، لما أنت تقدموا حاجة قدموا للناس اللي عندهم احتياج، قدموا للناس اللي ما عندهم إمكانية ولا أي مقدرة إنه يردوا لكم الجميل دي. أعزموا الناس المساكين، أعزموا الناس العماية، أعزموا الناس المرضانين، أعزموا الناس حتى مصابين بأمراض زي مثلا أشياء الناس بتعيبة جدا جدا، سواء كان جدري سواء كان جزام أو غيره. نادوا زي الناس زي لأعزموهم وقدموا لهم وأكرموهم، وهم لأنه ما عندهم يردوا لكم الجميل دي، فالله هو الحيكافئكم والله هو شنو الحيديكم. فإذا الدعوة لنا كلنا من خلال كلمات الرب يسوع المسيح إننا نهتم بالضيافة، لكن نهتم إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يردوا هذا الجميل.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك كثير في مسنة ده، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم، وياريت تصلي لنا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا.
1: ربنا يسوع المسيح نشكرك لأن كلمتك هي نور لسبيلنا، نشكرك يا رب لأنها هي سراج لأرجلنا. فعلا يا رب إحنا مرات كثيرة بنعمل حاجات صحيحة لكن بطريقة خاطئة، من خلال يا رب الآيات اللي بتقول إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يكافئونا، نتعلم فعلا يا رب إننا نعمل

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا

لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة، يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنهم هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، أنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي أنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوي إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دين الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.